0: هادية تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: القرارات لا تغير يوم.

0: عمرك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
1: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
0: يقولون إن الحياة طريق واحد، وإن النجاح له باب واحد، وأن الإنسان يستطيع أن يحمل في قلبه أكثر من حلم. لكن نقطة التحول الحقيقية تحدث في اللحظة التي نقرر فيها أن نكسر كل هذه القواعد، أن نصدق أننا قادرون على أن نكون أكثر من اسم وأكثر من دور وأكثر من حكاية، أن نرفض أن نقسم أرواحنا ليرضي كل جزء منا شخصا مختلفا، أن نعيش التحول لا كحدث عابر بل كطريقة حياة. إذن أهلا بكم معنا في نقطة تحول، حيث لا نسأل عن النجاح بل عن ثمنه. ضيفتي الليلة كسرت القاعدة بهدوء في الصباح، تدقق في أرقام الملايين كامرأة تتولى منصب مديرة مالية، في المساء تسلم حنجرتها للنوبة الغرناطية، مطربة في فن ظل لسنوات حكرا على الرجال. حين يصمت العالم تمسك ضيفتنا الفرشاة لترسم ما عجز الصوت والرقم عن قوله. إنها ضيفتي في نقطة تحول، الفنانة والسيدة بهاء الرندة. مرحبا.
2: أهلا وسهلا لخديجة، وأنا جد سعيدة تواجدي معك في هذا البرنامج الرائع. من خلال التقديم ديالك يعني كنحسوا بالتحول، ولكن كنحسوا بجمالية التحول، فشكرا لك على الاستضافة على هذه القناة اللي أنا دائما وفية لها، قناة ميديا.
0: أستاذ بهاء، جئت اليوم لا لأحصي ألقابك ما شاء الله، بل لأسأل كيف لم تتوهي بين ثلاثة عوالم كل واحد منها يريدك كاملة؟ ما هي نقطة التحول التي جعلتك ترفضين أن تختاري؟ ربما اختيارات صعبة هنا.
2: الحقيقة أنا لم أجد نفسي يوما بين ثلاث عوالم اللي هي متنافسة بينها، بل أنا كنشوف أن العوالم الثلاثة هي وجوه لروح واحدة، لروح بهاء. نقطة التحول كانت حين أدركت أن الاختيار بين عالم الموسيقى وعالم المال و الرسم والتعبير يعني من خلال الفرشات هو الخطأ بعينه. فالمديرة المالية تحتاج دقة الموسيقى، والفنانة أظن أنها تحتاج منطق الأرقام، والرسامة كذلك تحتاج توازن الفن والمنطق، وهذه كلها أمور توجد في الطرب وفي الأرقام وفي كل الفنون اللي كنعيشوها في أيامنا.
0: ما شاء الله. طيب سيدة بهاء، أنت مطربة في نفس الوقت مديرة مالية، تصادق على عقود. لحظة التحول الأولى، كيف تنتقلين من قداسة الميزان الموسيقي إلى قداسة الميزانية المالية دون أن تتأثر أي واحدة منهما؟ هنا التحول.
2: الله الله الله الله.
0: هنا التحول.
2: الكل له توازن. سؤال كيف الحقيقة، هذا سؤال جميل والكثير اللي يسألوني عليه. فأنا في نظري كلاهما يعتمدان على التوازن. ففي الموسيقى ما كنقبلوش النشاز، وفي المالية ما كنقبلوش بالخطأ. الانتقال بينهما ما هو يعني ماشي تناقض، بل هو تدريب. كنظن اذا صح القول هو التدريب على الدقه يعني اللي كنبحثوا عليها بواحد الصفه اللي فيها الازدواجيه. فحين بحال قلتي، حين فعلا الحمد لله هي دراستي الاكاديميه هي كلها في الانجينيوري فينانسيير والحمد لله انا كنشتغل وكل فخر اني كنخدم بلادي في ومؤسسة.

0: مؤسسة اللي هي مؤسسة المكتب الوطني لتركيا لمرة المعادن من هذه أزيد من 25 أو 26 سنة. فمني كان ناخذ مسؤوليتي أنني كان وقع على ملف مالي، فأنا أسمع في أذني إيقاعا وحين أغني أرى في ذهني معادلة أو أرقام، يعني التوازن. يعني المشروط هو أن التوازن خصو يكون سواء في التسيير سواء في الحياة صفة عامة. ودوري كمسؤولة مالية، مع أني أنا كان تجاوز هذه الألقاب، مديرة، مسؤولة، إطار، أنا كنخدم بلادي في إطار صح. واحد الفريق العمل، لأن وهنا كنرجعوا عاوتاني أن في هاد التوازن لا بد ما كنرجع، فكاين واحد الخلط ما بين الصفة ديال الموظفة والصفة ديال الفنانة. فكنرجع كمسؤولة مالية، كنرجع بعد المرات لواحد التقنيات اللي هي أساسية وجلها موجودة في الفن، يمكن نذكر منها مثلا التواصل الفعال مع الفرق العمل، حاله بحال المايسترو، لأن القائد الحقيقي هو كالمايسترو، ينصت لكل عازف ليخرج عملا منسجما ومضبوطا. كذلك إلى شنا مثلا، هذا غير بعض يعني بعض الأمثلة، ضبط الوقت مثلا بدقة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المرسومة. فمن كنكون صورة الفنان له جمهور، لازم أنه يعطيه واحد نوع من السعادة، لازم أنه يوصل له لواحد الهدف قبل حتى أنه يسعد نفسه. والمديرة كذلك لها أهداف تحققها مع فريق العمل. والسر أن الصفتين تعملان بنفس الالتزام وبنفس الشغف، وهذا هو المطلوب. باختصار، ما يجمع العالمين هو سر واحد في نظري، هو الجمال.
1: تمام.
0: فنحاولوا أننا نكونوا كنجمعوا هاد الصفة ديال الجمال بالداخل ديالنا باش يمكننا نتجوه الخارج، وربي كيعاون.
1: أكيد أكيد دون شك. بهاء، هل أنت جاهزة لننتقل للتحول الثاني؟ جاهزة؟
0: الله يسمعنا خير.
1: يلا. تحول الصوت الأنثوي والاختراق الناعم لجوق الرجال. فن الغرناطي عمره قرون، وكانت أدوار النساء فيه محدودة. نقطة تحولك أنك دخلت الفرقة الموسيقية كمطربة، صفي لنا أول بروفة، هل غنيت وأنت تشعرين أنه اختيار صعب وتحول صعب في مسارك، أم أنك تفتحين بابا ثقافيا فنيا جديدا؟
0: هذا السؤال هو في الحقيقة ملخص ديال حياتي الفنية اللي أنا كنفتخر بها الصراحة، والله جعلنا مقبولين عند هذا الجمهور اللي أنا كنقدره كل تقدير. فباش يعني بصراحة باش نجاوبك بكل صراحة، أنا في الحقيقة لا هو اختيار صعب ولا هي باب يعني سعيد أنني أفتحه. لم أشعر أنني أفتح بابا، بل أنني أعود إلى الأصل. جذوري أندلسية، بهاء الروندا، والروندا هي مدينة في الأندلس.
1: تذكرنا بالشاعر أبو البقاء الروندي.
0: أبو البقاء الروندي. والحقيقة أن البداية هي لم تكن على خشبة المسرح مباشرة، بل كانت من بيت العائلة. إنني نشأت واحد كنفتي الأسرة مولعة بالأصالة والتراث والمديح والثناء الحمد لله، ولازلنا على ذلك، وكنا نستضيف كبار أهل الفن وعمالقة الطرب. نشأت وأنا أسمع قبل أن أتعلم.
1: أنت منصتة جيدة. نعم
0: فعلا فعلا، هذه تشأت الظروف والبيئة اللي نشأت فيها، أنني كنت إذا صح التعبير كنت عندي فرصة أنني كنحفظ قبل ما نوصل للتدريب، لأنني كنت كنسمع ووصلت لأنه العشق لهذه المادة. وعلى يدي عميد الطرب الغرناطي بالرباط رحمه الله الأستاذ أحمد فيرو، الذي يعني ثقل ما زرعته البيئة وتوجت هذه المسيرة بشهادة تقدير وعرفان من عنده. هذه الشهادة أنا كنظن هي حتى هي فيها واحد النوع ديال التواضع من عنده، ولكن فيها إخلاص لقيم هذا الفن العريق، وهي شهادة يعني فيها كتلخص وزن الكلمة ومقام الاعتراف. فأنا كنقول

0: أعتقد أن اللي جمعنا في هذا الفن هذا وجمع ما بين الأصوات والعزف وكل هذا هو أعطى معنى جديد للطرب الغرناطي وأعطى طابعا فريدا لهذا الطرب في المدينة. فحين يلتقي الصوت حقيقة صوت بهاء ما أعتز به أن هذا المشوار ساهم في توسيع دائرة الولوعين وأثبت أن الطرب الغرناطي ليس حكرا على زمن مضى بل هو تراث حي يتنفس يتجدد يجد له عشاقا في كل جيل. حاجة أخرى اللي كتشرفني والحقيقة أنا كنعتز بها أن يقال اليوم أن بهاء هي أول صوت نسوي في هذا اللون لمدينة الرباط فعلا وسط الرجال ولكن عمرهم ما شعروني أنني غريبة عليهم. فأنا لم أسعى إلى هذا اللقب لكنني أحمله بشرف لأنه ليس إنجازا شخصيا بقدر ما هو فتح يعني افتح باب لكل صوت أنثوي كيحمل هذا التراث في قلبه. وكنتمنى التوفيق للجيل القادم نساء ورجالا
1: إن شاء الله. مستعدة لأن ننتقل ونمر إلى التحول الثالث.
0: مرحبا الحديث معك كل شيء.
1: شكرا من ذوقك. تحول اللون الصامت حين يبكي العود ترسم الفرشاة، لماذا الفن التشكيلي؟ هل هو نقطة تحول من المسموع إلى المرئي؟ ربما ما بين الطرب الذي يسمع والرسم الذي يرى؟ بحثت عن بهاء الحقيقية.
0: أنا كنظن أن الطرب يعبر على اللي كان على أشياء اللي لابد كنبغي نوصلوها. يعبر عما أريد أن يسمعه الآخر. والرسم كذلك يعبر إضافة إلى الطرب عما لا أستطيع قوله بأي لغة كانت. فعندنا واحد تكملة ما بين الطرب وما بين الرسم. فالألوان تتحمل إذا صح التعبير ما يعجز عنه الصوت والصوت يغني ما تعجز عنه الألوان. وأظن أن إذا بغينا نشوف بهاء الحقيقية نقدر نقول أنها هي مساحة الصمت بين الصمت والألوان. لأن دون أن أغني ودون أن أرسم هنا كاين بهاء. بهاء ما خلقتش نهار الأول وهي كتغني أو هي كترسم، ولكن بهاء كتسعى لأنها ندير واحد تقاسم مع الجمهور لكل ما هو جميل ولكل ما هو يوحي لثقافتنا وأصالتنا. لأن هذا الرسم والغناء هي تبقى أنشطة عابرة والأصل هو دونها.
1: تمام.
0: أما ما أرسم يعني فهنا هو تكميلة.
1: ربما هنا نعم هنا هنا هنا عفوا على المقاطعة وأتساءل معك سيدة بهاء، ما هو ذاك الشعور الذي لم تستطع المعزوفة أن تغنيه فاضطررت أن ترسميه؟ هل هناك ثمة شعور ربما
0: الشعور هو تائه دائما شعوري دائما فوق الخشبة أو لا أمام اللوحة هو شعور بتمغربي شعور بعشقي للحضارة الأندلسية. فإذا مشينا كنشوفوا اللوحات ديالي كلها غتلقى فيها لمسة عن الحضارة، إما غلقوا الزليج غلقوا الأقواس غلقوا الباب المغربية غلقوا الفراش المغربية غلقوا يعني أنا هاد الشيء هذا كنحس به والله يشهد كنحس به في الدم ديالي كنحس به في العروق ديالي. فدائما بهاء عشقت مغربي بطبيعة الحال بحالي بحال كل مغربي. وفي لوحتي نجد إشارات واضحة لصنائع الأندلس لدرجة أن كل لوحة عندها واحد صنعة أندلسية لكتوحيلها. هذه هي بهاء.
1: بهاء إذا عرضنا لوحاتك على جمهور الطرب وصوتك على جمهور التشكيل، من منهم سيفهمك أكثر؟ من أو يعني أي عمل ربما سيصل بسرعة للجمهور؟
0: والحقيقة هذا سؤال صعب لأنه

0: الجمهور، نحن أمام دائما نكون أمام أصحاب الذوق. فجمهور الطرب أنا يعني كنظن أن جمهور الطرب هو جمهور ذواق وسيشعر بلوحاتي حتى دون فهمها. ممكن يعني لا كانت فيها شيء لمسة اللي هي ما كانت تفهم شيء، ولكن غادي يحسوا بها. أنا كنعرف أن الجمهور، جمهورنا تبارك الله سواء في المغرب أو خارج المغرب، في هذه الألوان التراثية جمهور ذواق. وكذلك بالنسبة لجمهور الفن التشكيلي سيفهم الموسيقى قبل أن يشعر بها حتى. لكن يعني الأسرع وصولا في نظري هو الصوت، لأنه لا يحتاج ترجمة. وما يجمع الجمهورين معا ما يجعل بها في صفة بها فعلا في كل ميادين هو شيء واحد لا أتنازل عنه، وهو دائما بحال قلت سابقا الصدق والعشق. فأنا لا أغني ولا أرسم فقط هكاك غير بغيت، لا، أنا لا أغني لأسمع ولا أرسم لأرى ولا أدير لأحاسة كذلك. هذا الشيء هذا هو مسائل اللي هي كنحس بها أنا في داخلي، ولكن كنبغي نوصله، كنبغي يوصل الآخر، كنبغي أنه يوصل واحد نوع من السعادة حتى يجد فيما أقدمه شيئا يخصه هو. وحقيقة ما يهمني ليس هو التقدير فقط بل رضا الآخر، ولو كان ذلك على حسابي أنا شيء مشكل. إن الفنان الحقيقي والمسؤول الحقيقي والإنسان بصفة عامة الحقيقي هو من يعطي أكثر مما يأخذ،
1: صح،
0: ويبقى سعيدا كذلك. لأن العطاء بعشق لا يتعب،
1: صح صح،
0: يعطي الروح كي يزيدها.
1: تمام. ويضفي بها أن كما هو اسمك. لو طلبنا منك أن تتركي إرثاً واحداً فقط، هل تتركين توقيعك على ميزانية أنقذت مشروعاً أم تسجيلاً صوتياً لنوبة أنقذت تراثاً أم لوحة أنقذت روحاً؟ صعب، صعب الاختيار.
0: شوف، هو صعب الاختيار، وكنتمنى أن نخلي بصمة فنية خاصة أو بصمة بهاء.
1: صحيح.
0: وإذا كان لابد من الاختيار كنظن غادي نختار التسجيل الصوتي، لأن الأرقام تحصر حين تنتهي كل سنة تتالى، واللوحة حتى هي كتبقى لمن يراها، اللي عنده في داره أو اللي عنده في الحوزية ديالو. لكن نوبة الطربية تبقى في الأرواح عبر الأجيال حتى من لم يلتقوا بي،
1: كموروث شفهي تبقى. صحيح.
0: تماما تماما. صحيح. وهذا هو الحال، يعني احنا حاليا عندنا واحد الموروث شفهي نوبات اللي هي ادوها هاد الاساتذه الكبار اللي سبقونا في هذا الميدان، وحنا كنمشيو على الخطط ديالهم ان شاء الله.
1: وصلنا للسؤال الصعب في الحلقة. في نهاية كل نقطة تحول نمر ونختم بالسؤال الصعب. سؤالي وكالآتي سيد بهاء، حين تنظرين في المرآة ليلا بعد يوم شاق ما بين المكتب والبروفة والمرسم، من منهن تلوم الأخريين؟ هل تلوم بهاء المديرة، بهاء المطربة لأنها لم تكن أو لأنها ربما قد تكون بمنتهى المشاعر المرهفة، أم تلوم بهاء المطربة، بهاء المديرة لأنها تسرق وقت البروفة وتجعلها أكثر صرامة؟ على من تلقي اللوم؟ على من تلقي اللوم عادة؟
0: هذا سؤال صعب. من الأفضل ألا تلوم إحداهن الأخرى، من الأفضل.
1: لا، ولكن بين الحين والآخر أعتقد أن هناك لوم عتاب ربما.
0: لابد هذا نجعله عتاب إيجابي. فأظن أن الله العظيم كنظن أننا وصلنا لواحد مع تقدم السن ومع التجربة ومع هذا، أن كنظن أن ما يحدث في تلك اللحظة أمام المرآة هو أن المديرة تعتذر للفنانة عن صرامتها، والفنانة تشكر المديرة لأنها غالبا ما أنها تعشق الفن الغرناطي، وأبقت المرسمة حياً والكورال مؤثراً، لأنني أنا كان أثر مجموعة صوتية كلها نسيئة ثم كنظن هذا من بعد هذا من بعد هذا اللقاء عبر المرآة غير كل واحدة فيهم أو لهذا الروح المحركة لهذه الصفات أنها تنفي أمن وأمل.
1: شكرا جزيلا لك سيدة بهاء الروندا. فعلا وجدت أنك سيدة نجحت في فرض نفسها في عالم الطرب الغرناطي، أيضا فنانة موسيقية بامتياز، رائدة في مجالك المالي والإداري، أيضا فنانة بامتياز وفنانة ملهمة في الفن التشكيلي. مرحبا، شكرا جزيلا، نورتيني نورتيني، شكرا جزيلا لك
0: خديجة. مرحبا وأنا الأسعد
1: وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا إلى الملتقى، شكرا جزيلا
0: إن شاء الله. إن شاء
1: مرحبا. إذن كانت هذه وهذا برنامج نقطة تحول. أنا خديجة فحيصي أحييكم على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد مع كامل محبتي.

0: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديان وجميع منصاتنا الرقمية.
1: السهرة العربية

لكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بيكفي غيابه سفر.

غنوة جديدة ومطلعها بيقول يا حبايبي يا غايبين وحشني يا غاليين لو أغمض وأفتح ولاقيكم جايين يا حبايبي يا غايبين.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: أجدد الترحاب بكم مستمعين أينما كنتم، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من كارت بوستال وبطاقة أخرى من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
2: مجيئة كارت بوستال أسماء.
1: بطاقة اليوم تحمل ختم الجنوب المغربي. نشد الرحال إلى مكان يجمع بشكل فريد كل خصائص المغرب المتنوعة، من مدينة اشتراكية

0: اشتهرت بصناعة الفضة وحافظت على هويتها الأمازيغية واحتضنت بين أسوارها ذاكرة قرون، مدينة ستحدثنا عنها الدكتورة عائشة بودميعة باحثة في التراث والثقافة المغربية والأمازيغية.
1: من بين المدن التاريخية اللي كاينين في جنوب المغرب، وهي واحد المدينة سلطانية تبعد على مدينة أكادير بحوالي ساعة ديال الطريق للناس اللي غايجيو ليها، خصوصا حنا الآن على فترة يعني الصيف، بالنسبة للسياحة الداخلية غتكون مزيانة باش نكتشفوا التاريخ ديالنا ونكتشفوا المدن والضواحي ديالها. مدينة تيزنيت هي واحد المدينة عريقة، يعني تأسست على يد السلطان مولاي الحسن سنة 1881، وكانت واحد القاعدة لبسط السلطة ديالو على القبائل المتمردة آنذاك. والمدينة هي واحد المدينة يعني عندها واحد السور، واحد السور عريق اللي عنده واحد الارتفاع ديال 8 الأمتار وفيه واحد 56 برج. هاد الأبراج كلها عندنا واحد 5 الأبواب، يعني كي يعني دايرين على السور القديم ديال مدينة تيزنيت. وفي جولة في الداخل ديال مدينة تيزنيت غادي نلقاو بأنه الإنسان إلى يعني اللي غادي لتيزنيت غادي يدخل لهاد السور، كاين واحد المشور، ساحة المشور اللي واحد الساحة عريقة اللي كندخلوا ليها. من بعد فيها واحد الجانب مهم اللي معروف على مدينة تيزنيت هي الفضة. عندنا واحد سوق اللي فيه العديد من الدكاكين فين كتباع فيه يعني الأسواق ديال الفضة. وهذا فيه واحد كذلك واحد الإقامة ملكية كانت تسمى بدار المخزن، ولكن هنا معروف بهذا الحرف التقليدية، ماشي غير يعني كاين دكاكين ديال الفضة، يعني الحرف هذه الحرفة اللي معروفة واللي معروفة في مدينة تيزنيت، ولكن كذلك كاين حرف أخرى مثل الجلد، مثل يعني هذا البابوش ولا اللي كانت غير معروفين في تيزنيت والنواحي.
0: تعددت الروايات التاريخية بشأن أصل اسم المدينة، غير أن الراجح أن هذا الاسم أمازيغي ولسيدة أمازيغية تحمل نفس الاسم تيزنيت، لتبقى هذه المدينة شاهدة على عمق امتداد الثقافة الأمازيغية في هذه الربوع.
1: عندنا كذلك اللي غادي في الداخل ديال مدينة تيزنيت كاين واحد العين قديم اللي كتسمى عين الزرقاء، اللي هي واحد الغين معروفة في مدينة تيزنيت وهي القلب النابض ديال مدينة تيزنيت.
0: وفي قلب المدينة القديمة وبين الأسوار التاريخية ينبض أحد أشهر فضاءات تيزنيت، العين الزرقاء. ليست مجرد منبع ماء، بل فضاء ارتبط بذاكرة السكان والزوار على حد سواء.
1: أمام هذه العين كان واحد قصبة سميتها قصبة أغناش، وهي واحد القصبة أثرية اللي بناها واحد القائد يسمى بأغناج. كانت يعني اللي أنه بناها حدا هاد كما قلت لك هاد العين اللي هي واحد القلب النابض ديال مدينة تيزنيت، اللي كان قائد عسكري وبغى بأنه العسكر ديالو يرتاحوا تما. ولكن حاليا هاد القصبة يعني داخل القصبة هو بحال قلتي واحد مركب ثقافي، وغير بعيد على يعني هاد القصبة ديال أغناش عندنا واحد كيتسمى بالجامع الكبير، وهو جامع معروف معلمة تاريخية جميلة، واللي كنشوفوا بأن الصومعة وكذلك البناء ديال هذا الجامع عنده واحد بحال الجوامع اللي كنشوفوا في السنغال بحال تومبوكتو أو جوامع مالي أو مهم إفريقية. هذا يعني من بين المعالم اللي كاينين في مدينة تيزنيت، ولكن ما يتوقفش يعني السائح في هذه المحطة، ممكن أن هذه المحطة غادي يمكن يشد الطريق باش يشوف كذلك معالم يعني المغرب العميق.
0: عند بوابة الأطلس الصغير تقع هذه المدينة الساحرة، وفيها تتعانق الجبال مع السهول وتبدأ ملامح الصحراء في الظهور. عادة تلقب تيزنيت بعاصمة الفضة لما ركم

0: حرفيوها من خبرة عريقة في صياغة الحلي الفضية التي بدورها أصبحت جزءا من الهوية الثقافية للمنطقة.
1: يقولوا بأن السائح خرج من مدينة تلميذ اللي ممكن يدورها يعني غير في النهار، ولكن بغي يكتشف المغرب العميق، يشد الطريق ديال تفراوت، من بعد غيدور على واحد المنطقة تسمى تغمي، ويدوز لواحد المعلمة روحية كذلك اللي كنسميوها معلمة سيدي أحمد موسى ومن لا يعرفه، وهي الزاوية الروحية التاريخية ديال الولي الصالح سيدي أحمد موسى، واللي كتبعد على مدينة تيزنيت بحوالي يعني منبا 52 كيلومتر، وهي واحد المعلمة روحية جميلة اللي أسسها الولي الصالح سيدي أحمد موسى.
0: و هل هو مزار يعني مزار هذا المكان؟
1: نعم مزار صوفي روحي. كنقول بأن سيدي أحمد موسى هو من المؤسسين ديال هاد المعلمة أو هاد المكان الروحي اللي عنده واحد الإشعاع روحي مهم اللي كيتوافدوا إليه الزوار من جميع مناطق المغرب للتبرك كذلك على برا. وهذا المزار الروحي يعني في شهر أوت أو شهر 8 يكون الموسم الديني الإشعاعي والروحي والتجاري اللي كنسميوه حنا في الجنوب موسم المقار أو المقار ديال الولي الصالح سيدي أحمد موسى، وكيكون في بين 25 26 27 28 من شهر أوت يعني، وكتكون واحد الهبة ملكية اللي كتجي لهذا الموسم. هذا الولي الصالح سيدي أحمد موسى هو من يعني شيخ صوفي أسس هذه الزاوية اللي من بعد ما دار في يعني في المشرق وقرأ يعني كتاب الله، وعنده عدة يعني مؤلفات، وهو جازولي تولد في بومروان نواحي ديال الإدوس ملال، من بعد استقر وأسس الزاوية دياله في سيدي أحمد موسى.
0: ليست تيزنيت مدينة للمعالم فقط بل فضاء للذاكرة الجماعية، حيث تتداخل العمارة والأسواق والحرف التقليدية مع العادات والتقاليد التي ما زالت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية.
1: بل الموسم اللي كيكون كما قلت لك يعني قريب حاليا يتم الاستعداد لهذا الموسم اللي عنده واحد الإشعاع يعني خارج الوطن، راه ماشي غير معروف جدا هذا الموسم. اولا كتكون اولا كما قلت لك الهبه الملكيه اللي كيجيبها يعني الحاجب الملكي يعني كل عام لهذا الموسم المعروف بسيدي احمد موسى. هو واحد الإشعاع الروحي اللي كيتوفدوا إليه الزوار من جميع قبائل سوس والمناطق المجاورة والمغرب، كتكون فيه هو صلة الرحيم كذلك الاستحضار الروحي ديال هاد الإرث الروحي ديال هاد الزاوية، وكيكون كذلك واحد المنطقة تجاري كتكون فيه واحد يعني منتوجات تقليدية ومحلية ديال السكينة المجاورة، واحد المحطة استراتيجية كذلك للتبادل التجاري. كذلك كيكون فيه معارض يعني للنساء، وكذلك الإقبال كبير لسوق الماشية والحرف التقليدية وكذلك المنتوجات الفلاحية. المهم هو واحد التجمع اللي ممكن نقوله بأنه لصلة الرحم أولا، وكاينة تما كذلك واحد يعني المدرسة العتيقة ديال سيدي أحمد موسى اللي فيها حوالي 60 طالب طالب علم، اللي هي معروفة كذلك بأنه هذه الزاوية مش هذه الزاوية ولكن المدرسة العتيقة ديال سيدي أحمد موسى معروفة بزاف على الصعيد يعني على الصعيد الجنوب المغربي. وهنا كنستحضروا بأن هذه الزاوية اللي مهم فيها هو أنه هذا الالتقاء ديال الناس اللي كيجيو، وتكون واحد صلة الرحيم كيكون الناس كيجيو يعني من جميع أنحاء المغرب، ولكن كيتم استقبالهم في بيوت يعني الناس ديال اللي كاينين تما بالغدا ديالهم بالعشاء ديالهم بالمبيت ديالهم يعني كناس يعني كزوار. هذا أولا كيعمل بأنه كاين واحد الجانب اجتماعي اللي مهم اللي احنا حاليا راه كنفتقدو، الجانب التجاري لأنه دوك المناطق كتكون مناطق يعني بعيدة، ولكن رغم ذلك كاين كتنشط فيها التجارة في دوك الأحيان، وكذلك داك الجانب الروحي اللي كنقولوا بأنه

0: يعني استحضار وقراءة كتاب الله والناس اللي كيجي وكي يعني كيتلاقاو الجانب الروحي اللي مهم كذلك. وهنا عاود الإنسان إلى جانب هذه المنطقة ديال سيدي أحمد وموسى كان واحد المسار آخر مهم جدا، واحد المسار تاريخي مهم اللي عنده واحد البعد يعني ارتباط روحي بالزاوية اللي هو المسار ديال 6 كيلومتر الإليغ. يعني هذه واحد المدينة تاريخية اللي أسسها آنذاك أبو السلس السنغالي، وهي مدينة تاريخية كما قلت في قبيلة تضرود، وهي كذلك عندها واحد علاقة وطيدة سيدي أحمد وموسى اللي أسسها يعني من أبناء سيدي أحمد وموسى، وهي كتبعد من الجانب الآخر 52 كيلومتر على مدينة تزيد، ولكن 6 كيلومتر على زاوية ديال سيدي أحمد وموسى. وهي كذلك واحد المدينة قديما، وهي الآن قرية عندها واحد الجانب مهم تاريخي اللي أبو حسن السنغالي كما قلت، ولكن كتبوا عليها يعني ناس يعني من خارج الوطن ومن داخل الوطن، اللي مهمة المختار الصوصي كتب عليها إليغ قديما وحديثان، وكتب عليها كذلك في الإليغيات. وكذلك كان بول باسكون اللي يعني واحد سوسيولوجي مغربي اللي كتب واحد كتاب مهم جدا اللي هو يعني لا ميزون ديليغ الاستوار سوسيال دو تازروالت، يعني دار إليغ وتاريخ الاجتماع لتازروالت. ألوغ بنتحدث الزائر لهذه المدينة أو لهذه المنطقة شنو غادي يشوف. ألوغ هذه المدينة أو هذه القرية حاليا هي واحد تاريخ مهم ديال الجنوب ككل. كنلقاو فيها واحد القصبة كبيرة اللي فيها واحد 5000 متر مربع، اللي داخل هذه القصبة كنلقاو واحد دار كبيرة كيقولوها دار العائلة، يعني بواحد الزخرفة جميلة جدا فيها واحد 24 بيت. وكانت أمه آنذاك كنهضر على واحد الفترة القرن 16 القرن 17 القرن 18 من تاريخ المغرب، من تاريخ الإمارات اللي كانوا في المغرب قبل توحيد المغرب. يعني كان فيها هاد الأمير التملالي اللي كان عنده جواري تما، وكان تما واحد يعني واحد الدار تأم هذه الجواري، وكان تما واحد الساحة كبيرة كانوا كيتبادلوا فيها القوافل التجارية في هذه الساحة. وأمام هاد القصبة كاين واحد معرض ديال المخطوطات ديال العائلة اللي معروفة تما، يعني من أحفاد سيدي أحمد وموسى، وكذلك يعني الأحفاد ديال الأمير أبو حسن السملالي آنذاك. فيها عدة مخطوطات حوالي 5300 مخطوط حول التجارة وحول يعني الأبيعة والأشرية، وكذلك حول يعني معروضة يعني العائلة حلت هذه القصبة للزائرين من أجل أن هذا التاريخ تعرف. وكذلك فيها المخطوطات اللي كانوا اليهود كانوا نشطوا التجارة ديال القوافل أو كذلك ديال العلاقات التجارية بين إليغ آنذاك وبين فرنسا وبين هولندا وبين إنجلترا. وكذلك يعني عقود الزواج اللي ماشي غير يعني مكتوبين في لي مانيسكري أو في مخطوطات، ولكن كذلك في على الخشب، لأن أنا ذاك ما كانش يعني الأوراق يعني كانت نادرة.
1: ولا تقف الحكاية عند العين الزرقاء، فغير بعيد عنها يكتشف الزائر أماكن أخرى أحيانا ببعد روحي وديني.
0: وإلى جانب ذلك هناك كذلك واحد المنطقة واحد المكان واحد الرواق لليهود المغاربة أو الإليغيين اللي كانوا هناك، كذلك فيها مخطوطات ديال اليهود الإليغيين، وكاين كذلك يعني بعض الألبسة وبعض المنحوتات ديال الأمازيغ، يعني واحد المكان مهم يعني يستحق الزيارة. بالنسبة للتفصيل الأمازيغي اللي هو مهم جدا، هو أولا ينطبق كما كنقولوا على المعاش ديال الأمازيغ، اللي هو واحد المعاش اللي ممكن نشوفوه حتى في القصبة وفي الأماكن، لأنه كتعكس داك المعيشة ديال الأمازيغ. مثلا بأنه كاين واحد التاريخ اللي كان أولا مشترك بين الأمازيغ وبين اليهود.

0: اللي كانوا تما يعني مشترك بحال دابا في المعيش اليومي. كنقولوا حنا عندنا في المطبخ الامازيغي كنقولوا له انوال، ولكن في المطبخ الامازيغي كنلقاو بانه عده افرنه، يعني كاين في انوال كنقولوا فرن كبير فرن صغير، ملي كيجيو العائله يعني كنطيبوا فيه داك الخبز ديال تفرد اللي معروف الان راه كيدار في مناطق، ولكن هو الاصل ديالو امازيغي يعني من دوك المناطق. وكنلقاو كذلك اللباس الامازيغي اللي هو واحد اللباس متميز اللي كذلك ملي كتكون يعني مثلا في هذه القصبه ديال قصبه ايليخ التاريخيه كنلقاو بان كاين واحد الرواق غير ديال الالبسه الامازيغيه تعكس ديك الالوان ديال الامازيغ، مثلا فيه الاصفر فيه الاحمر فيه الاخضر، داك الاخضر اللي كيرمز يعني للخضوره والعشب هذا، والازرق اللي كيرمز للسماء، والاصفر اللي كيرمز كذلك يعني الزرع وهذا، يعني كاين واحد هاد الالوان كنلقاوهم ماشي غير في اللباس، كنلقاوهم كذلك باننا هنا عندنا كذلك بالنسبه للاسقف كتكون كنسميوها حنا بالامازيغيه تجده، يعني السقف ديال يعني المنزل الامازيغي كيكون مختلف كنكونوا فيه كتكون فيه كنسميوه حنا تجده مع سميتو بالعربيه، ولكن كيكون السقف مثلا فيه الخشب وكذلك فيه الوان كذلك نفس الالوان الاخضر والاصفر والاحمر، يعني واحد مزيج اللي كيكون مرتبط لا لباسا ولا معاشا ولا كذلك يعني هذا يعني اشياء اللي مشتركه وجميله، وكنلقاوها حتى في الاماكن اللي ممكن تكون واحد المزارات، يعني تنعكس على العيش اليومي للساكنه المحيطه والساكنه اللي كانت عايشه تماك، يعني الامازيغ يعني كان واحد الافتخار بداك الارث ديالهم، وكاين عكس حد الان راه كاين واحد يعني بالنسبه للباس امازيغي كيتكون غوفيزيتي، ولكن رغم ذلك ما كاينش واحد الاختلاف كثير متجدد وقديم.
1: في تزنيت تبدو المسافات قصيرة، لكن كل زاوية تختزن قصة، وكل حجر يروي فصلا من تاريخ الجنوب المغربي.
0: أولا السائح الأجنبي والسائح المغربي كذلك من السياحة الداخلية الآن كان واحد تفكير مختلف بأننا أولا خصنا نكتشف المغرب العميق، نكتشفوا التاريخ ديالنا، نكتشفوا الإرث ديالنا، نكتشفوا داك التاريخ يعني الغني المشترك، كان واحد التاريخ أمازيغي، التاريخ عربي، التاريخ صحراوي، التاريخ يهودي، المغرب راه فيه واحد المزيج داك البعد الإفريقي اللي كاين، يعني مزيج من الثقافات كتكتشفها غير في واحد الثقافة، مثلا في إيليا كتكتشف هذا المزيج، كاين هذا المزيج المشترك، وهذا المزيج المشترك راه كيكون واحد الثقافة يعني منفردة. كان نقولوا بان هذا السائح كيجي اولا يكتشف المغرب العميق، كيجي يكتشف اولا ثانيا كيجي يكتشف يعني التاريخ ديال الجدود والتاريخ ديال ديال ديال ديال الامازيغ، والتاريخ يعني داك التاريخ الجميل البسيط ولكن اللي كيكون عنده واحد التجدد في هذا في التاريخ وفي الامتداد، لان السائح ايلون يعني ما كايناش ديك الثقافه مازال بزاف ديال انه نمشي للمدن، نعم غندوز للمدن عند البحر ودي زوتيل هذا، ولكن خصني اولا نعرف التاريخ ديالي. اللي كيفرحني انه في هذه القصبات وفي هذا المغرب العميق الناس دابا راه كيجيبوا ولادهم باش يعرفوهم التاريخ ديالهم، يعني لا يمكن بانه تكون انك ابن منطقه ولا ابن هذا البلد الجميل وانك كاين اجنبي يجي يهضر لك على واحد المنطقه في المغرب وانت ما عارفهاش. يعني حاليا الحمد لله كاين واحد الاقبال في السياحه الداخليه على هذه المناطق التاريخيه، على هذا المغرب العميق، على كذلك كنشوفوا بانه ماشي غير السائح ولا السياحه الداخليه، كاين كذلك بانه كتكونوا رحلات ديال المدارس وديال الجامعات بالنسبه لإليخ كذلك كاين طلاب اللي كيجيو وكيبحثوا، كاين يعني طلبه ديال الماستر وديال الدكتوراه وديال اللي كيبغي وابحاث وكيجيو لديك المنطقه وكيكتشفوا وهذا كينميه بأنه التاريخ ديالنا ما يتنساش ونهضر على

0: السائح كذلك اللي كيجي لتما كيجي كيبغي بانه يعيش ديك الحياه البسيطه، داك الخبز ديال تفرنوت، يشم داك الريحه ديال فيق بكري، ويشم داك الريحه ديال الهواء النقي، بانه يدور في ديك القصبه. كما قلت لك كتجي لديك المنطقه كتدخل لهاد القصبه بحال الا انت راه داخل فواحد القرن 17 ولا القرن 18. يعني كاين داك كتدخل القصبه كتشم ديك الريحه ديال البناء القديم. يعني ما كاينش داك البناء الجديد اللي هو حاليا، يعني حتى داك البناء القديم اللي كيكون الحال سخون راه هو كيبرد. يعني داك الطابع اللي كانوا الناس قدام ولا لي ماسون قدام بناو به ديك المنطقه عجيبه جدا. ملي كيسخن الحال كتلقى ديك البلاصه بارده، وملي كيبرد الحال كتلقاها سخونه. يعني داك الطابع القديم جميل جدا، وكنشوفوا بانه اغلب السياح الداخلي اللي الان اللي نورمالمون قبل كانوا غير السياح الاجانب، ولكن الحمد لله كان واحد الاقبال كبير الان على السياحه، يعني السياحه الداخليه المغاربه ديالنا، يعني من جميع انحاء المغرب اللي كيجيو يكتشفوا هذه المنطقه بانهم قراو عليها ولا يعني سمعوا عليها من منابر ولا من الناس اللي كانوا فيها، وكيجيو كيكتشفوا المغرب وكيكتشفوا التاريخ المغرب، وكذلك هذا الزخم التاريخي الامازيغي الصحراوي العربي والامتداد الافريقي ديال هذه المناطق ديالنا.
1: زياره تزنيت ليست مجرد محطه سياحيه، بل رحله في مدينه نجحت في الحفاظ على شخصيتها الخاصه، من أسوارها العتيقة إلى أسواقها التقليدية، ومن صياغة الفضة إلى الثقافة الأمازيغية. تقدم المدينة نموذجا لمغرب يجمع بين الأصالة والتجدد.
0: بهذه المنطقة الرسالة اللي ممكن نحرص أنه يعني هذه المنطقة غيكون الإنسان اللي غادي يزورها غادي يكتشف يعني تاريخ الأمازيغ، تاريخ سلطاني من تيزنيت لسيدي احمد بن موسى، يعني داك العبق ديال الروحي الروحي والتجاري. من بعد غيزور إلي غيبق التاريخ الامتداد الافريقي، الارث يعني التاريخي، يعني واحد التراث مادي ولا مادي، تاريخ اخر جميل من المغرب ديالنا العميق والمتجدر الافريقي، كما قلت العربي الامازيغي، يعني اللي متعدد الثقافات.
1: هي باختصار مدينة تزنيت لا تكتفي بأن ترى، بل بأن تعاش بكل تفاصيلها. كانت هذه بطاقة اليوم، حملتنا إلى تزنيت حيث يلتقي الماء بالتاريخ، وتروي الفضة حكاية مدينة حافظت على ذاكرتها عبر الزمن. شكرا للدكتورة عائشة بودميعة، باحثة في التراث والثقافة المغربية والأمازيغية، على كل هذه المعلومات والمعطيات حول هذه المدينة والمناطق المحاذية لها. وعلى هذه الإيقاعات تنتهي رحلة اليوم. إلى العدد المقبل، إلى

0: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
1: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
0: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.
2: السماع الصوفي أحمد الخليع.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وسلام الله عليكم، وأهلا بحضراتكم ومرحبا إلى هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي المصطفى المجتبى المختار، الذي كان مولده وبعثته رحمة للعالمين ونورا يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وآله وسلم.

بل ليل النهار، وما دامت السماوات والأراضين. قال العارف الصالح سيدي أبو عبد الله محمد المرابط الدلائي رضي الله عنه في حق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بك قام الحق منبلجا، وفشى في العرب والعجم، بك راح الدين مبتهجا، بهجا بالحكم والحكم، وبكم نال العلا نجب، خضعوا لله في الظلم.

سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرج به من العالم السفلي إلى العالم العلوي، ومن الملك إلى الملكوت، ومن الملكوت إلى الجبروت والعظموت، ووصل بجذبة أدن مني إلى مقام قاب قوسين، وقربه إلى أو أدنى إلى أن نور سراج قلبه بنور الله بلا واسطة ملك أو نبي. ومن هنا قال: لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأنه كان في مقام الوحدة.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مقام الوحدة لا يصل إليه أحد إلا على قدمي الفناء عن نفسه والبقاء بربه فناء بالكلية وبقاء بالكلية، بحيث لا تبقى نار نور الإلهية من حطب وجوده قدر ما يصعد منه دخان نفسه، وما بلغ كمال هذه الرتبة إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه من بين سائر الأنبياء يقول: أمتي أمتي. العارف بالله الشيخ إسماعيل حقي البروسوي في تفسيره العظيم روح البيان الذي أتمه رضي الله عنه عام 1710 للهجرة.

أفاض الحق عز وجل على روح نبيه الشريف أو حقيقته المحمدية وصف النبوة في وقت كان سيدنا آدم عليه السلام لا يزال طريحا على الأرض قبل نفخ الروح فيه. وإفاضة النبوة في هذا الوقت تستلزم تقدم خلقه على غيره كما هو ظاهر، ولهذا جاء من طرق عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم الآية، قال: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدأ به قبلهم. الأحاديث المنتقاة في فضائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشيخنا الإمام الحافظ الصوفي أبي الفضل مولانا عبد الله بن شيخ الإسلام مولانا محمد بن الصديق الحسني المغربي رضي الله عنه وقدس سره. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، ومرحبا بكم إلى موعد جديد من موعد صباح الأخبار مباشرة على أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية. نسعد دوما بتجديد اللقاء بكم في هذه الفسحة الأثيرية التي بإغلاف زمني من ساعة وحوالي نصف ساعة أخرى تنطلق اللحظة إلى غاية حوالي الساعة 6:30 من صباح اليوم. بالرصد والتحليل نتابع جديد الساحة الإخبارية وطنيا إقليميا وكذلك عبر العالم، وقبل أول موجز إخباري في هذا الموعد هذه إطلالة على طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني، الطقس ده هذا النهار إن شاء الله
3: الحال غادي يكون صافي ومشمش في جل النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في المناطق الجنوبية الشرقية وبعض النواحي الصحراوية فاش غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيه الصفا. الريح غادي يصوت شرقي في الريف والسهول الغربية وكذلك في الحوز درعا وتافيلات بحال حتى في السواحل الصحراوية، والقوة ديالو مجهدة شوية في سوس وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة والجو مازال ناشف، قل من 40% من الرطوبة في عامة النواحي ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 45%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال ديال البارح، ما بين 25-48 درجة في واد الذهب، ما بين 30-44 درجة في ناحية السوس، ما بين 31-36 درجة في ناحية الريف، ما بين 31-44 درجة في دكالة، ما بين 34-42 درجة في اللوكوس، ما بين 35-38 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 35-41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 35-46 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 36-44 درجة في ناحية عبدها، ما بين 39-41 درجة في درعا وناحية تافيلات، ما بين 40-45 درجة في الحوز، ما بين 41-43 درجة في ناحية سايس، 43 درجة في الشاوية، 43-44 درجة في ناحية الغرب، وما بين 43-45 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس الكرم ديال الدالية مهدد بزاف بالتكاثر ديال مرض الشهيبة ولا بوبياد اللي تيشد في الورق وتيدير فيه طرقات صفر تحتهم صوف بيضاء، ومن بعد إلى ما وقفناهش بالمحاربة ضده بالوسائل اللازمة تيبس الورق وتيضعف الكرمة وتيجي الحب في العناقد ناقص جودة، وهذا علاش لازم من الاحتياط منه بالأدوية الخاصة والمرخصة عليه، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: دقيقة واحدة بعد الخامسة بمحطة ميديا. أهلا بكم في أول موجز إخباري. فجرت النرويج مفاجأة من العيار الثقيل بعدما طاحت بالبرازيل حاملة اللقب 5 مرات من ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، وجاء هذا الإنجاز إثر فوز الفايكنج بنتيجة 2-1 مساء حذف نيوجيرسي الأمريكية بفضل 2 متأخرين لإيرلينغ هالاند. وهدرت البرازيل ركلة الجزاء عبر برونو جيماريتش خلال الربع الساعة الأولى قبل أن يضرب هالاند بقوة بتسجيله لهدفين في الدقيقتين 79 و90 من النزال. وفي منافسات كأس العالم كذلك تمكن المنتخب البريطاني من العبور إلى الدور الموالي من المسابقة بعد تفوقه الليلة المنقضية على المكسيك 3-2. اليوم تجرى مقابلة قوية كذلك عن دور الثمن يواجه فيها المنتخب الإسباني نظيره البرتغالي. في كرة القدم المغربية تمكن نادي المغرب الفاسي من التتويج بلقب البطولة الاحترافية إنوي في قسمه الأول، جاء ذلك بعد فوز النادي في الجولة الأخيرة على أولمبيك تشيرا ليونهي الموسم متصدرا فيما احتل نهضة بركان مركز الوصافة. تتويج الماس يتحقق بعد 41 سنة من الانتظار. في جديد شؤون الدولية تستعد طهران الاثنين لوداع المرشد الأعلى علي خامنئي الذي قتل في ضربة أمريكية إسرائيلية في فبراير الماضي من خلال موكب جنائزي يطوف شوارع العاصمة طهران. وشارك في الصلاة على جثمان المرشد الراحل أمس 3 من أبنائه، فيما غاب نجله الثاني مجتبى الذي آل إليه منصب مرشد الجمهورية، وهو ما يؤكد ويعزز إصابته في الحرب بينما أعلن عن مقتل زوجته في الضربات ذاتها. إلى ذلك لم يظهر في التشيع أحد الرؤساء السابقون للجمهورية في إيران محمد خاتمي ومحمود أحمد نجاد وحسن روحاني والذين شهدت علاقاتهم بخامنائي الأب تباينات خلال مراحل معينة. أعلنت الرئاسة السورية الأحد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 24 و2000. إلى ذلك أعلن البيت الأبيض الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الأسبوع المقبل. قررت 7 دول أعضاء في تحالف أوبيك بلاس أمس مواصلة التوجه الأخير المتمثل في رفع حصص إنتاج النفط، فيما لا تزال دول الخليج تحت وقع تداعيات حرب الشرق الأوسط الأخيرة. وأفاد بيان صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبيك أن وزراء من الدول الرئيسية في أوبيك بلاس وهي السعودية، روسيا، العراق، الكويت، كازاخستان والجزائر بالإضافة إلى سلطنة عمان عقدوا محادثات عن بعد وقرروا تطبيق تعديل في الإنتاج بزيادة بمقدار 138 أو 188 ألف برميل يوميا. في شأن المغرب، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطية علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من يوم الاثنين إلى غاية 12 من الشهر الجاري. وبعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق والتوقعات المناخية وظروف الطبوغرافية للمناطق، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في مجموعة من الأقاليم من بينها بركان، الناظور، إفران، خنفرة، الحوزة الصويرة، أكادير، الدوتنان. في شأن مغربي آخر، أعلن أمس بمدينة سلا عن تأسيس الجمعية الوطنية للمهندسين المدنيين بمبادرة من مهندسين في مجال الهندسة المدنية وممثلين عن شركات البناء. بعد الجمع التأسيسي آلت رئاسة الجمعية لأمين إبراهيم البركاوي، فيما تم تأكيد بالمناسبة على أن الإطار الجديد يرم المساهمة الفاعلة في تهيئة ظروف الملائمة لتهيئة وتأهيل قطاع الهندسة المدنية وتعزيز التعاون مع مختلف فاعلين في المنظومة. نختم من ألمانيا، حيث قال وزير الدفاع الألماني أمس إن الحكومة الاتحادية تدرس حجب معلومات عن وزراء في إدارات الأقاليم إذا كانت سلطاته المحلية مؤلفة من حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن البديل من أجل ألمانيا قد يفوز بأغلبية مطلقة في انتخابات إقليم ساكسونيا أنهالت في شتنبر المقبل، ما سيتيح له للمرة الأولى تأليف حكومة محلية. نهاية الموجز، نواصل وإياكم بعد قليل.
4: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: نواصل صباح الأخبار الذي لا يزال في مسأله بقصة اليوم، والقصة تعيدنا إلى أجواء كرة القدم.

0: قدم والمونديال. منذ مونديال قطر 22 و2000 يواصل عز الدين وناحي تأكيد صعوده كأحد أبرز خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وركيزة أساسية في المنتخب المغربي. قصة وناحي الصعود وما قبل الصعود البدايات يرويها لنا وديع أحتي.
1: حين تتحدث الكرة بلغة الإبداع فلا بد أن يكون عز الدين أناحي حاضرا، نجم مغربي صنع من الموهبة طريقا إلى المجد وكتب أمام كندا واحدة من أجمل صفحات ألقها. في أزقة حيل لمريم بمدينة الدار البيضاء بدأت الحكاية. هناك دعب الطفل أناحي الكرة لأول مرة قبل أن تتحول أحلامه الصغيرة إلى مشروع نجم كبير. موهبته المبكرة قادته إلى أكاديمية محمد السادس لكرة القدم الرائدة حيث صقلت مهاراته ومنها انطلقت رحلته نحو الملاعب الأوروبية. في فرنسا شق طريقه بثبات حتى خطف الأنظار بقميص نادي أنجي بفضل رؤيته الثاقبة ولمسته الأنيقة وقدرته على التحكم في نسق المباريات وصناعة الفارق. تألقه فتح له أبواب المنتخب المغربي ليصبح أبرز عناصر الجيل الذهبي لكرة القدم المغربية، دون أن ننسى بروزه بشكل واضح في مونديال قطر 2022. وكلنا نتذكر اعتراف كبار أهل الاختصاص وفي مقدمتهم لويس إنريكي.
2: Madre mía, de dónde sale ese muchacho. Juega muy bien. Me ha sorprendido.
1: يمتلك أناحي شخصية لاعب الوسط العصري، يجمع بين المهارة والسرعة والدقة في التمرير وجودة التسديد والقدرة على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، إلى جانب ذكاء تكتيكي يجعله حاضرا في كل تفاصيل المباراة. أمام كندا ارتدى أناحي ثوب البطل فسجل هدفين رائعين وقاد المغرب بثقة نحو دور الربع. ولذلك سيظل اسم عز الدين أناحي واحدا من أبرز عناوين الحلم المغربي في مونديال 2026.
3: احنا جينا باش نمشيو لابعد نقطة ان شاء الله في هاد الكومبيتيسيون. احنا عارفين بلي الجماعة المغربية في ملعبنا في انحاء العالم يعني تيكونوا معنا تيساندونا، تنشكرهم بزاف على هاد الشيء اللي كامل اللي تيديروا على قبلنا.
0: بعض من ملامح قصة ظهور وصعود عز الدين أناحي نجم المنتخب المغربي لكرة القدم تابعناها مع وديع أحتي في قصة اليوم. نواصل وإياكم بميديا ريبورتاج. جدد المغرب دعمه لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز تنافسية القارة الإفريقية. وجاء هذا الموقف خلال الأشغال الاجتماعي الوزارية 18 المناقض في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة في كلمته بحضور سفير المغرب لدى نيجيريا موحاوالي تاغما على أهمية تسريع تنزيل هذا الورش القاري. ويأتي هذا الاجتماع في سياق تحديات مستمرة تحد من نمو التجارة البينية الإفريقية وسط دعوات متزايدة لتفعيل الاتفاقيات القائمة وتكثيف الجهود من أجل دعم الإنتاج الاقتصادي على مستوى القارة. مزيد من التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلنا في أديس أبابا أبو بكر السماني.
4: دعم مسار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مبدأ راسخ أكد عليه المغرب خلال أشغال الاجتماع الوزاري 18 الذي عقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، وذلك باعتباره أحد أهم المشروعات الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز الاندماج الاقتصادي وإرساء أسس التنمية المستدامة والانفتاح على الاقتصادات العالمية.
5: تبرز المملكة المغربية بوصف فيها أحد الفاعلين الداعمين لهذا التوجه انطلاقا من رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تعتبر الاندماج الاقتصادي هو المدخل الحقيقي لتحقيق التنمية والاستقرار في القارة.
4: الباحث والمختص في الشؤون الإفريقية موسى شيخو:
5: المرحلة الحالية تتطلب إزالة العوائق غير الجمركية وتبسيط الإجراءات التجارية بما يسمح بزيادة حجم التجارة البينية الإفريقية وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي عام 2063.
4: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة شدد خلال كلمته أمام مجلس وزراء المنطقة على أهمية اللقاء القاري وضرورة تسريع المصادقة على البروتوكولات المعتمدة وتعزيز حرية تنقل الخدمات ورؤوس الأموال، مع التأكيد على أهمية تطوير البنيات التحتية اللوجستية والرقمية

0: استقطاب الاستثمارات وزيادة المبادلات التجارية.
1: تتشكل كلمة كاتب الدولة المغربية في التأكيد على تسريع هذه المصادقة على البروتوكولات المعتمدة، بأن الاتفاقيات وحدها لا تصنع ذلك التكامل ما لم تتحول إلى إجراءات نافذة على أرض الواقع.
0: الصحفي والمهتم بالشأن الإفريقي حسن أحمد:
1: تشير التجارب الاقتصادية الإقليمية إلى أن تطوير البنية التحتية والربط الرقمي سيختصر كلفة التجارة ويزيد من تنافسية الاقتصادات الإفريقية، ومن هذا المنطلق فإن نجاح منطقة التجارة الحرة لن يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة بل بحجم الاستثمارات المتدفقة.
0: لم يتجاوز حجم التجارة البينية الإفريقية حاجزاً 14% خلال عام 2025 بحسب المسؤول المغربي، الذي أشار إلى أن هذا الواقع يفرض مضاعفة الجهود لإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، مع تعزيز الاستفادة من مزايا السوق الإفريقية الموحدة، بما يسهم في رفع حجم المبادلات التجارية ودعم الاندماج الاقتصادي القاري.
2: الأسواق الأفريقية غالبا ما تكون منقسمة إلى أسواق صغيرة ومتناثرة، مما يعرقل التجارة بين الدول. هذا يؤدي إلى صعوبة وصول المنتجات من دولة إلى أخرى ويخلق تكاليف إضافية للشركات.
0: الأكاديمي والمستشار الاقتصادي دكتور عادل عبد العزيز:
2: أما المسألة الأخرى فيها ضعف البنية التحتية. تعاني العديد من الدول الأفريقية من بنية تحتية متدنية، بما في ذلك الطرق والمواني وشبكات النقل، وهذا الضعف يجعل من الصعب نقل المنتجات للأسواق المحلية والإقليمية، مما يقلل من كفاءة الإنتاج وبالتالي تزيد التكلفة.
0: التعاون الإفريقي المشترك يمكن أن يشكل خيارا استراتيجيا ثابتا ومنطلقا لإحراز تقدم وازن في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وفقا للرؤية المغربية تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، خاصة فيما يتعلق بإصدار شهادات المنشأ وتفعيل آليات التجارة التفضيلية. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
3: الدقيقة 14 بعد الخامسة صباحا بمحطة ميديا. المنتخب النرويجي يخرج منتخب البرازيل من كأس العالم 26 و2000، تغلب عليه الليلة المنقضية بهدفين مقابل هدف واحد. المنتخب الإنجليزي يضمن مقعده في دور الربع بعد التغلب على المكسيك بثلاثة أهداف لهدفين، وإسبانيا تواجه اليوم البرتغال برسم دور الثمن. نادي المغرب الفاسي يتوج بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم المغربية بعد 41 سنة من الانتظار. الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن مساء الأحد انتهاء مسيرة المدرب المغربي جمال السلمي مع المنتخب الأردني. الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحين معطيات التنبؤ الخاصة بالمناطق الحساسة المعرضة لخطر اندلاع الحرائق للفترة الممتدة من يوم الاثنين إلى 12 من الشهر الجاري. الرئاسة السورية تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى دمشق، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشارع السلطة وآخر العام 24 و2000. نعبر بكم مباشرة إلى نقاش الحصاد. إلى جانب الانتصارات التي حققها المغرب في مختلف المحافل الرياضية الدولية، لم يعد الحديث عن كرة القدم المغربية يقتصر على نتائج المباريات أو إنجاز المنتخب، بل أصبح مرتبطا بنموذج متكامل جعل من الرياضة رافعة استراتيجية لتعزيز صورة المملكة ومكانتها الدولية. الموضوع محور نقاش الحصاد مع وفاة وزرية.
4: نقاش الحصاد، يسعدني أن أستضيف الدكتور محسن بن زكور المختص في علم النفس الاجتماعي. دكتور بن زكور، أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا سيدتي، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام، وهنئا للفريق المغربي ومزيدا من التألق.
4: يسعدني أيضا أن أستضيف عثمان بن سعد، مؤسس مبادرة أطلس موف. أهلا وسهلا بك عثمان.
6: أهلا للا وفاء، وهذا نهار كبير، هذا اللي نقوله للمغاربة كاملين، ألف ألف مبروك.
4: شكرا لكما. البداية ستكون معك دكتور بن زكور، فالملاحظ اليوم أن كرة القدم المغربية تحولت من مجرد نجاح رياضي إلى رافعة للقوة الناعمة عززت حضور المغرب إقليميا ودوليا. وكما قلت في البداية فالانتصارات لا تقتصر فقط على الجانب الكروي وإنما على الجانب الأخلاقي والهوياتي أيضا. المنتخب المغربي والمشجعين المغاربة

0: وقعوا جميعا على صورة خاصة جعلت من المغرب محط أنظار العالم، سواء هنا في المغرب، في قطر، في الكوت ديفوار، أو اليوم في الولايات المتحدة والمكسيك. كيف يفسر هذا التحول دكتور بن زكورة؟
1: طبعا سيدتي، حينما نتحدث عن الصورة الإعلامية ونتحدث عن الصورة الإعلامية في سياق معين، وهو هذا الترابط الروحي ما بين كرة القدم التي تشكل إجماع عالمي على روحانياتها، حتى لنقول روحها، فلا بد أن تكون وسيلة ناقلة للهوية وللثقافة وللأخلاق بدون شك. وأول مبادرة تأتي لهذا المعنى بها نبتدئ دائما، اللي هو عزف النشيد الوطني، بالتالي هذا الإحساس بالانتماء وهذه الروح التي تنطلق منذ البداية لا يمكن أن تكون إلا مصاحبة لمن وراء هذا العلم، اللي هما المواطنون والحضارة المغربية والمجتمع المغربي. يتحدث عن الانضباط الأخلاقي الذي رأيناه منذ 2022، وكيف أن الجمهور المغربي أعطى مثالا في الأخلاق من خلال بعض السلوكات في الملعب، أو حتى ما نسميه التشجيع المتحضر، والذي دائما ما كان يعطي الصورة المثلى، ليس كباقي بعض المشجعين الذين يثيرون الشغب، بالعكس يثيرون حب الآخر. لاحظناها مؤخرا مع الشعب المكسيكي، لاحظناها مع بعض الجماهير الأخرى التي بادرت إلى فهم ما معنى روح الجماعة عند المغاربة، ما معنى مفهوم التواضع، لأنه حينما يكون الإنسان في نشوة الانتصار قد يبدي بعض السلوكات الأخلاقية. المغاربة حتى في نشوة الانتصار يبقون بهذه اعتزاز الوطن، ولكن يحافظون على تلك الروح الجماعية، ويحافظون على أن لهم رسالة للمجتمع الدولي أن المغرب هذا هو حقيقته. بمعنى ملي كنخرجوا بكرة القدم كنخرجوا أيضا بثقافتنا، أخلاقنا، بصور الحضارية. وربما الناس كلهم كيتذكروا السي وهبي الآن لما ذهب لمعانقة ابنه الصغير، وكيف كان يأخذ بذاك الحنان اللي خداه، وذاك العواطف الجياشة اللي خداته، كيفاش الصباري كان كيعنق الوالدة ديالو، وغيرهم من المغاربة اللي شكلوا هذا الرابط الروحاني والرابط الهوياتي والرابط الثقافي. طبعا هذا ماشي دعاية كما كانوا يقولوا من فراغ، بل هو فعلا يعكس هذا الحضارة المغربية اللي عندها جذورها، واللي كتميز من خلال هذا الرابط اللي عمر ما كان فيه نوع من التطرف لا في هذا الجانب ولا في هذا الجانب.
0: أيضا أستاذ بن زكور، هناك عدد من الشباب يقومون بمبادرات سواء ثقافية وأنشطة رياضية، من بينهم عثمان بن سعد الذي نستضيفه أيضا اليوم، فأود أن أوجه الكلمة إليك عثمان. فأنتم كشباب مغاربة التقيتم بمشجعين من مختلف بلدان القارة الإفريقية، وحرصتم على التعريف بالمغرب وقيم تمغربيت. بالنسبة لكم، ما وقع ذلك على صورة المغرب في القارة الإفريقية والعالم؟ فشهدنا التحول في كأس العالم في قطر، في كان الكوت ديفوار، اليوم في مونديال الولايات المتحدة كندا والمكسيك. فالمغرب باتت له اليوم قوة ناعمة جديدة أينما حل وارتحل، من خلال جماهيره ومن خلال قيم تمغربيت. عثمان،
2: الحمد لله قدرت شخصيا حضرت الأسد للمحافل دورية كبيرة، كأس العالم في روسيا، كأس العالم في قطر، وكذلك الألعاب الأولمبية. هذه المحافل هذه فهي كيف قلتي على الوفاء وكي قال سي بن زكور، فهي واحد ملتقى كبير جدا ديال الجماهير، وهذاك كتخلي على العاتق ديال المشجع المغربي واحد المسؤوليه كبيره، هي انه يعطي افضل صوره على ماشي غير المشجع المغربي ولكن كذلك المواطن المغربي كي ولي سافر. حنايا جاتنا واحد كيف نقولوا بالفرنسيه، واحد لاسبيراسيون من هاد الاحداث هادو، اسسنا جمعيه أطلس موف اللي هي كتحاول تربط ما بين الشعوب عبر كره القدم وعبر الرياضة. كانت عندنا غير في دوجانبير الماضي كانت عندنا واحد النشاط على مستوى دولة كوت ديفوار اللي قمنا فيها بتوزيع مجموعة من الكتب، مجموعة من الأجهزة الرياضية، لقاء ودي ما بين الجالية المغربية المقيمة في الكوت ديفوار والناس ديال كوت ديفوار ديال جماعة يوبوغون، هي أكبر جماعة في إفريقيا الغربية، فذلك عنده واحد الواقع كبير. ولحد الآن الناس مثلا ديال لا كوت ديفوار كيبعثوا لنا رسائل تشجيعية وتحفيزية، هذاك الشيء عنده واحد الواقع، فهي واحد دبلوماسية ناعمة اللي كتجيب عن طريق واحد محفز كبير جدا ألا وهو كرة القدم.
0: طبعا عثمان، أعود إليك أستاذ بن زكور لتحليل الشق المتعلق باللاعبين والذي تحدثنا عنه قبل قليل. أول ما تنتهي المباراة نجدهم يبحثون عن أسرهم وخاصة أمهاتهم لتقاسم الفرحة. نحن المغاربة منذ الأزل أستاذ بن زكور لنا ارتباط وثيق بالعائلة، لكن الأمر ربما ظهر بشكل أكبر مع تولي المدربين المغاربة لقيادة المنتخب الوطني.

0: بدأ الأمر مع وليد الرجراجي والآن يستمر مع محمد وهبي.
1: ما في ذلك شك سيدتي، وهذا الارتباط كما كنقولوا إذا كان مع المدرب الأجنبي هو تقني محض، فالمدرب المغربي كيتجاوز هذه التقنية وكيعطي واحد الروح للعلاقة ما بين المدرب وبين اللاعب، وبالتالي ما كيبقاش غير هذاك الارتباط الهوياتي اللي هضرنا عليه والروحاني اللي هضرنا عليه فقط بين اللاعب والمدرب، كيولي حتى بين اللاعب والمدرب والجمهور. وملي كنشوفوا داك الصوره ديال الاسر اللي كتكون في قلب الجمهور، ولهذا هو اللي مهم جدا، كتكون داك الصوره اللي كتنبعث من الحقيقه، يعني كتزيد تاكد بان هذه فقط صوره مصغره، ولكن كل المغاربه تشبتهم بالقيم الاسريه بوحده الاسره، هذا شيء لا ينازع فيه اثنان، لان قداسه الاسره هي التي انشات مثل هذه النماذج، وبالتالي هذا الارتباط بهذه القيم ما يمكن الا تجلى في المناسبات الدوليه. وكما قلت في البدايات هي ماشي صوره ملائكيه للمغرب، لا حتى حنا عندنا مشاكل، لا حتى حنا عندنا عرف ملائك، ولكن ملي كتكون الوسيله الاساسيه والجوهريه لاعطاء الصوره الحقيقيه للمجتمع المغربي اللي هي سائده ماشي اللي ممكن يكون ظرفي، كتبان هذه الصوره بواحد الشكل رائع حضاري اللي كيخلي المؤسسات الاجنبيه كتثق في المغرب، لان باش تربح ثقه العالم من خلال مقابله كره القدم راه ماشي الانتصار بالارقام هو اللي كيجيب هذه الامور، بل كيجيب مثل هذه الصور، مثل هذه العلاقات، لانك كتزرع الثقه في المستثمر، كتزرع الثقه في السياحه، لان احنا كنعرفوا بان اي واحد كيبغي يمشي لبلاد باش يكتشفها اول شيء كيبحث عليه هو واش غيكون امن في ذاك البلاد، واش غنقدر نستقبله. في الحد كثير ونحن نتحدث عن الكرم المغربي الآن كنشوفه بواحد الشكل اللي كل الجماهير اللي عاشت مع الجمهور المغربي في بلادها سواء في المكسيك أو في الولايات المتحدة الأمريكية، الاستقبالات اللي كانت تدير المغاربة، ذاك الكرم اللي كان عندهم، ذاك الصورة ديال التضامن والتحضر كتخليهم يشوفوا بأن خصو يجيو المغرب يكتشفوا على حقيقته في كل مناطق بكل تقاليده بكل آفاق الثقافية ديالو والفسيفساء اللي كتشكلها. كذلك الاستثمارات السياحية، ملي كيشوفوا المستثمرين بحال هاد الصور فكيقول لك ما يمكنش هادشي تكون صور طارئة، بل هي حقيقة مجتمع، وهذا هو علاش هضرنا قبيلة على هاد نسميه القوة الناعمة. ولكن أيضا بالنسبة للمجتمع المغربي بغيت نذكر هنا واحد القضية جميلة جدا، المجتمع المغربي الآن ماشي غير في الملاعب، راه حتى في الأسر ملي كيجي فريق الوطني يتفرجوا فيه الأسرة بكاملها نظرا للضغوطات اللي كاينه الآن والستريس والوقت اللي كذا، وكتعطينا ذاك الفرصة ديال جمع الشمل، فالأسرة المغربية هنا كتعيش لحظات رائعة جدا، بعدما فرقنا العمل وفرقتنا سرعة العمل والستريس تجمعنا أيضا هذه الوحدة وراء الفريق الوطني، وبالتالي هذه الروح هي أيضا من وسائل التي سوف تزيد من قوة ولحمة الأسرة المغربية. وهذا لاش كنقولوا بأن المسألة ليست كرة قدم وأرقام وكما كنقولوا تداريب وغيرها، ولكن أيضا هي هذه الأفاق التي نتحدث عنها اليوم،
0: وهذه الروح يجب أن نحافظ عليها. أستاذ بن زكور، أعود إليك عثمان بن سعد، بالنسبة لكم كشباب وكمشجعين كيف تعملون على تكريس هذه الصورة الإيجابية سواء من خلال التنقل إلى بلدان أخرى أو من خلال تنظيم فعاليات ثقافية أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي التي باث لها وقع كبير؟
2: هو بالفعل مثلا احنا على مستوى جمعية أطلس موف، من غير العمل اللي قمنا به على مستوى الكوت ديفوار قبل كأس إفريقيا اللي تنظمت في بلادنا، فهي كانت واحد العملية ترويجية في الماتش أول لقاء اللي كان عندنا مع البرازيل على مستوى كأس العالم 2026، فاحنا درنا واحد الفيزيوناج مشترك مع السفارة ديال البرازيل واللي قدمنا فيه واحد التذكارات مغربية صرفة مع لوحة فنية اللي جمعنا فيها ما بين أسطورتين العبيب مبارك وتولي، يعني احنا درنا واحد الدمج ما بين الرياضة والفن والثقافة من أجل الترويج لصورة المغرب عبر الرياضة. وغادي تكون عندنا إن شاء الله أنشطة أخرى في الصدد من هنا إن شاء الله المونديال 2030 مع دول أخرى، لأن غادي تكون سوا تنقلات دائما، هاد المرة غادي ندمجوا الشباب المغربي على مستوى الجامعات والمعاهد معنا في الأنشطة إن شاء الله، وغادي نحاولوا نلقاو شي حاجة اللي هي مبتكرة باش دائما نعطيو ديك الصوره الجميله على الشعب المغربي اللي ماشي شعب كلاسيكي في التشجيع ديالو، ولكن شعب مبدع وعنده افكار. وحنايا كنفتحوا كذلك على مستوى اطلس موف الباب لجميع الشباب انه اللي عنده شي فكره جميله اللي تروج بشكل ايجابي للمغرب انه يساهم معنا في التنقلات هادو على المستوى الدولي، باش كيف قال الاستاذ بن زكور نساهموا في القوه الناعمه وفي الصوره ديال المغرب، وكذلك نزيدوا نجذبوا السياح المغرب فوق المجهود الكبير الذي يقوم به المغرب في الصدد الا وهو السياحه عبر الرياضه.
0: شكرا لك عثمان، ونتمنى لكم كامل التوفيق.

0: دكتور بن زكور، أختم معكم النقاش بشكل مقتضب لضيق الوقت. كيف ستؤثر هذه الصورة القديمة الجديدة التي ظهرت بشكل أكبر بفعل مواقع التواصل الاجتماعي على نفسية اللاعبين والمشجعين من غير المغاربة من متتبعي كرة القدم الدولية؟
1: طبعا لن أنطلق من تنظير، يكفي صريح ديال فونو اللي تنطلق عبر الأثير كيقول بأن هاد الرسائل اللي كنقراو، هاد التشجيع للمغاربة وخروجهم للشارع كيزيدنا شحنة فوق شحنة، وبالتالي ملي كيعرف اللاعب أو كيعرف المسؤول على 40 مليون مواطن، ماشي غير كيزيدوا حماس بل كيزيدوا أيضا واحد الطاقة اللي كتكون كتخلق الفارق داخل الملعب، لأن كيبقى دائما كل الناس عندهم نفس المستويات التكوينات، نفس الإمكانيات التقنية، نفس التقنيات اللي كما قلت على مستوى التطبيب وغيرها، ولكن الفارق الجوهري وهذا الروح وهذا الانتماء وهذا الوحدة التي تتشكل عبر الكرامة الوطنية من خلال طبعا الرياضة ومن خلال كرة القدم. فمزيدا من التوفيق للمنتخب المغربي، وهنيئا لنا بهؤلاء الشباب الذين فعلا يعطونا صورة رائعة للحمة هذا الوطن ولصورة هذا الوطن.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محسن بن زكور. الشكر موصول أيضا لك عثمان بن سعد، ولكم مستمعينا على طيب المتابعة.
2: للتخفيف من تداعيات مسؤولين أمريكيين.
3: ميديا إخبار بلا توقف.
4: وزارة الداخلية
5: بتقال الجيش السوري.
3: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
4: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
6: أهلا بكم من جديد، وقبل أن نواصل صباح الأخبار بموجز موالي إليكم تحية لتوقعات الطقس المنطقة المغاربية. في المغرب الطقس بعد منتصف اليوم مشمس مع سحب عابرة بالمناطق الممتدة شمال خط ميدلت الصويرة الزاق. السماء صافية في بقية ربوع المملكة. الحرارة تظل مرتفعة في كافة الجهات، 31 درجة تسجل بالناظور والصويرة، 32 بأقادير، 33 درجة بالرباط وطنجة، 34 بكل من الدار البيضاء والعيون، 37 بوجدة، 39 درجة بالراشدية، 42 بفاس، و45 بمراكش. في الجزائر الأجواء بعد ظهر اليوم مشمسة على العموم بالأوراس ومجاورها، مشمسة كذلك شرق الأطلس الصحراوي وبمنطقة غردايا وجنوب تامر رأس. السماء زرقاء صافية فيما عدا ذلك من ربوع البلاد. في مقاييس الحرارة المتوقعة 29 درجة بكل من عنابة وبجاية، 30 بالجزائر العاصمة واران، 34 بتيارت، 35 تسجل بقسنطينة، 38 درجة ببسكرة، و43 بيدرار. في تونس الطقس مشمس بعد ظهر اليوم مع سحب عابرة بمرتفعات الشمال الغربي صحو فيما عدا ذلك. المحرار يسجل 30 درجة بكل من طبرقة وجربة، 31 درجة بكل من المنستير ومدنين، 32 ببنزارت، 33 درجة متوقعة بسوسة، 34 بتونس العاصمة، و38 بتوزر. تمام 5:30 بميديا، موجز إخبار من توقيع أليسيا ميامي.
7: Bonjour à toutes et à tous. À la une ce matin, au moins 10 morts et 24 blessés en Ukraine. C'est le bilan encore provisoire de nouvelles frappes russes menées cette nuit dans la région de Kiev. Selon le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Moscou utilise des missiles balistiques pour cibler des immeubles d'habitation et des infrastructures civiles dans la capitale. La semaine dernière, déjà, les attaques russes avaient fait 30 morts à Kiev et près de 100 blessés dans la seule nuit de mercredi à jeudi. Les pires frappes russes contre la capitale ukrainienne depuis le début de la guerre en 2022. 3342 morts. Le bilan du double séisme qui a frappé le Venezuela le 24 juin dernier continue de monter alors que les autorités ont dû commencer à faire enterrer des victimes non identifiées hier. Selon les chiffres publiés dimanche par le gouvernement vénézuélien, la double secousse a aussi fait 16 740 blessés et plus de 17 000 sans-abri. Les Nations Unies estiment quant à elles que le tremblement de terre aurait fait jusqu'à 50 000 disparus supplémentaires. Ailleurs, dans l'actualité, les funérailles nationales d'Ali Khamenei se poursuivent ce lundi en Iran. La procession funèbre du

0: جي آم صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: من فقراتنا الثابتة في صباحات الأخبار، واحدة بعنوان كتاب في دقيقتين، نسلط فيها الضوء على كتاب في كل موعد. محمد بن عبد الله الصفار التطواني الأندلسي هو أول من تقلد منصب وزير الشكايات في عهد السلطان محمد الرابع، كما شغل لاحقا منصب الصدر الأعظم، وقد عمل كاتب لدى السفير المغربي عبد القادر أشعاش الذي أوفده السلطان عبد الرحمن بن هشام في مهمة دبلوماسية إلى باريس عام 45.

0: 400,000 وعقب عودته من هذه البعثة دون الصفار مشاهداته وانطباعاته في كتابه الشهير رحلة الصفار إلى فرنسا. رحلة الصفار إلى فرنسا كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
1: رحلة الصفار إلى فرنسا. كان الفضل في ظهور هذه الرحلة إلى الوجود للباحثة الأمريكية سوزان ميلار لدى اختيارها المخطوطة موضوعا لأطروحة دكتوراه في التاريخ من جامعة ميشيغان الأمريكية عام 1976. حصلت الباحثة الأمريكية على المخطوط من الخزانة الحسنية بالرباط بمساعدة كل من الفقيه محمد المنوني والمؤرخ عبد الوهاب بن منصور، لكن النسخة العربية لم تصدر سوى عام 2007 بتحقيق سوزان ميلر ومشاركة الباحث المغربي خالد بن صغير. كان محمد بن عبد الله الصفار التطواني الأندلسي كاتبا لدى السفير المغربي عبد القادر أشعاش الذي بعثه السلطان عبد الرحمن بن هشام في مهمة دبلوماسية إلى باريس عام 1845 محملا بهدايا رمزية مثل الزرافة والفيل والأسد. ومن مشاهدات الصفار في هذه الرحلة التياتر والكوميديا واللوفر وقصر فيرساي والفلايك والبابورات في نهر باريس، كما من مشاهدته أن ليس للفرنسيس بيت مال يجمعون فيه المال كما عندنا، بل يقدرون الداخل والخارج ويسوون بينهما أو يفضل الشيء اليسير، ولا يستطيع رؤساء الدولة أن يخفوا شيئا من ذلك أو يزيدوا فيه وينقصوا منه من قبل أنفسهم، لأن أهل القمرة الصغيرة أي البرلمان وهم وكلاء الرعية أول ما يبتدئون به في القمرة أنهم يحاسبون الدولة على الداخل والخارج في العام الفارط. وبعد هذه المشاهدات كان الكتاب رحلة الصفار إلى فرنسا. محمد بن عبد الله الصفار التطواني الأندلسي تولى بعد ذلك منصب الصدر الأعظم، وكان أول من تقلد منصب وزير الشكايات في عهد محمد الرابع قبل أن يتوفى عام 1881 في عهد السلطان الحسن الأول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
2: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.

0: الرئيس
1: مجلس النواب.
2: اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
4: للشأن المغربي،
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميدان تي في.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تي في، الخبر برؤية جديدة.
6: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
7: وفي صباح الأخبار نذكركم سريعا بأبرز عناوين الساحة. المنتخب النرويجي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بالمونديال، يخرج المنتخب البرازيلي حامل اللقب 5 مرات بعدما تفوق عليه بهدفين مقابل هدف واحد. المنتخب الإنجليزي يعبر إلى دوري الربع بعد التغلب على المكسيك 3 أهداف لهدفين وسعيا نحو نفس المساء. إسبانيا والبرتغال أو البرتغال تلتقيان مساء اليوم. نادي المغرب الفاسي يتوج بلقب البطولة الاحترافية لكرة القدم المغربية، لقب غاب عن خزائن الماس بعد أو منذ 41 سنة. الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن انتهاء مسيرة المدرب المغربي جمال السلامي في قيادة منتخب النشامة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقوم بزيارة إلى سوريا لم يحدد موعدها، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة في سوريا عام 24 و2000. الوكالة الوطنية للمياه والغابات وبناء على معطيات علمية تحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق في الفترة الممتدة من يوم الاثنين إلى غاية 12 من الشهر الجاري. تأسيس الجمعية الوطنية للمهندسين المدنيين بالمغرب بمبادرة من مهندسين في مجال الهندسة المدنية وممثلين عن شركات البناء. الحكومة العراقية تعلن الأحد اتفاقا مع شركة هاليبورتن الأمريكية العملاقة لخدمات النفط لإدارة حقلين في منطقة البصرة جنوب البلاد. وزارة السياحة والآثار المصرية تعلن عن اكتشاف مجموعة من المقابر بالإضافة إلى مدينة متكاملة تعود إلى العصر البيزنطي بمنطقة مارينا العالمين بساحل البحر الأبيض المتوسط. فاصل ثم نواصل.

0: دي ان صباح الاخبار نور الدين الحوتي.
1: وصباح الاخبار نواصله اللحظه بفقرته المواليه تراند. تتواصل منافسات كأس العالم ولا حديث يعلو في السوشيال ميديا على جديدها، متابعة تحليلا وأملا. كل ذلك والمنافسات دخلت الأطوار التي لا تقبل نتائجها القسمة على اثنين، الأطوار التي لا ترحم. من المنتخبات التي لم ترحم، المنتخب البرازيلي خرج أو بالأحرى أخرج مساء الأحد من المسابقة. أخرجه منتخب نرويجي عنيد لتكون الليلة الأسوأ في تاريخ منتخب السامبا وعشاقه منذ سنوات. وهم يتابعون رفاق نيمار يحصدون ما زرعوا. ظلت مقابلة المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي برسم دور الربع ماثلة أمام أعين المتابعين المغاربة من عشاق الأسود. لا حديث بينهم إلا عن فرص المنتخب المغربي في العبور، حديث يمتزج فيه حسابات واقعية تؤكد أن المنتخب المغربي إذا ما تم القيام بالمتعين له من عناصر القوة ما يمكنه من تجاوز المنتخب الفرنسي المتأهل إلى هذا الدور بشق الأنفس وبغزير من عرق الأبدان بعد مواجهة أغيث فيها بضربة جزاء أمام منتخب الباراغواي المشاكس. يقول أصحاب هذا التحليل إن العناصر الوطنية واعية بضرورة رد الدين الذي لم ينسى من يوم الخروج من دور النصف في المونديال القطري على يد المنتخب الفرنسي ذاته، الخروج الذي لا يزال مطوقا بعلامة استفهام عما جرى في تحكيمه من إهدار حقوق للمنتخب المغربي. وكل الأمل ألا يتكرر ذلك في جيلت ستاديوم بولاية ماساتشوستس الأمريكية. ومقابل التحليل العقلاني للنزال وفرص الظفر فيه، لم يمنع عدد من المعلقين المغاربة وغير المغاربة من عشاق الأسود لم يمنعوا أنفسهم من إطلاق العنان لحلم العبور، متسلحين ملاخرين بثقة كاملة في قدرة العناصر الوطنية على مقارعة الكبار أو من يتبقى منهم بعد سقوط البعض في محطات الغربلة القاسية من المشوار.
0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف. لا غبغ أبلابو.

رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

شكو. تشهد فرنسا بداية موجة حر شديدة جديدة ما حمل على وضع 7 مقاطعات من مقاطعات البلاد في الجنوب في حال تأهب من درجة برتقالية ابتداء من يوم أمس، كل ذلك مع احتمال وصول درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية بعد أيام فقط من موجة حر اعتبرت تاريخية على صعيد البلاد.

0: دي آن صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: جولتنا في صباح الأخبار متواصلة، فيها بعد قليل نشرة إخبارية مفصلة. قبل أن نتعرف وإياكم على جديد ألوان سماء المنطقة المغاربية. في المغرب الطقس بعد منتصف اليوم مشمس مع سحب عابرة بالمناطق الممتدة شمال خط ميدلت الصويرة الزاق. السماء صافية في بقية ربوع المملكة. الحرارة تظل مرتفعة في كافة الجهات، 31 درجة تسجل بالناظور والصويرة، 32 بأقادير، 33 درجة بالرباط وطنجة، 34 بكل من الدار البيضاء والعيون، 37 بوجدة، 39 درجة بالراشدية، 42 بفاس و45 بمراكش. في الجزائر الأجواء بعد ظهر اليوم مشمسة على العموم بالأوراس ومجاورها، مشمسة كذلك شرق الأطلس الصحراوي وبمنطقة غردايا وجنوب تامر راس. السماء زرقاء صافية فيما عدا ذلك من ربوع البلاد. في مقاييس الحرارة المتوقعة 29 درجة بكل من عنابة وبجاية، 30 بالجزائر العاصمة واران، 34 بتيارت، 35 تسجل بقسنطينة، 38 درجة ببسكرة، و43 بيدرا. بتونس الطقس مشمس بعد ظهر اليوم مع سحب عابرة بمرتفعات الشمال الغربي صحو فيما عدا ذلك. المحرار يسجل 30 درجة بكل من طبرقة وجربة، 31 درجة بكل من المنستير ومدنين، 32 ببنزارت، 33 درجة متوقعة بسوسة، 34 بتونس العاصمة، و38 بتوزر. تمام السادسة بميديا اللحظة، نشرة إخبارية مفصلة، نشرة أداء ويقدمها المحفوظ السالك. صباح الخير معه.
2: صباح الخير نور الدين، صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. بعد 41 عاما من الانتظار، المغرب الفاسي يتوج بالبطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول. التتويج التاريخي جاء بعد الفوز على أولمبيك تشيرا بهدفين نظيفين برسم الجولة 30 والأخيرة من البطولة. 10 قتلى على الأقل في ضربات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، ووزارة الدفاع الروسية تتهم أوكرانيا برفض وقف قصف لبلدة في الشرق الأوكراني من أجل السماح لموسكو بتسليم جثث عسكريين أوكرانيين قتلى. في مصر، وزارة السياحة والآثار تعلن اكتشاف مجموعة من المقابر يعود تاريخها إلى نحو 2000 سنة على ساحل البحر المتوسط، إضافة إلى مدينة تعود إلى العصر البيزنطي. الاكتشافات تمت قرب مدينة الإسكندرية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها من المغرب. بعد 41 سنة على آخر تتويج له، عاد المغرب الفاسي إلى منصة التتويج بالبطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم إنوي في قسمها الأول، وذلك عقب الفوز مساء أمس على أولمبيك تشيرا بهدفين نظيفين، منهيا بذلك الموسم متصدرا، فيما حل فريق نهضة بركان

0: بمركز الوصفة. نتابع التفاصيل في تقرير الحسن جابري.
1: في لحظة تشبه استعادة ذاكرة منسية، عاد فريق المغرب الفاسي ليطرق أبواب المجد بقوة في البطولة الاحترافية المغربية. توج بلقب هذا الموسم بعد رحلة طويلة من الصبر والبحث عن الذات، 41 سنة عن آخر تتويج انقضت وكأنها امتحان طويل من الوفاء والانتماء. في الجولة الأخيرة تغلب على أولمبيك تشيرا بهدفين لصفر، فأنهى الموسم متصدرا ب 59 نقطة، كاتبا اسمه في سجل المتوجين لقب البطولة للمرة الخامسة في مسيرته. تتويج لم يأتي صدفة بل ثمرة مشروع هادئ واضح في معالمه. فريق عرف كيف يبني حضوره خطوة خطوة حتى عاد لاعتلاء المجد من جديد. وبهذا الإنجاز يستعيد المغرب الفاسي مكانه بين الكبار، يضمن مشاركة جديدة في دوري أبطال إفريقيا إلى جانب فريق نهضة بركان الذي ختم الموسم وصيفا بعد موسم تنافسي أنهاه بالفوز على الدفاع الحسن الجديد بثلاثة أهداف لواحد. أما الرجاء الرياضي فتغلب على أولمبيك آسفي وأنهى الموسم في المركز الثالث، ضامنا المشاركة الموسم القادم في كأس الكاف. في أسفل المشهد تأكدت مرافقة اتحاد يعقوب المنصور لأولمبيك آسفي نحو القسم الثاني. فريق العاصمة رغم انتصاره على جاره الفتح الرباطي دفع ضريبة نتائجه طيلة الموسم، بينما سيخوض اتحاد تورغا وأولمبيك تشيرا معركة مباريات السد بحثا عن البقاء وسط الكبار.
0: في نتائج الدوري ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم، فجرت النرويج مساء أمس أكبر مفاجأة في المونديال بإقصائها البرازيل حاملة اللقب 5 مرات بعدما فازت عليها بهدفين دون رد سجلهما إيرلينغ هالاند، وضربت بذلك موعدا في دور ربع النهائي مع إنجلترا التي فازت رغم نقصها العدد على المكسيك إحدى الدول المستضيفة لكأس العالم ب3-2. نفتح الآن ملف الحرب الروسية الأوكرانية. في أحدث التطورات أدت غارات روسية إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص اليوم في العاصمة كييف ومحيطها بحسب السلطات المحلية، مضيفة أن 46 آخرين أصيبوا بجروح. قبل ذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية أمس بأن أوكرانيا رفضت وقف قصف لبلدة تقع بالشرق الأوكراني من أجل السماح لموسكو بتسليم جثث عسكريين أوكرانيين قتلى. وسبق أن أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة في أجواء مدينة سان بطرسبرغ، ما أسفر عن إصابة ميناء نفطي بالقرب من فنلندا وأيضا مجمع بيترهوف التاريخي دون التسبب بأضرار. وجاءت هذه الضربات على ثاني أكبر مدينة في روسيا ومسقط الرئيس فلاديمير بوتين بعد هجوم واسع شنته موسكو على كييف وأسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي. يعلق على هذه التطورات الميدانية من كييف عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للحوار، اتصل به يوسف النعماني.
2: واضح أن العمق الذي تضرب أوكرانيا في روسيا هو نتيجة طبيعية لاستمرار الضربات الروسية هنا عندنا في العاصمة كييف إضافة إلى المدن الأوكرانية المتعددة. لكن على الواقع حقيقة نحن هنا في الداخل الأوكراني كنا نتخوف في بداية الحرب أن تطير طائرة مسيرة واحدة فوق أجواء موسكو ناهيكم عن المدن الأوكرانية، ولكن عندما تدريجيا بدأت أوكرانيا تستغل الثغرات في روسيا وتضرب العمق الروسي وتستهدف مخازن الذخيرة وقواعد انطلاق الصواريخ إضافة إلى محطات الطاقة والتوزيع، كل ذلك جعل أوكرانيا تأخذ ثقة بنفسها وقدرة على أيضا تطوير قدراتها في الوصول إلى أهداف استراتيجية. ترى أن استهدافها سيقلل من الهجمات الروسية، سيضعف الاقتصاد الروسي، وسيشكل ضغط على القيادة السياسية في الداخل في روسيا، إضافة إلى أنه سيثبت دعم الحلفاء لأوكرانيا على اعتبار أنها قادرة على أن تحقق التوازن في المستقبل عند الجلوس للتفاوض بين مطالبها وقدراتها.
0: أعلنت بكين وموسكو أمس أن مناوراتهما البحرية المشتركة السنوية ستبدأ يومه الاثنين قبالة سواحل الصين. ونفذت روسيا والصين اللتان تحتفظان بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة مناورات مشتركة منتظمة السنوات الأخيرة، وتنظر أطراف غربية في طليعتها الولايات المتحدة إلى الشراكة الروسية الصينية بعين من الريبة، وذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. حول التنسيق الروسي الصيني ودلالاته، نستمع من بيروت لتوضيحات المحلل السياسي خبير

0: للشؤون الآسيوية إبراهيم ريحان، حضره يوسف النعماني.
1: التنسيق الروسي الصيني وتحديدا في المجال العسكري يهدف إلى تحدي أو إلى موازنة نفوذ الولايات المتحدة وتحديدا في منطقة آسيا وفي منطقة المحيط الهادئ، وذلك نظرا لارتفاع منسوب التوتر غير المباشر بين الصين والولايات المتحدة مثلا في الملف الإيراني ووقوف روسيا إلى جانب الصين. اليوم القيادة في تلك الجهة هي للصين عمليا بعد تراجع القوة الروسية بفعل الحرب الأوكرانية، وهذا ما دفع روسيا إلى تعزيز تنسيقها العسكري والسياسي مع الصين، ودفع الصين قدما لأن تكون في واجهة تحدي النفوذ أو محاولة موازنة النفوذ مع الولايات المتحدة، مع الفارق الكبير اليوم من الناحية العسكرية والاقتصادية حتى بين الصين من جهة ومعها روسيا والولايات المتحدة من جهة أخرى.
0: في إيران انطلقت اليوم بطهران مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وثلاثة من أفراد عائلته، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني. وكان خامنئي قد قتل في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير الماضي. وجهتنا الآن مصر، بها شارك وفد مغربي يومي السبت والأحد في إشغال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدتين بمقر البرلمان المصري بالقاهرة. وتميزت مشاركة الوفد البرلماني المغربي الذي ترأسه نائب رئيس مجلس النواب بتعزيز حضور المملكة داخل هيئات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. نبقى في مصر دائما، حيث أعلن وزارة السياحة والآثار اكتشاف مجموعة من المقابر يعود تاريخها إلى نحو 2000 عام على ساحل البحر المتوسط، إضافة إلى مدينة متكاملة تعود إلى العصر البيزنطي. وتمت هذه الاكتشافات على بعد نحو 100 كيلومتر غرب مدينة الإسكندرية. التفاصيل نتابعها ضمن مراسلة عبد الله حميد من القاهرة.
2: اكتشاف أثري جديد في الساحل الشمالي المصري بمدينة العالمين يتكون من 18 مقبرة إلى جانب عدد من الدفنات السطحية والتوابيت واللقى الأثرية، مما يعزز من أهمية الموقع الساحلي. الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار المصرية:
3: الكشف ده هو مؤثر جدا لأنه في منطقة مهمة، منطقة مارينا العالمين من أهم المناطق، وكانت مدينة سكنية مهمة جدا جدا. الجميل في هذا الكشف أنه بيمزج ما بين الحضارة المصرية القديمة وبين الحضارة الهندسية، لأن احنا وجدنا تمثال لأبو الهول، في نفس الوقت وجدنا تمثال لأفروديت، بجانب كمان طرق الدفن، لأن وجدنا بعض الدفن موجود في توابيت ودي طرق مصرية قديمة. وبالتالي هذا الكشف يبين أن هناك الحضارة المصرية أثرت وتأثرت.
2: أصبح إجمالي المقابر المكتشفة منذ اكتشاف الموقع عام 1986 44 مقبرة في واحدة من أهم المدن الساحلية على البحر المتوسط، الأمر الذي ينعكس إيجابا على حركة السياحة. الدكتور باسم حلق نقيب السياحيين:
4: مدينة العالمين الجديدة هي تعتبر مدينة قديمة حديثة، لأنه تم الاهتمام بها من خلال الدولة المصرية ودعم الحركة السياحية وتحفزها لزيارة مدينة العالمين الجديدة. الحقيقة ده هيعمل نوع من أنواع التكامل ما بين المناطق الأثرية وأيضا البرامج السياحية لزيارة هذه المدينة.
2: ويمثل الاكتشاف الجديد خطوة نحو استكمال فهم تاريخ المدينة وتعزيز مكانتها كإحدى أهم الوجهات الأثرية والثقافية على الساحل الشمالي. عبد الله حميد، ميديا، القاهرة.
0: وبهذا ينتهي عرضنا الإخباري. الكلمة مباشرة لك نور الدين.
5: شكرا لك المحفوظ، وإلى العرض الإخباري المفصل للسابعة صباحا اللحظة. موعدكم مستمعي الكرام مع الجولة التي نعقدها للتعرف على أبرز اهتمامات الصحف، وجولة نخصصها للإنجاز المغربي وكيف تناولته الصحف العالمية. في الجولة يصحبنا خالد زين الدين.
6: صباح الخير. إذن الصحف تركز على انتصار الأسود، الصحف تتفاعل بشكل كبير مغاربيا وكذلك عربيا ودوليا. المغرب يصنع المجد العالمي، أرقام استثنائية بعد التأهل إلى ربع النهائي، هذا العنوان في إسبريس. لم يكن تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 مجرد عبور إلى دور جديد، بل جاء مصحوبا بسلسلة من الأرقام القياسية والإنجازات التاريخية التي تؤكد المكان التي بات يحتلها أسود الأطلس على الساحة العالمية، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي. بات المنتخب المغربي أول منتخب عربي يبلغ ربع نهائي كأس العالم في نسختين مختلفتين. حافظ أسود الأطلس على سجلهم الخالي من الهزائم أمام منتخبات أمريكا الشمالية في نهائيات كأس العالم، وقد شهد الشوط الأول من مواجهة كندا رقما غير مسبوق منذ بداية تسجيل الأحصائيات.

0: الإحصائيات الرسمية في كأس العالم سنة 1966 تمثل في 5 تسديدات فقط مقابل 6 بطاقات صفراء. أناحي أصبح أول لاعب مغربي يسجل ثنائية في مباراة واحدة ضمن الأدوار الإقصائية لكأس العالم، أصبح ثالث لاعب إفريقي يحقق هذا الإنجاز دائما وفق ما تكتب إسبريس. وأشرف حكيمي واصل تعزيز رقمه القياسي كأكثر لاعب إفريقي مشاركة في نهائيات كأس العالم، ودياز أصبح أول لاعب عربي وإفريقي يصنع 4 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم. المنتخب المغربي عزز مكانته بين كبار منتخبات القارة السمراء بعدما أصبح يملك 4 من أصل 8 انتصارات حققتها المنتخبات الإفريقية في الأدوار الإقصائية لكأس العالم. هذه الأرقام تؤكد كما تقول إسبريس أن المنتخب المغربي لا يكتفي بتحقيق النتائج بل يواصل ترسيخ مكانته بين كبار المنتخبات العالمية. هل يرد منتخب المغرب الدين لفرنسا في معركة ربع النهائي؟ سألت الشرق الأوسط بالعريض. للمرة الثانية تواليا يثبت المدرب الواعد وهبي أن في الشوط الثاني الشهير بشوط المدربين تحسم التفاصيل التي لا تصنعها الأقدام وحدها، وأظهر ذكاء جهازه الفني قبل جودة اللاعبين. تقول الشرق الأوسط سيكون الصمود مطلوبا بشكل كبير في المباراة المقبلة لأن فرنسا تختلف كليا عن كندا وتملك أسلحة فتاكة في خط الهجوم في مقدمتها كيليان مبابي شريك الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة لائحة الهدافين في مواجهة تعد بالكثير إذا ما علمنا أن الزرق هم من أنهوا مغامرة الأسود في مونديال قطر. فهل يرد منتخب المغرب الدين لفرنسا الخميس؟ ختمت الشرق الأوسط بسؤالها هذا. فالإطار عينه المغرب وفرنسا ثأر التحكيم المؤجل من 2022 عنوان في موقع الجزيرة نت الإخباري. اليوم في كأس العالم 2026 يعيد القدر جمع أسود الأطلس والديوك في ربع النهائي في مواجهة تحمل أبعادا تتجاوز مجرد بطاقة العبور إلى نصف النهائي، إذ يستحضر كثيرون ذكرى مباراة 2022 بكل ما رافقها من جدل تحكيمي، بينما يؤكد المدرب المغربي الحالي أن المنتخب لا يفكر في الانتقام بل في بلوغ نصف النهائي. ينقل الموقع ماركا الإسبانية اختارت عنوانا لتغطيتها فوز المغرب، جاء فيه المغرب يفوز كما يفوز العظماء. ودياريو آس الإسبانية تحدثت عن نجم المنتخب إبراهيم دياز الذي يواصل تقديم مستويات مميزة مع أسود الأطلس مؤكدا مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق في البطولة. كما تقول ليكيب الفرنسية قالت إن المنتخب المغربي لم يعد الحصان الأسود أو مجرد مفاجأة عابرة بل أصبح منتخبا يملك شخصية قوية وخبرة في إدارة المباريات الكبرى، في تأكيد على أن ما تحقق في مونديال قطر 2022 لم يكن استثناء بل ثمرة مشروع كروي متواصل. هذه الجولة تقودنا أيضا إلى الجاردين البريطانية التي رأت أن أبرز ما يميز المنتخب المغربي هو نجاحه في الجمع بين الصلابة الدفاعية والانضباط التكتيكي اللذين رسخهما المدرب السابق وليد الرجراجي وبين الجرأة الهجومية التي ظهرت مع المدرب الحالي، ما منح الفريق شخصية متوازنة وقدرة أكبر على التكيف مع مختلف سيناريوهات المباريات. في فلسطين وسوريا واليمن والإمارات والسعودية احتفالات عربية بصعود المغرب إلى ربع نهائي مونديال 2026 عنونت الأناضول التركية لتعلق كاتبة يمتلك المغاربة طموحا كبيرا في هذه البطولة بعد الأداء التاريخي الذي قدمه منتخبهم في مونديال قطر 2022 تعلق الأناضول. والمغرب يضاعف مكاسبه المالية في مونديال 2026 بعد اكتساح كندا عنوان موقع العربية نت. رفع منتخب المغرب حصيلة مكاسبه المالية من المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 إلى 21.5 مليون دولار ما يعادل 201 مليون درهم مغربي. كانت هذه الجولة إذن وركزت على انتصار أسود الأطلس.
1: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
2: صباح الأخبار متواصل قبل أن نحط الرحال فيه في ركن التوقيعات نتابع وإياكم جديد يومية الفلاح.
3: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير وكلامنا في النفع والربح الكثير.
4: موضوع الأسبوع
3: موضوع هذه السيمانه من اهم المواضيع اللي تيعيش منتج الحواميد مشاكلها كل عام في بلادنا بحال هذا الوقت بالخصوص. هذا الموضوع هو اللي تيتعلق بمشكل القمله في الشجر ديال الحواميد ليمون.

0: كليمونتين ولا سانغين، وهاد القمله كل منتج الحوميد في بلادنا تعرفوها وبعدين تسميوها الكوشني. اكثر من هاد الشيء، هاد القمله تتسلط على الحوميد في عده بلدان وبالخصوص البلدان اللي دايرين بالبحر الابيض المتوسط واللي فيهم شجره الحوميد. اما في بلادنا تكلموا عليها اللواله، هادي اكثر من 60 70 عام، ولكن غالبا كانت عندنا في بلادنا سنين من قبل. زيادة على هادشي، القملة ما تتحبش غير في شجرة الحوميد، بل تيمكن لها تعيش في عدة أشجار أخرين، يكونوا تعطيو الغلة بحال شجر الزيتون وبعويد ولا شجر الكرموس، ولا تكون غير شجر ديال الجرادي بحال الصفصاف ولا الخروب ولا سوالف عيشة ولا الغس ديال الورد ولا غير البلينز اللي تيكون داير بالفيرمات. وإلا جينا نشوفوا كيفاش تتنتشر وتدع من شجرة لشجرة ومن جنان لجنان آخر، غادي نلقاو أن القملة يمكن لها تنقل بواسطة النقلة ولا الصنادق ديال الجني ولا الطيور ولا الغلة اللي مقيوسة بنفسها. أما كيفاش تتطور القملة وشكون هما المراحل اللي تدوز منهم وكيفاش تتعيش، نتكلموا عليهم غدا إن شاء الله بحال هاد الوقت.
1: ملاحظة اليوم،
0: كلامنا على حشرات القملة في الشجر الحوميد تندو على الأهمية ديالها في كل الجنانات ديال الليمون تقريبا في جميع أنحاء العالم، وقلنا أن القملة على اختلاف أشكالها موجودة تقريبا في جميع المحلات اللي موجود فيهم الشجر ديال الحوميد. لكن واش تتعرفوا أخواتي إخواني منتجي الحوميد في بلادنا أننا ما كانتش عندنا هاد القملة في الأول، بحيث ما تشافت لأول مرة حتى 1949، أي هادي أكثر من 75 عام تقريبا، بخلاف من بعض الدول بحال أستراليا وأمريكا كانت معروفة عندهم هذه أكثر من 125-130 عام. وتيقولوا الاختصاصيين أنها دخلت لبلادنا خاصة مع النقلة ولا العريشات اللي كانوا تيجيبوهم مخبعين وبلا مراقبة باش يأخذوا منهم العيون للتلقام. وهذا درس خصنا نبقاو دائما مفكرينه باش ما ندخلوش دابا عندنا شي مرض ولا شي حشرة خطيرة للشجر ديالنا ونوحلو من بعد معاهم. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Média 1 vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Média 1. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales.
3: ميدي 1 صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
4: 20 دقيقة مرت بعد السادسة صباحا بميديا، ونصل في صباح الأخبار اللحظة إلى ركن التوقيعات. وتوقع اليوم أوراق إسبانية لمحمد الغول. يتحدث محمد الغول اليوم عن قانون الأحفاد الذي يقر لسد جرح تاريخي يعود إلى زمن الدكتاتورية في إسبانيا عبر منح جنسية هذا البلد لأحفاد المنفيين واللاجئين الإسبان خصوصا في دول أمريكا اللاتينية. القانون كان في بدايته محل إجماع واسع، غير أنه تحول اليوم إلى ساحة صراع سياسي محتدم بين اليمين واليسار في البلاد في سياق استقطاب متصاعد مع اقتراب الانتخابات. ويرى مراقبون أن هذا الجدل يعكس تشددا متزايدا في خطاب اليمين وتقاطعه مع بعض سرديات اليمين المتطرف في محاولة لاستقطاب الناخبين وتفادي خسارة الأصوات. قراءة في هذا المشهد في ورقة جديدة من أوراق إسبانيا مع محمد الغول.
5: قلتها سابقا في هذه المساحة الإذاعية، كل شيء وأشدد كل شيء قابل للتسييس في إسبانيا، وهذا ما يقع مع ما يعرف إعلاميا بقانون الأحفاد، جزء من قانون الذاكرة والانتقال الديمقراطي، ويقر منح الجنسية الإسبانية لأحفاد الإسبان في الشتات خارج الحدود خاصة في دول أمريكا اللاتينية. ليدينيتوس ورغم أنه ليس جديدا، لكنه بالتزامن مع احتدام المعركة السياسية يفجر جدلا عارما وانقساما حادا في المواقف بين اليمين بشقيه كما اليسار بشقيه. اليسار يدفع إلى تنفيذ هذا القانون بشكل سريع، الحكومة تعتبر هذا القانون انتصاراً للعدالة الانتقالية ورداً للدين التاريخي تجاه هؤلاء الذين شردتهم الدكتاتورية سواء لأسباب سياسية أو لأسباب اقتصادية. اليسار يعتبر منح الجنسية لأحفاد هؤلاء المنفيين ليس منة، بل هو اعتراف

0: اعتراف شرعي بأن رابطة الدم والثقافة لم تنقطع أبداً حتى لو باعدت بين الأجيال جغرافيا المحيطات. اليمين لا يرى بمنظار الحكومة واليسار، بل يحول القرار إلى زلزال سياسي واجتماعي يهز النقاش العام الإسباني، نقاش يعيد تعريف معنى المواطنة ويثير جدلاً محتدماً لا يهدأ. والغريب أن موقف يمين الوسط الحزب الشعبي شهد تحولاً دراماتيكياً إلى التماهي مع موقف اليمين المتطرف لفوكس. قبلاً وفي تصريحات موثقة لنوني زفيخو رئيس الحزب الشعبي كان متحمساً لتطبيق القانون، اليوم يبدو معارضاً بشراسة، والسبب حسب المراقبين مكشوف. الصراع على الأصوات يميناً، فالحزب الشعبي يعرف بأن رصيده الانتخابي يتآكل لفائدة فوكس، فيحاول التماهي معه في المواقف تجنباً لمزيد من الاستنزاف، وإن كان في بعض اللحظات، وهذه واحدة منها، يجد نفسه في موقف المهزوز حد التناقض مع نفسه وأدبياته. اليمين يقدم نفس التبريرات المعروفة التي خلفيتها الشك والريبة في كل قرارات الحكومة اليسارية، تبريره الأبرز للرفض اعتباره أن بيدرو سانشيز يبحث عن أصوات انتخابية مضمونة بكسب ولاء ملايين المصوتين الجدد في الخارج، مضيفين مبررات قد تبدو للتغطية أكثر لكنها تدغدغ مشاعر المواطن الإسباني البسيط. الحديث عن الكلفة وعن عدم قدرة الخدمات الإسبانية وخاصة الصحية والاقتصاد الإسباني على تحمل هذا الثقل البشري الجديد. وانتبهوا هنا، تكرير لنفس المبررات لرفض العملية الحكومية بتسوية وضعية آلاف المهاجرين. وكل هذا النقاش المحتدم يدور على خلفية نقاش آخر، تشكيك اليمين في الأصوات الانتخابية للإسبان من الخارج عبر البريد، والحديث عن تلاعب بها. قانون الأحفاد بقدر ما حرك هذا الهجوم الحاد ضد الحكومة، بقدر ما فجر تناقضات الساحة السياسية الإسبانية، ونجح كذلك في وضع إسبانيا أمام المرآة. إسبانيا ورغم الانتقال الديمقراطي وتطور الاقتصادي والحداثة، لا تزال مسكونة بأشباح ماضيها، وتحاول جاهدة التصالح مع تاريخها المفجوع بكثير من الآلام والمآسي.
1: قانون الأحفاد واحد من مواضيع الجدل على الساحة الإسبانية، وفي تتقاطع كل الأبعاد. تابعنا تفاصيل بخصوصه في ورقة اليوم من الأوراق الإسبانية لمحمد الغول. بذلكم نسدل الستار على مواد هذا الموعد من صباح الأخبار، تابعتم مباشرة على أثير ميديا، رافقني فيه في الإخراج مشكورا الزميل عبد النور المصور. بعد قليل الميكروفون لآلي سيامي.

0: واج ملي بدا يسخن الحال كاين زراعه البحيره اللي داخله فيها بالخصوص البطيخ والمنون كما تيسميوه بعض الاخوان في جنوب بلادنا والدلاح او الكوار والقرعه. هاد الزراعات ديال البحيره اللي كاينه في جميع النواحي في بلادنا واخا في الحقيقه تختلف شويه في النوع ديالها من جهه لجهه اخرى، الشمال وناحيه مكناس مشهورين بالبطيخ الاصفر كل شيء تيسمع بالبطيخ المهايا، والجنوب مشهور بالخصوص بالبطيخ ديال السويله يكون جايه من ناحيه مراكش ولا من دكالة اللي الدلاح ديالها والقرعه الحمراء ديالها معروفين ومطلوبين في كل مكان. ونظرا للأهمية ديال هاد البحيرة لا في الاقتصاد ديال بلادنا ولا في التغذية ديال خوتنا ووليداتنا سكان المدن ولا في الحركة والرواج اللي تتسببوا في البادية ديالنا، وبما أن من أهم ما يمكن يحسن الإنتاج ديالها ولا بالعكس يقضي عليها بالكل، كاين العناية والمحاربة ضد الأمراض اللي يمكن تسلط عليها في الأول حتى الأخر. بغينا ناخدو هاد السيمانة في هاد نص تاني من ميتنا باش نتكلموا على موضوع الأمراض ديال زراعة البطيخ والدلاح ولا الخيار اللي يمكن يسببوا خسائر كبيرة وينقص من المردودية ديالهم. وهذا علاش إن شاء الله مدة هذا الأسبوع كله غادي نبقاو نتكلموا كل نهار على مرض من هذه الأمراض المهمة والخطيرة اللي تتقضي على زراعة البحيرة ونفسروا كيفاش وعلاش ووقتاش خاصنا نحاربوا ضدهم.
1: نصيحة اليوم
0: أخواتي إخواني فلاحة، أنتم دابا حصدتوا بلادكم وجمعتوا رزقكم وجمعتوا حتى التبن اللي جاب الله، وأنا اليوم ما غادي نقول لكم والو لا على الحصاد ولا على الجميع ديال التبن لأن أنا ميران ما تكلمنا عليه وما زال نتكلموا عليه من بعد، لكن بغيت نتكلم لكم على الزرعة ديال العام الجاي إن شاء الله. والعام الجاي راه ماشي بعيد ودابا تيتوجدوا، وشحال من مرة تكلمنا لكم على المزية ديال الحطب كري في الصيف اللي تيدفن التبن تيهشش البلاد قبل ما تطيح عليها الشتاء ديال الرعدة ديال الصيف إن شاء الله، وحتى الشتاء ديال الخريف اللي تتكون هي مفتاح الخير وقت الخدمة ديال البلاد وزريعها في شهر 10 ولا شهر 11. إيوا العطلة ديالكم راه غادي تحلى لكم أكثر إلا حطوا بلادكم الحصى الأولى يلاه من بعد الحصاد وخليتوها تضرب فيها الشمس وهي مقلوبة.
1: أخبار فلاحية.
0: واحد السؤال مهم والتي تطرح بزاف علينا من طرف الفلاحة والكسابة ولا بالخصوص من طرف الناس اللي بعاد شوية على الفلاحة في بلادنا، هذا السؤال هو أشنو هو التأثير ديال التقلبات والتغيرات المناخية على الفلاحة وتربية الماشية في بلادنا، أي بمعنى أخرى أشنو يمكن يكون عند هذا التقلبات المناخية من مخلفات يمكن تأثر على الإنتاج الفلاحي في بلادنا ولا حتى في البلدان الأخرى بحالنا بالخصوص في الدائرة ديال البحر الأبيض المتوسط. والجواب على هذا السؤال المهم غادي ناخذوه من بعض الدراسات داروها في فرنسا وعرضوهم في المعرض الدولي للفلاحة ديال باريس اللي كان العام الفايت. تيقولوا في هذه الدراسات ديالهم أنهم لاحظوا أن المردودية والإنتاجية ديال الزراعات نقصات نظرا أن الزراعات كلهم تقريبا عندهم ما موالفينش يعيشوا في هذا الضغط ديال التغيرات ديال الطقس وما بقاتش قادرة تبين على المقدورات ديالها في الإنتاج عامة، وهذا الشيء دفع عدة فلاحة يتخلوا على الزراعات اللي موالفين يديروهم باش يوليوا ينتجوا زراعات أخرين موالمة وتيمكن تصبر على هذه التقلبات. تاني مسألة لاحظوها وسجلوها كمخلفات ديال التقلبات المناخية على الفلاحة وهي أن عدة زراعات تغيرات الدورة والإنتاجية ديالهم ولات زربانة وسريعة ما بين الزرع ووقت جنيد الغلة. وتيقولوا بأن في جنوب فرنسا مثلا بعض الزراعات نقصات الدورة الحيوية ديالهم بجوج حتى لثلاثة السيمانات على عادتهم، وهذه عندها تأثير على تدبير الفلاحات والزراعات ديالهم نتكلم لكم عليهم غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت. أخواتي إخواني ودعتكم في يد الله وملقانا غدا إن شاء الله في 6:15 و7 الأرب وخليت لكم الخير والربح الكثير في خدمتكم وجريتكم. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
1: متعفو أليسيا ميهامي.
2: 6 heures passées de 52 minutes, vous êtes bien dans Matin Info. Merci d'être à l'écoute en ce lundi matin. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette tranche d'information. C'est le moment pour nous de nous consacrer à la chronique d'actualité. Direction la France, où la journée de demain marquera un tournant dans la course à la présidentielle 2027. Et pour cause, c'est ce mardi que la Cour

0: 6h57 sur Médian, c'était Cigala, Riptide. Dans quelques instants, un nouveau journal. Ce sera juste après la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في جل النواحي الفلاحيه ديالنا ما عدا في المناطق الجنوبيه الشرقيه وبعض النواحي الصحراويه فاش غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا الريح غادي يصوت شرقي في الريف والسهول الغربيه وكذلك في الحوز درعا وتافيلات بحال حتى في السواحل الصحراويه والقوه ديالو مجهده شويه في سوس وبالخصوص في السواحل الصحراويه الرطوبه في الجو هابطه والجو مازال ناشف قل من 40% ديال الرطوبه في عامه النواحي ما عدا في بعض المناطق الساحليه فاش غادي تتعدى شويه 45% الحراره وسط النهار مازال طالعه بحال ديال البارح ما بين 25 و48 درجه في واد الذهب ما بين 30 و44 درجه في ناحيه السوس ما بين 31 و36 درجه في ناحيه الريف ما بين 31 و44 درجه في دكاله ما بين 34 و42 درجه في اللوكوس ما بين 35 و38 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 35 و41 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 35 و46 درجة في الساقية الحمراء ما بين 36 و44 درجة في ناحية عبدة ما بين 39 و41 درجة في درعا وناحية تافيلات ما بين 40 و45 درجة في الحوز ما بين 41 و43 درجة في ناحية سايس 43 درجة في الشاوية 43-44 درجة ناحية الغرب وما بين 43 و45 درجة ناحية تادلة وفي هذا الطقس الكرم ديال الدالية مهدد بزاف بالتكاثر ديال مرض الشهيبة ولا بوبياد اللي تيشد في الورق وتيدير فيه طرقات صفر تحتهم صفر بيضاء ومن بعد إلى ما وقفناش بالمحاربة ضده بالوسائل اللازمة تيبس الورق وتيضعف الكرمة وتيجي الحب في العناقد ناقص جودة وهذا علاش لازم من الاحتياط منه بالأدوية الخاصة والمرخصة عليه وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Il est 7h sur Médian, alors pour nous refaire un point sur l'information avec un nouveau journal. Il vous est présenté ce matin par Marfoud Oultsalek. Bonjour Marfoud.
2: Bonjour Alicia, sabah al-khair, mustam'ina, ahlan bikum ila anawin al-nashra. في المغرب الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحين نشرة مخاطر حرائق الغابات وخبراء يحذرون من عوامل مغذية لهذه المخاطر في طليعتها زيادة الكتلة النباتية وجفافها بفعل ارتفاع درجات الحرارة وتيرة حرائق الغابات تتسارع في عدة دول أوروبية ضمنها إسبانيا منطقة كاتالونيا شهدت الأسبوع المنصرم حريقا هائلا أتى على أزيد من 2000 هكتار وسط ظروف مناخية صعبة جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة انطلاق موكب جنازة آية الله علي خامنئي بطهران في مراسم وداع أخيرة يتوقع أن تستمر نحو 10 ساعات والغياب المريب لنجله وخليفته مجتبى خامنئي عن المشاركة في الصلاة عليه السبت يثير التساؤل أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونستهلها من المغرب حيث حينت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من يومه الاثنين 6 يونيو إلى غاية 12 من هذا الشهر وذلك من أجل استباق مخاطر هذه الظاهرة على الصعيد الوطني وبعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق والتوقف التوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في مجموعة من الأقاليم بينها بركان والناظور وإفران وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير إدا وتنان ويحذر الخبراء من العوامل المغذية لحرائق الغابات ومن ضمنها زيادة الكتلة النباتية

0: بعد موسم مطير وجفافها مع ارتفاع درجات الحرارة. عن هذا الجانب نستمع من القنيطرة لتوضيحات خبير البيئة والمناخ مصطفى بن رامل رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، حاوره يوسف النعماني.
1: المغرب يعرف حرارة مرتفعة على غرار كل دول العالم، تسببت بحرائق عديدة على مختلف الغابات المغرب وأخلها غابة طنجة، نتيجة أولا الارتفاع لدرجة الحرارة، ثانيا لأن المغرب عرف تساقطات مطرية مهمة مما جعل تكاتف وتكاثر الغطاء النباتي للأعشاب، وهذه الأعشاب القصيرة جفت بسرعة بفعل هذه الحرارة مما يجعلها قابلة للاشتعال في أي وقت سواء كانت بالغابات أو كانت بالأحراش، وبالتالي ونحن نعيش هذه الظروف يجب علينا أن نعي بأن نجتنب كل أسباب الحريق، أن نخبر بسرعة السلطات المعنية للتدخل بشكل فعال وبسرعة، أيضا أن نساعد على إخماد الحرائق في عند بدايتها سواء كنا ساكنة أو مجتمع مدني أو زوار لإحدى الفضاءات الغابوية، وذلك للحفاظ على تنوعها وعلى هذا الغطاء المهم الذي يعتبر رئة الأرض ويعتبر تشكيل أساسي للحد من تغيرات المناخ نتيجة امتصاصه لثاني أكسيد الكربون ونفط يعني الغاز المهم وهو غاز الأكسجين.
0: في جنوب أوروبا تتسارع وتيرة حرائق الغابات مع بداية مبكرة لموسم الصيف مقرونة بموجات حر شديدة. ضمن الدول المعنية إسبانيا التي عرفت نهاية الأسبوع المنصرم حريقا كبيرا في منطقة كاتالونيا أتى على أكثر من 2000 هكتار وسط ظروف مناخية صعبة وارتفاع في درجات الحرارة. نتابع التفاصيل في مراسلة محمد المدن.
2: أتى الحريق على ما بين 2300 و 2400 هكتار تقريبا ضمن محيط يقدر بنحو 40 كيلومترا، واضطرت السلطات إلى فرض حظر التجوال على حوالي 9700 من السكان في 7 بلديات وإجلاء نحو 150 شخصا من بينهم قرابة 80 طفلا من دار الاستجمام. ويوضح فرناندو ساركوس من وحدات إطفاء النيران:
3: الوضع معقد بسبب تضاريس المنطقة، فهي شديدة الانحدار ولا تستطيع المركبات الوصول في كل الأماكن، لذلك نحن نصل إليها سيرا على الأقدام.
2: وللحد من تقدم النيران نشرت الحكومة الكتالونية جهازا يضم حوالي 500 عنصر يتشكل من نحو 400 عنصر من جهاز إطفاء الحرائق في الإقليم وما يقرب من 100 عنصر من وحدة الطوارئ العسكرية، مدعومين بأكثر من 100 وحدة برية وما يزيد عن 12 وسيلة جوية من بينها طائرات مائية مخصصة للإطفاء ومروحيات تابعة للدولة. وترافقت هذه الجهود مع حصيلة أولية تقضي بإصابة 11 شخصا فضلا عن تدمير 8 منازل بالكامل وتضرر عدد من البيوت الأخرى جزئيا. وساعد فرق الإنقاذ في تأمين وإجلاء السكان وأيضا إعادتهم وسط ظروف غير مساعدة مثل الرياح، كما يبرز ذلك رئيس فرقة الإنقاذ من جيرونا جوردي مارتينيز:
4: يمكن الآن السماح للسكان بالعودة والدخول إلى المناطق التي تم إخلاؤها سابقا، لكن شدة الحرارة قد تتسبب في اشتعال الحرائق من جديد في بعض البؤر.
2: وتأتي هذه الأحداث في سياق موجة حر تسجل في إقليم كاتالونيا. من مدريد محمد مدن، ميديا.
0: وجهتنا الآن إيران بطهران. بدأ صباح اليوم موكب جنازة آية الله علي خامنئي طوافه في شوارع العاصمة في مراسم وداع أخيرة من المتوقع أن تستمر نحو 10 ساعات وفق ما أظهرت مشاهد حية بثها التلفزيون الإيراني الرسمي. وكانت حشود كبيرة قد شاركت أمس في صلاة الجنازة على جثمان خامنئي الذي اغتيل في بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران قبل أكثر من 4 أشهر وسط غياب نجله وخليفته مجتبى خامنئي عن المراسم. حول دلالات هذا الغياب نستمع من القاهرة لتوضيحات هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات وخبير الشأن الإيراني، تحدث ليوسف النعماني.
5: أثار غياب مجتبى خامنئي المرشد الأعلى الجديد عن جنازة ومراسم تشييع والده علي خامنئي الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام. الأسباب قد تكون إما على المستوى الأمني أو على المستوى الصحي، ولكن استمرار غياب مشتبه خامنئي قد يجعل هناك فجوة قد يكون من الصعب أن يتم ملأها أو ملأ هذا الفراغ. غيابه سيجعل هناك مساحات أكبر للحرس الثوري، وقد يجعل غيابه مساحات أخرى للتناطح والخلاف على مستوى هيكل وبنية النظام السياسي والصراع ما بين القوى السياسية والأجنحة في الداخل الإيراني. وبالتالي أعتقد أن غياب مشتبه أيا كانت الأسباب سيجعل هناك العديد من المشكلات في المستقبل، وسيجعل هناك العديد من الروايات الخاصة بعدم التوافق أو عدم التماسك فيما يتعلق ببنية النظام أو وجود توافق كامل فيما يتعلق بمسألة المفاوضات، وبالتالي ده سيضعف ويؤثر على طبيعة القرار السياسي والسياسة الخارجية الإيرانية. أعتقد غياب مشتبه على ما به من احتياطات أمنية أو مراعاة لظروف صحية قد يكون أحد أهم نقاط الضعف وأحد أهم التأثيرات السلبية في سياسة وصنع القرار وتأثيراته في النظام الإيراني في الفترة القادمة.
0: آخر الملفات يقودنا إلى الدار البيضاء، بها تتواصل إلى غاية 11 من الشهر الجاري فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا. الدورة الجديدة تقدم هذه السنة برمجة تواكب أحدث التوجهات الفنية في هذا الصنف الموسيقي العريق. سفيان أمنحود.
6: الحدث فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، والهدف تأكيد جديد على مكانة المهرجان كأحد أبرز المواعيد الموسيقية بإفريقيا، وفضاء يجمع بين كبار الفنانين العالميين والمواهب المغربية. وفي واحدة من أبرز سهرات المهرجان خاطفت الفنانة المغربية الكندية فوزية الأنظار في أول حفل لها بمدينة الدار البيضاء، حيث قدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، معبرة عن سعادتها بالغناء لأول مرة في مدينتها الأم. بدوره ألهب عازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ منصة كازا أنفا بعرض نابض بالحيوية، فيما قدم عازف الترومبيت ثيو كورنر تجربة موسيقية تمزج بين الجاز والهيب هوب والإيقاعات الإلكترونية. كما أبهرت المغنية البلجيكية سيلا سو الجمهور بصوتها وأسلوبها الذي يجمع بين السول والبوب والجاز.
7: الناس فرحانين، الناس كول، هذا هو اللي كنبغيو فينا جازابلانكا، سي الناس سون اومام
8: امبيونس واعره. علاش؟ حيت هذا العام ايزون ديسيدي انهم يديروا لا سين الكبيره ديال لا ميوزيك اللي كيبغيها كلشي. برافو ليهم، تبارك الله عليهم.
6: تأتي هذه العروض بعد الافتتاح القوي للمهرجان الذي أحياه النجم البريطاني روبي ويليامز ضمن دورة استثنائية تعرف مشاركة عشرات الفنانين من مختلف أنحاء العالم، وتحتضن 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا إلى جانب 10 حفلات مجانية بحديقة الجامعة العربية، وبرمجة تجمع بين الجاز وجناوة والإيقاعات الأمازيغية والموسيقى المعاصرة.
0: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة. في ختامه الكلمة مباشرة لك أليسيا.
9: Merci beaucoup Marfoud Ultsalek pour ce journal. On vous retrouve dans une heure pour la prochaine édition, un peu moins, même 50 minutes. Restez avec nous sur Média après l'actualité globale. Place à l'actualité sportive, c'est l'heure de Sport Matin. Et en ce lundi 6 juillet, j'ai le plaisir d'être rejointe en studio par Youssef Chatter pour Sport Matin. Bonjour Youssef.
10: Bonjour Alicia. مرحبا بكم مستمعينا الكرام الى هذا العدد الجديد من صباح الرياضه. نستهله بتتويج المغرب الفاسي بلقب البطوله المغربيه بعد موسم تاريخي قضاه النمور وانهوه بافضل طريقه ممكنه.

كانت هذه الأجواء على أرضية الملعب الكبير في مدينة فاس خلال الاحتفالات التي أعقبت هذا الفوز الجديد للمغرب الفاسي على أولمبيك جيرة في نهاية البطولة المغربية. وهذا التتويج الجديد الفريق الفاسي بعد هيكلة إدارية ورياضية بقيادة محمد بوزوبع وبدر القادوري كمدير رياضي نجح الفريق في العودة من جديد إلى منصة التتويج على صعيد البطولة المغربية بعد 41 عاما من الغياب. الفريق استحق لقب البطولة بعد موسم منتظم على صعيد النتائج ومنافسة شرسة في نهاية الموسم مع أندية كنهضة بركان والجيش الملكي والرجاء الرياضي. وخلال الأمتار الأخيرة من الموسم حافظ الفريق على تركيزه

0: وهدوئه، خصوصا بعد الهدية التي استفاد منها إثر خسارة الجيش أمام النادي المكنسي قبل جولتين، التعادل في مراكش أمام الكوكب والفوز على أولمبيك تشيرا في الجولة 30، منح الفريق الفاسي النقطة 59 صدارة الترتيب واللقب الخامس في تاريخه على صعيد البطولة. المدافع أيمن شباني أحد نقاط القوة في تشكيلة المدرب الإسباني بابلو فرانكو، تحدث بعد المباراة.
1: إحساس تخلطت علينا فرحة وبكية وكل شيء، كان بغي نسكور كان هدي ولد الجمهور هذا الكبير اللي حس معنا واللي ديما تابع هذه الفرقة الجيزة، وكان بغي نشكرهم، كان هديو كاع ساكنة فاس ومدينة فاس، كان هديو لهم هذه اللقب هذا اللي يستاهلوا اللي كانوا كيتسناو. الحمد لله ربي ما خيبناش وإن شاء الله مازال خير القدام.
0: طبعا الفريق كان يدع نصب أهدافه تتويج بلقب البطولة بعد 4 سنوات في هذا المشروع الجديد الذي يقوده محمد بوزوب، على النتائج والثمار بدأت تقطف مبكرا بفضل السياسة الإدارية والرياضية الجيدة التي يبقى بدر القادوري من المسؤولين عنها من خلال التعاقد مع مجموعة من الأسماء التي تملك الجودة والطموح، على غرار لاعب خط الوسط أسامة نوردين.
2: الحمد لله
3: الحمد لله، خدمنا النهار الاولاني باش نفرحوا هذا الجمهور، هذا حاولنا باش نفرحوا. كنشكر الاداره التقنيه، الطاقم التقني الاداري ابي كلشي، كنشكر الجمهور هذا اللي وقف معنا. الحمد لله خدمنا النهار الاول باش نوصلوا للنتيجه، انا مامنين حتى لاخر لحظه. الحمد لله توجنا بهذا اللقب اللي كان يدير الجمهور.
0: ومن بين المسؤولين البارزين على هذا التتويج أيضا المدرب الإسباني بابلو فرانكو، الذي خاض أول تجربة في البطولة المغربية ونجح في تحقيق هذا اللقب الثمين بالنسبة للفريق الفاسي الذي يبقى تحت قيادة محمد بوزوبع. رئيس النادي كان في غاية السعادة وهو يتحدث بعد أو خلال فترة التتويجات.
4: كيف شفتوا؟ الحمد لله نشكروا على هذا الفوز اللي هو ثمرت الجهود، لا اللعابة ولا الطاقم التقني ولا الإدارة ديال الفريق. والحمد لله توجنا هذه 41 سنة، وهذا التتويج إن شاء الله غادي يفتح لنا أبواب ديال إن شاء الله ألقاب أخرى.
0: طبعا المغرب الفاسي في طريقه أو في طريق في السكة الصحيحة نحو العودة من جديد إلى سالف تألقه، خصوصا أن النادي ضمن المشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل. نهضة بركان أنهى الموسم في المركز الثاني بفارق نقطتين. الرجاء استفاد من عثرة الجيش الملكي المتتالية خلال المراحل الأخيرة ليحتل المركز الثالث وبطاقة التأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية، والجيش الملكي أيضا سيلعب في هذه المسابقة، في حين ودع فريق أولمبيك أسفي واتحاد يعقوب المنصور البطولة المغربية. أولمبيك تشيرا واتحاد تورقة سيلعبان مباريات أسد من أجل البقاء. كانت هذه خلاصة الموسم الطويل جدا بهذا التتويج الفاسي. وبعيدا عن البطولة، مع أخبار المدربين المغاربة، أعلن الأمير علي بن حسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأحد عن انتهاء مسيرة المدرب المغربي جمال السلامي مع المنتخب الأردني أياما قليلة بعد خروج النشامة من دور المجموعات في كأس العالم 2026. جمال السلامي كان بلغ المباراة النهائية لكأس العرب وخسر أمام المنتخب المغربي، وقاد هذا المنتخب إلى المشاركة في كأس العالم 2026. نفتح الآن صفحة كأس العالم 2026. انتزع المنتخب الإنجليزي فوزا مثيرا وعسيرا أمام المكسيك، أحد البلدان المضيفة لمونديال 2026، بثلاثة أهداف لهدفين. المباراة عرفت تسابقا وتلاحقا على ملعب أستيكا على صعيد تسجيل الأهداف. تألق بداية جود بيلينغهام الذي وقع ثنائية مستفيدا من عمل رائع لبوكايو ساكا على الجانب الأيمن من الملعب، كما سجل هاري كين هدفا خلال هذه المباراة. لاعبو المنتخب المكسيكي لم يستفيدوا من طرد اللاعب جاريل كوانسا منذ الدقيقة 54 لتلعب إنجلترا منقوصة، لكنها حافظت على

0: 34 بكل من الدار البيضاء والعيون، 37 بوجدة، 39 درجة بالراشيدية، 42 بفاس، و45 بمراكش. بالجزائر، الأجواء بعد ظهر اليوم مشمسة على العموم بالأوراس وما جاورها، مشمسة كذلك شرق الأطلس الصحراوي وبمنطقة غردايا وجنوب تامر راس. السماء زرقاء صافية فيما عدا ذلك من ربوع البلاد. في مقاييس الحرارة المتوقعة 29 درجة بكل من عنابة وبجاية، 30 بالجزائر العاصمة واران، 34 بتيارت، 35 تسجل بقسنطينة، 38 درجة ببسكرة، و43 بيدرار. في تونس، الطقس مشمس بعد ظهر اليوم مع سحب عابرة بمرتفعات الشمال الغربي، صحو فيما عدا ذلك. المحرار يسجل 30 درجة بكل من طبرقة وجربة، 31 درجة بكل من المنستير ومدنين، 32 ببنزارت، 33 درجة متوقع بسوسة، 34 بتونس العاصمة، و38 بتوزر.
1: Il est 8h sur Média, alors de refaire un point sur l'information avec un nouveau journal. Pour l'occasion, Marfoud Oultalek est de retour en studio. Bonjour Marfoud.
2: Bonjour Alicia, sabah al-khair mustam'ina, ahlan bikum ila anawin al-nashra. انطلاق موكب جنازة خامنئي بطهران في مراسم وداع أخيرة يتوقع أن تستمر نحو 10 ساعات، وجموع غفيرة تبدأ التوافد على شارع أزد حيث تجرى مراسم التشييع الشعبي للمرشد الذي قتل قبل أزيد من 4 أشهر. 7 دول أعضاء في تحالف أوبك بلاس تقرر مواصلة توجهها المتمثل في رفع حصص إنتاج النفط في وقت ما تزال بلدان الخليج تحت وقع تداعيات حرب الشرق الأوسط الأخيرة التي أثرت على النفط والطاقة. في المغرب، الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحين نشرة مخاطر حرائق الغابات، وخبراء يحذرون من عوامل مغذية لهذه المخاطر في طليعتها زيادة الكتلة النباتية وجفافها بفعل ارتفاع درجات الحرارة. وفي رياضة الثامنة، بعد 41 عاما من الانتظار، المغرب الفاسي يتوج بالبطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول. التتويج التاريخي جاء بعد الفوز على أولمبيك تشيرا بهدفين نظيفين برسم الجولة 30 والأخيرة من البطولة. أهلا بكم. ملف الثامنة الأول من إيران. بطهران بدأ صباح اليوم موكب جنازة آية الله علي خامنئي طوافه في شوارع العاصمة في مراسم وداع أخيرة من المتوقع أن تستمر نحو 10 ساعات، وفق ما أظهرت مشاهد حية بثها التلفزيون الإيراني الرسمي. في المتابعة نور الدين الحوتي.
0: الاثنين هو ثالث الأيام الستة المخصصة لمراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي. حشود كبيرة حجت خلال اليومين الماضيين إلى باحة مصلى طهران الكبير حيث تقام المراسم، حج حاملين رايات حمراء رمزا للثأر، ورفعوا شعارات تقرن اسمي الولايات المتحدة وإسرائيل بهذا الثأر. في مراسم الأحد كان الحضور وكان الغياب. غاب الرؤساء السابقون للجمهورية محمد خاتمي، محمود أحمد نجاد، وحسن روحاني. لم تخلو علاقاتهم بخامنئي من تباينات خلال مراحل معينة، فيما حضر 3 من أبناء المرشد الراحل، وغاب مجتبى المرشد الوريث. غاب ليعزز يقين من يرجح إصابته في الحرب، غير أن هذا اليقين وهو يتعزز لم يمنع من طرح السؤال: هل يعكس غياب مجتبى خامنئي عن جنازة والده ترتيبات أمنية مؤقتة، أم هو من مؤشرات تعقيدات مرحلة انتقال السلطة في إيران؟ هاني سليمان الخبير بالشأن الإيراني، المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة.
3: استمرار غياب مجتبى خامنئي قد يجعل مساحات أخرى للتناطح والخلاف على مستوى هيكل وبنية النظام السياسي، سيجعل هناك مساحات أكبر للحرس الثوري، وسيجعل هناك العديد من الروايات الخاصة بعدم التوافق أو عدم التماسك فيما يتعلق ببنية النظام أو وجود توافق كامل فيما يتعلق بمسألة المفاوضات، وبالتالي ده سيضعف ويؤثر على طبيعة القرار السياسي والسياسي.

0: الخارجية الإيرانية في الفترة القادمة.
1: مراسم تشييع خامنائي تشمل نقل جثمانه إلى كل من النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة بالعراق المجاور قبل أن يعاد إلى إيران ليوارى الثرى بمدينة مشهد مسقط رأسه بجوار مرقد الإمام الرضا.
2: شكرا لك نور الدين. قررت 7 دول في تحالف أوبك بلاس أمس مواصلة توجهها الأخير المتمثل في رفع حصص إنتاج النفط فيما لا تزال دول الخليج تحت وقع تداعيات حرب الشرق الأوسط الأخيرة. بيان صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أفاد بأن وزراء من الدول الرئيسية في أوبك بلاس وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان عقدوا محادثات عن بعد وقرروا تطبيق تعديل في الانتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا. واضطرت دول الخليج إلى خفض انتاجها بعد إغلاق إيران مضيق هرمز خلال الحرب في الشرق الأوسط وتضرر العديد من المنشآت النفطية في المنطقة بفعل القصف الإيراني. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات المحلل الاقتصادي الأستاذ بجامعة فيلادلفيا بعمان إبراهيم بدران، حاوره يوسف النعماني.
3: على الرغم من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لم تصل منظمة أوبك بلس إلى قناعة كاملة بأن الأمور عادت كما كانت في السابق. الدول المصدرة للنفط في الخليج لا زالت غير قادرة على العودة إلى مستويات الإنتاج الذي كان سابقاً، وكما نعلم كان يمر في الخليج حوالي 20 مليون برميل يوميا، والآن نتحدث عن أقل من 5 مليون برميل يوميا. وهذا يعني أن أزمة المرور في مضيق هرمز لا زالت قائمة. بالتالي فإن العالم بحاجة إلى تخفيف أزمة النفط العالمية التي سببتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ومثل هذا الأمر يمكن أن يعوض جزئيا من خلال زيادة كميات الإنتاج لدول أوبك بلس. صحيح أن أسعار النفط انخفضت، ولكن لا زال عدم التأكد والتشكك في المستقبل قائما.
2: في حديث له ضمن برنامج على محطة فوكس نيوز الأمريكية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن بعض القرى المسيحية في جنوب لبنان الذي تسيطر عليه إسرائيل أو تسيطر على مساحات واسعة منه طلبت ضمها إلى إسرائيل لكي تكون محمية من مقاتلي حزب الله. وفي بيان للجيش الإسرائيلي، تعهد أمس رئيس أركان الجيش إيال زامير خلال تفقده للجنود المنتشرين في محيط قلعة شقيف في جنوب لبنان بمواصلة العمل على إزالة التهديدات التي يشكلها الحزب اللبناني. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان إسقاط 519 طائرة مسيرة أوكرانية ليلة الأحد الاثنين فوق نحو 20 مقاطعة روسية وفي أجواء شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. تزامنت هجمات الطائرات المسيرة هذه مع قصف روسي أسفر عن ما لا يقل عن 10 أشخاص عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في منطقة العاصمة الأوكرانية كييف. في شأن مفصل، أعلنت البحرية الصينية أنها أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ في المحيط الهادئ اليوم، وذلك بعد تحذيرات من دول في المنطقة بأن بكين تخطط لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات. ضمن ردود الفعل على ذلك، حذرت وزيرة الخارجية الأسترالية من أن إطلاق الصين التجريب لصاروخ بعيد المدى في جنوب المحيط الهادئ من شأنه زعزعة استقرار المنطقة. إلى الشأن المغربي الآن، حينت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من يومه الاثنين 6 يونيو إلى غاية 12 من هذا الشهر، وذلك من أجل استباق مخاطر هذه الظاهرة على الصعيد الوطني. وبعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي قابليته للاشتعال والاحتراق والتوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في مجموعة من الأقاليم بينها بركان والناظور وإفران وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير إداوتنان. ويحذر الخبراء من العوامل المغذية لحرائق الغابات، ومن ضمنها زيادة الكثافة.

0: كتلة نباتية بعد موسم المطير وجفافها مع ارتفاع درجات الحرارة. عن هذا الجانب نستمع من القنيطرة لتوضيحات خبير البيئة والمناخ مصطفى برنامل رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ. تحدث ليوسف النعماني.
1: المغرب يعرف حرارة مرتفعة على غرار كل دول العالم، تسببت بحرائق عديدة لمختلف الغابات المغرب وأخلها غابات طنجة، نتيجة أولا لارتفاع لدرجة الحرارة، ثانيا لأن المغرب عرف تساقطات مطرية مهمة مما جعل تكاتف وتكاثر الغطاء النباتي للأعشاب، وهذه الأعشاب القصيرة جفت بسرعة بفعل هذه الحرارة مما يجعلها قابلة للاشتعال في أي وقت، سواء كانت بالغابات أو كانت بالأحراش. وبالتالي ونحن نعيش هذه الظروف، يجب علينا أن نعي بأن نجتنب كل أسباب الحريق، أن نخبر بسرعة السلطات المعنية للتدخل بشكل فعال وبسرعة، أيضا أن نساعد على إخماد الحرائق في عند بدايتها، سواء كنا ساكنة أو مجتمع مدني أو زوار لإحدى الفضاءات الغابوية، وذلك للحفاظ على تنوعها وعلى هذا الغطاء المهم الذي يعتبر رئة الأرض ويعتبر تشكيل أساسي للحد من تغيرات المناخ نتيجة امتصاصه لثاني أكسيد الكربون ونفثها، يعني الغاز المهم وهو غاز الأكسجين.
0: أفاد مسؤولون بأن موجة الحر الشديدة التي ضربت الغرب الأوسط الأمريكي وساحل الأطلسي على ارتباط بما لا يقل عن 19 حالة وفاة في ولاية نيوجيرسي، وحذرت حاكمة الولاية السكان من هذا الطقس المتطرف والخطير، مضيفة بأن هذه أطول فترة تشهد فيها درجات حرارة مرتفعة للغاية منذ أكثر من 14 عاما. إلى ألمانيا، قال وزير الدفاع الألماني أمس إن الحكومة الاتحادية تدرس حجب معلومات عن وزراء في إدارات الأقاليم إذا كانت سلطاتها المحلية مؤلفة من حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرفة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا الحزب قد يفوز بأغلبية مطلقة في انتخابات إقليم ساكسونيا أنهالت في شتنبر المقبلة، ما سيتيح له للمرة الأولى تأليف حكومة محلية. عن أسباب الصعود اللافت لليمين المتطرف في ألمانيا ومدى القدرة على مقاومة مده الجارف، نستمع من بروكسل لتوضيحات خبير الشؤون الأوروبية محمد رجاء بركات.
2: تصاعد اليمين المتطرف في ألمانيا وإنما أيضا في معظم الدول الأوروبية، هناك أسباب عديدة لهذا التصاعد، من بينها ارتفاع الأسعار، التضخم الذي تعاني منه الدول الأوروبية حاليا بسبب الحرب في أوكرانيا وقبلها بسبب أزمة الكورونا، أيضا قدوم أعداد كبيرة من اللاجئين. يستغل الحزب اليمين المتطرف الألماني وغيره من الأحزاب المتطرفة الأوروبية هذه الأوضاع من أجل الحصول على عدد أكبر من الناخبين، ولكن في نفس الوقت نلاحظ أن هناك معارضة خاصة لدى اليسار، والكثير من المواطنين بدأوا يشعروا بالخطر الذي يشكل تصاعد اليمين المتطرف على الديمقراطية بشكل عام داخل دول الاتحاد الأوروبي. لذلك نجد أن هناك تصاعد أيضا لمعارضة تواجد اليمين المتطرف. ما يحصل حاليا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شجع اليمين المتطرف الأوروبي على الصعود، وكان قد أرسل أحد مستشاريه لتشكيل مجموعة يمينية متطرفة داخل البرلمان الأوروبي، وأعرب أيضا هو والعديد من المسؤولين الأمريكيين عن دعمهم لليمين المتطرف.
0: في فيينا يرتقب أن تصدر محكمة اليوم حكمها بحق ضابطين سوريين سابقين بشأن ما إذا كانا مذنبين بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد في أحدث محاكمة بأوروبا لمشتبه بارتكابهم جرائم حرب خلال الحرب الأهلية السورية. في الصفحة الرياضية، بعد 41 سنة على آخر تتويج له، عاد المغرب الفاسي إلى منصة التتويج بالبطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم إنوي للقسم الأول عقب الفوز مساء أمس على أولمبيك تشيرا بهدفين نظيفين، وأنهى بذلك الموسم متصدرا. يوسف شادر.
3: في الناس لم تذق طعم النوم وهي تحتفل بلقب البطولة الغائب لـ41 عاما. تعاقبت الأجيال 4 عقود.

0: وبقت محاولاتها بالفشل. من يدير الماس؟ رجالات فاس أو حلف الدار البيضاء؟ ظل السؤال معلقا لسنوات، وتاه الفريق في هذه الحسابات حتى تسلم محمد بوزوبع إدارة النادي خلال بداية الموسم الأحلالي. إحداث الشركة الرياضية خلف راحة مالية وإدارية ليبدأ النادي العمل وفق برنامج يهدف للتتويج في أفق 4 سنوات، لكن العجيب أن تلك السنوات ذابت بسبب العمل الكبير الذي قام به المدرب بابلو فرانكو والمدير الرياضي بدر القادوري. الانتدابات بالمقاس بنت قاعدة صلبة للفريق بقيادة الهداف سفيان بن جديدة، فجاء التتويج من أول محاولة لهذه الإدارة.
1: كيف شفتوا؟ الحمد لله نشكروا على هذا الفوز اللي هو ثمرت الجهود، لا اللعابة ولا الطاقم التقني ولا الإدارة ديال الفريق.
0: فرحة الماس كانت كفرحة جماهيره، تليق بسنوات الغياب وقيمة التتويج الخامس الذي أعاد النادي حيث ينتمي أيمن شباني أحد نجوم الفريق هذا الموسم.
2: إحساس تخلطت علينا فرحة وبكية وكل شيء، كان بغي نشكر كان هدي ولد الجمهور هذا الكبير اللي حس معنا واللي ديما تابع هذه الفرقة.
0: وبتتويج الماس يسدل الستار على موسم تاريخي، أعاد البطولة إلى المدينة العلمية ومنح نهضة بركان والرجاء والجيش البطاقات الإفريقية، في حين غادر فريق أولمبيك أسفي واتحاد يعقوب المنصور البطولة، وسيلعب أولمبيك تشيرا واتحاد تورقة مباريات السنة.
3: شكرا لك يوسف شاطر. في نتائج الدوري ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم، فجرت النرويج مساء أمس أكبر مفاجأة في المونديال بإقصائها البرازيل حاملة اللقب 5 مرات بعدما فازت عليها ب2-1، وضربت بذلك موعدا في دوري الربع مع إنجلترا التي فازت رغم نقصها العددي على المكسيك ب3-2. مساء اليوم تواجه البرتغال إسبانيا على تمام الساعة 8 بالتوقيت المغربي. كلا المنتخبين يسعى إلى العبور لدوري ربع النهائي. بهذا إذن ينتهي عرض 8 بعد الفاصل. مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع أليسيا.
4: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
5: Isabelle, دائما بجنبكم. لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طن ماتيجا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
6: أكو فينا ناقصة من الصوديوم، داكشي علاش كنشربها كل نهار، كتخليني ديما نبقى إيدغاتي ونركز على امتحاناتي. اختار أكو فينا، خذ الوقت الأساسي.
7: Info, Alicia Mihami.
8: 8h17 sur Médien, vous êtes bien dans Matin Info. Aujourd'hui, on s'intéresse à la question du climat. Arbre en flammes, nuages de fumée âcre, canadaires et soldats du feu luttant contre les flammes. Des images devenues tristement récurrentes en période estivale. Des images qui viennent saturer nos écrans de plus en plus tôt. De l'Espagne à la Grèce, en passant par le Maroc, la France, l'Italie ou encore le Portugal, les incendies se multiplient avec une précocité qui interroge autant qu'elle inquiète. Il nous rappelle une fois de plus l'urgence de réagir face au changement climatique. Entre évolution des écosystèmes, adaptation des politiques de prévention, des territoires et des modes de vie, on parle de ce phénomène ce matin et de ses conséquences avec Sonia Seneviratne, la climatologue suisse professeure à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Sonia Seneviratne, bonjour.
9: Bonjour.
8: Comme je le disais, on constate que ces épisodes d'incendie arrivent de plus en plus tôt, mais également qu'ils touchent des territoires qui traditionnellement n'étaient pas exposés à ce type de risque.

المشاهد وتقدم للجمهور في عز مرحلة المونديال شريطها بيت الحس أفوا باس. أغلبية السينمائيين يتهربون من برمجة أفلامهم في هذه الفترة بالذات التي تشكل فيها الكرة فطوراً وغذاءً وعشاءً لمئات الملايين. مع ذلك ليلى بوزيد لم تتوجس وشريطها بيت الحس أفوا باس في القاعات. وبيت الحس وإنتاج مشترك تونسي وفرنسي برأس مال زمني من ساعة وثلاثين وخمسين دقيقة، وهو ثالث فيلم روائي طويل في مسيرة ليلى بوزيد بعد حلت عيني ومجنون فرح. هذا الفيلم شاهدته منذ قبل ومررت عليه مرور الكرام خلال عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين العالمي في فبراير المنصرم. حينئذ شارك في المسابقة الرسمية ممثلا لتونس. سمعتم ما قلته؟ نعم، شارك في المسابقة الرسمية على الدب الذهبي ممثلا لتونس. هو شريط تألقت فيه آية بوترع التي أدت دور ليليا المهندسة التي تعود من فرنسا لحضور جنازة خالها دالي في سوسة الذي يموت في ظروف غامضة، موت غامض لا تسعى المخرجة لتحديد ملابساته أو أسبابه. عائلة فيها المتعاطف وفيها الرافض وفيها المتسامح وفيها المتنكر للرجل الراحل بسبب مثليته. بيت الحس ليس مجرد فيلم ينقل إطارا عائليا، بل هو عمل ببعد اجتماعي يتطرق لموضوع شديد الحساسية في عالمنا العربي. ليليا تعود لتحضر جنازة خالها الذي لم تعرفه عن قرب، لكن ما عاشه في حياته كانت ستعيشه هي أيضا لو كانت تقيم في تونس. في بيت الحس لا تعطي ليلى بوزيد المخرج الدروس، ولا توجه المشاهد نحو طريق معين، بل ولا تعطي تصورها لما يجب أن يكون وفق هواها. في بيت الحس أفوا باس هناك تشريح لنفاق اجتماعي سائد بأسلوب سلس يتعايش فيه أشخاص يحتفظ كل واحد بحقيقته لنفسه. بيت الحس إن ويسبا هو بيت أسرار، وهو بالخصوص قبر للذكريات. جدة تلعب دورها سلمى بكار، وأم وخالة بأداء متقن من الكبيرة هي معباس وفريال الشمري. علاقات متشابكة في الفيلم وأسئلة تستحق الطرح لكنها لا تطرح. ذلك السر الدفين الذي تحرص العائلة على إخفائه بكل السبل. ثلاثة أجيال في شريط واحد. وليليا التي تعيش حياتها بكل حرية في باريس تعود لبلدها الأصلي رفقة أليس لترى نفسها في مرآة خالها الذي رحل إلى دار البقاء. هو شريط يسلط الضوء على حياة من يعيشون في الظل، وهذا الفيلم طرقت به المخرجة التونسية ليلى بوزيد أبوابا كثيرة، منها باب المسابقة الرسمية للبرلينالي، والآن يعرض في القاعات. هنيئاً لها ولكل السينمائيات المجتهدات، والسلام إلى الملتقى.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: Matin Info. Alicia Mihami.
2: Il est 9h sur Médien, Matin Info, c'est donc fini. Merci d'avoir passé votre matinée en notre compagnie. Je vous retrouve demain matin pour un nouveau carrefour d'informations. Et pour l'instant, je vous laisse entre les mains compétentes de Nourdine Elouti pour une nouvelle synthèse d'actualité. Rebonjour Nourdine.
3: Madame Biquet, Alicia. أهلا بكم. عاد التوتر إلى مستويات عليا من التصعيد على الساحة الروسية الأوكرانية. وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان إسقاط 519 طائرة مسيرة أوكرانية ليلة الأحد إلى الاثنين فوق نحو 20 مقاطعة روسية وفي أجواء شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في وقت سابق. تزامنت الهجمات مع قصف روسي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص الاثنين في منطقة العاصمة كييف. تستعد طهران الاثنين لوداع المرشد الأعلى علي خامنئي الذي قتل في ضربة أمريكية إسرائيلية في فبراير الماضي من خلال موكب جنائزي سيطوف شوارع العاصمة. وشارك في الصلاة على جثمان المرشد الراحل أمس ثلاثة من أبنائه فيما غاب نجله الثاني مجتبى الذي آل إليه منصب مرشد الجمهورية وهو ما يعزز إصابته في الحرب بينما أعلن عن مقتل زوجته في الضربة ذاتها. إلى ذلك لم يظهر في تشيع الأحد الرؤساء السابق للجمهورية محمد خاتمي محمود أحمد نجاد وحسن روحاني الذين شهدت علاقتهم بخامنئي الأب تبينات خلال مراحل معينة. أعلنت الرئاسة السورية الأحد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها. ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 24 و2000. إلى ذلك أعلن البيت الأبيض الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره السوري على هامش قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في أنقرة الأسبوع المقبل. في الشأن المغربي قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من يوم الاثنين إلى غاية 12 من هذا الشهر. وبعد تحليل البيانات المتعلقة بهذه الوضعية حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في مجموعة من الأقاليم من بينها بركان الناظور إفران خنيفرة الحوز الصويرة وأكادير الدوتنة. أعلن أمس بمدينة سلا عن تأسيس الجمعية الوطنية للمهندسين المدنيين بمبادرة من مهندسين في مجال الهندسة المدنية وممثلين عن شركات البناء. بعد الجمع التأسيسي آلت رئاسة الجمعية لأمين إبراهيم البركاوي فيما تم التأكيد بالمناسبة على أن الإطار الجديد يروم المساهمة في تهيئة الظروف الملائمة لتأهيل قطاع الهندسة المدنية وتعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين في المنظومة. في كرة القدم المغربية تمكن نادي المغرب الفاسي من التتويج بلقب البطولة الاحترافية إنوي في قسمها الأول. جاء ذلك بعد فوز النادي في الجولة الأخيرة على أولمبيك تشيرا لينهي الموسم متصدرا فيما احتل نادي سبركان مركز الوصافة. تتويج الماس يتحقق بعد 41 سنة من الانتظار. في شأن كروي يهم المغرب أن للأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم عن انتهاء مسيرة المدرب المغربي جمال السلامي مع المنتخب الأردني أياما قليلة بعد خروج النشامة من دور المجموعات من كأس العالم. وفي منافسات كأس العالم تستمر نزالات مرحلة الثمن في البرنامج مساء اليوم مواجهة إسبانية برتغالية. نهاية الموجز بعد قليل. موعد جديد من بوديوم.
4: أنا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي. ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي.
5: كل شيء ممكن مع سلف بلادي إيمول ديال البنك الشعبي. استفدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا ديما كي الحل.
0: ميدي ان بوديوم.
2: هو مكاننا الطبيعي، مقعد ضمن الكبار، كرسي في حاضرة الصفوة، ذلك الذي تبوأه المنتخب المغربي ويتجاوز عقبة الدور 16 النهائي عن جدارة واستحقاق بالعرض والأداء والحصة العريضة على حساب الدب الكندي المضيف للبطولة. الأسود زكوا في كأس العالم صحوتهم التي كانت قد اندلعت شرارتها الأولى منذ 4 سنوات هناك في قطر. زكوا أيضا أن احتلالهم للمركز الثالث عالميا ليس من وحي الخيال، ليس ضربة حظ بعصا سحرية، وإنما نتيجة حتمية لعمل ممنهج، خطة مدروسة محكمة يجب أن تدرس ويجب أن يقتدى بها كل من أراد أن يسلك سبيل النجاح. الأسود مرة أخرى استأسدوا بالثلاثية التي يسكنوها في شباك كندا، برهنوا للعالم عن علو كعبهم، عن طينة ونصاعة معدنهم، وعن تلألؤ جواهرهم بهؤلاء اللاعبين الشباب الموهوبين الخلوقين المقاتلين، وعن القميص الغالي والنفيس مدافعين. هدأت العاصفة لكن الفرحة لا زالت تغمر القلوب، هدأت العاصفة لكن الطموح يتضاعف للاعبي المنتخب المغربي الذين وصلوا إلى مدينة بوسطن، حيث يعودون اليوم لعشب التدريب لمواصلة الإعداد للامتحان الصعب الآتي أمام الديوك الفرنسية في مباراة أخرى من مباريات تكسير العظام، بحثاً عن نطر فرحة جديدة في الشوارع والأزقة. هذه الفرحة كانت مزدوجة أمس هناك في إحدى أعرق المدن المغربية، إن لم نقل أعرقها، هناك في مدينة الحضارة التليدة، مدينة فاس التي عاشت ليلة بيضاء ثانية على التوالي، والمغرب الفاسي يحرز لقب البطولة الأول له منذ 41 عاماً عقب الفوز على تشيرة بثنائية اللولين الأصفر والأسود، اجتاح العاصمة العلمية بفرحة لا توصف طال انتظارها بأحد أعرق الفرق المغربية، فهنيئاً للمغرب الفاسي ولكل مكوناته. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن في حصة جديدة برنامجكم بوديوم المونديال في هذه الصبيحة وفي أولى أيام الأسبوع، ونجدد اللقاء متى الحال للحديث عن هذه المواضيع رفقة زميلنا الإعلامي السوداني المتميز صديقي نزار نور.
3: سيدنا نزار، صباح الخير سي فؤاد،
2: مرحبا بك.
3: صباحك نور نور،
2: كل شيء بخير، كيف ماشي الأمور؟
3: الحمد لله
2: تمام. معي أيضا هذا الصباح يوسف الشاطر.
4: فؤاد
2: يوسف، كيف صبحتي؟
5: الحمد لله،
2: كل شيء بخير. ربما اليوم يعني الضحكة ديالك ستكون أكبر من هكا.
4: يوم استثنائي،
2: يوم استثنائي لصديقنا يوسف الشاطر ابن العاصمة العلمية، وبطبيعة الحال كما ذكرت الأفراح مزدوجة في مدينة فاس. يا يوسف، هو المغرب الفاسي أخيرا يعود لسكة التتويج على درب البطولة، انتظار 41 سنة، اللقب الخامس للمغرب الفاسي، لقب طال انتظاره يوسف. لا أكيد أن مع العائلة تواصلتي معهم والأجواء كانت أجواء أيضا استثنائية، يوم السبت باللولين الأحمر والأخضر، أمس طبعا باللولين الأصفر والأسود.
4: وعلى العموم ساكنة فاس ربما أقل سكان الكوكب نوما خلال الأيام الأخيرة. طبعا يوم تاريخي بالنسبة للمدينة للنادي المغرب الفاسي، الفريق عريق جدا، تاه نوعا ما خلال العقود الأخيرة على صعيد التسيير والإدارة خصوصا، لكن في الفترة الأخيرة استعاد الكثير من بريقه وانتصار ربما أو لقب. طبعا 41 سنة يعني رقم كبير جدا، لكن فرصة لتأسيس قاعدة صلبة للفريق خلال الموسم المقبل.
2: نعم، غادي نتحدثوا يعني في الجزء الثاني على هذا التتويج اللي نقول مرة أخرى وسنعيدها، للأسف يأتي في هذه الظروف وسط زحمة المنافسات العالمية وسط زحمة يعني كأس العالم، وبالتالي يعني ربما الفريق أو لا ما تعطاش لي هذا اللقب، ما تعطاش لي ربما ديك التغطية الإعلامية التي تليق أولا بالبطولة المغربية، تليق بفريق يعني بالعراقة والقدم ديال الفريق المغرب الفاسي، وخصوصا هذه المدينة العتيقة، مدينة العلم والتحصيل. ويعني زار هنا عندنا كلمة هنا في المغرب كيقولوا كنقولوا فاس والكل في فاس. وانت كنتي قلتي لي قلتي لنا ديك النهار شنو في السودان اش كيقول
5: فاس الما وراها ناس
2: ما وراها ناس
5: اخر انتم ناس هما في فاس.
2: انتم اخر حاجه كتعرفوا العالم ينتهي عند فاس.
5: ينتهي عند فاس حقيقه لان هي مدينه علم وكان كان ياتينا منها العلماء.
2: نعم. طيب اصدقائي قبل الجزء الثاني غنرجعوا باش نهضروا على هذا تتويج الفريق المغرب الفاسي بلقب البطوله هذا الموسم. قبل ذلك نمشيو نشوفوا اخر اخبار المنتخب المغربي. المنتخب المغربي يوسف وصل إلى مدينة بوسطن، شنو هي الأخبار اللي لدينا؟ كيفاش وصلت البعثة ديال المنتخب المغربي بالنسبة للإصابات، بالنسبة يعني كل ما يتعلق بالأخبار المتعلقة بالمنتخب؟ لديك
4: طبعا أخبار. هو فؤاد كما تفضلت البعثة وصلت في أفضل ظروف، طبعا هاجس الإصابات هو الأكثر إثارة للانتباه رغبة ربما محاولة تطمين الجميع، لأن شادي رياض جاهز للمباراة أمام فرنسا، عيسى ديوب غير مصاب فقط يعني تشنج عضلي في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام المنتخب الكندي. السؤال الأكبر ربما هو إسماعيل السيباري هل يصل جاهزا أو في انتظار طبعا الفحوصات الدقيقة من أجل معرفة طبيعة الإصابة، رغم أن وهبي في المؤتمر الصحفي ربما تحدث بنوع من الهدوء عن حالة إسماعيل السيباري. هناك الحصة التدريبية الأولى المبرمجة اليوم على الساعة 11 بتوقيت ليلا بتوقيت المغربي، ثم البرنامج الخاص كل يوم حصة تدريبية جديدة حتى يوم المباراة طبعا الأهم بالنسبة لنا في هذا المونديال.
2: نعم الأهم وما زال يقدر يكون أهم من هذه المباراة. أتمنى أن تكون مباراة أخرى أهم من مباراة فرنسا. أكيد نزار الآن

0: الامور والحمد لله امور طيبه، المعنويات مرتفعه، ثقه ستتضاعف مواجهه بعد مواجهه. اللاعبين كما شفناهم منذ قليل يعني نازلين عاوتاني من الطياره، لعبوا في نيوجيرسي، لعبوا في بوسطن، لعبوا في اتلانتا، لعبوا في مونتيري، ثم لعبوا في مره اخرى في هيوستن، وغادي يرجعوا الان الى بوسطن. يعني كثره الترحال والرحيل والترحال، ولكن هذه امور عاديه جدا في منافسات كاس العالم، ما كنظنش انها تاثر على اللاعبين. ويبدو ان يعني كما كنشوفوا الامور تكون في العقول ديال اللاعبين جاهزين، هما اصلا متعودين على مثل هاد التنقلات وهما كيمارسوا في كبريات الانديه الاوروبيه مثلا.
1: صحيح، يعني انا اقول لك فؤاد، يعني اذا شاهدت انه المنتخب المغربي جاء من هوستن الى بوسطن، وفرنسا جاءت من فيلادلفيا الى بوسطن، فاذا معناه الجميع تنقل. اذا انت لديك ذات الايقاع، المنتخبات كلها تتنقل في هذه الفتره نسبه لبعد المسافات في الولايات المتحده، هذه نقطه. والنقطه الثانيه أنك لا يمكن أن تستقر في دولة مثل الولايات المتحدة. الاستقرار في دولة في الولايات المتحدة كان يتطلب عليك عمل كبير جدا جدا منذ البداية، تصدر المجموعة، البقاء دائما في مكانك. التغيير ليس المشكلة، لأن أنت أصلا تلعب دوري الأبطال، أشرف حكيم يلعب دوري الأبطال، بونو يلعب دوري الأبطال مع الهلال، مزراوي يلعب مع مانشستر يونايتد في الأسبوع مرتين، الجميع متعود على مرتين في الأسبوع الحركة. فأنت الآن لديك فترة أطول للتحضير، لاستجماع، للاستشفاء، لاستجماع الطاقة للتحضير للمباراة المقبلة. لديك 5 أيام 6 أيام في بعض الأحيان، كان 6 أيام بين المباراة الأولى والثانية. أعتقد أن ليس هناك مشكلة من هذا النوع. المشكلة الحقيقية الآن هو التحضير ودراسة المنتخب الفرنسي جيدا، لأن في تفاصيل صغيرة وظهرت في مباراة باراغواي. أعتقد أن كل شيء يعني بدراسة دقيقة بإمكانك أن تسلط الضوء على نقاط الضعف، وبالذات الضعف الاختراق، كيف يمكن اختراق منتخب كالمنتخب الفرنسي وكيفية الانتصار عليه أو الوصول للتعادل واللجوء إلى ضربات الترجيح. أعتقد أن هذا ممكن وممكن جدا كمان.
0: طيب نمشيو أصدقائي قبل ما نوصل الحوار، نمشيو نشوف هذا أيضا المراسل ديالنا مفادنا للولايات المتحدة الأمريكية لكأس العالم، صديقنا منصف عدي اللي غي يطلعنا هو أيضا على الجديد، جديد أسود الأطلس هناك بالولايات المتحدة الأمريكية، وما هو الجديد لديه أيضا وهو القريب جدا من المنتخب المغربي، لنشاهد ونستمع.
2: أهلا بك فؤاد، وأهلا بالمشاهدين المستمعين والمتابعين الكرام، وهنيئا مرة أخرى للمغرب ملكا وشعبا بهذا التأهل المستحق أداء والنتيجة لدور ربع النهائي لمونديال 2026 على حساب المنتخب الكندي بعد حسم موقعة يوستن بثلاثية نظيفة، بطلها أكيد عز الدين أوناحي صاحب الثنائية، وكذلك سفيان رحيمي الذي اختتم مهرجان الأهداف. بالنسبة لجديد المنتخب المغربي، فالبعثة حطت الرحال في منتصف الليل يوم أمس هنالك في بوسطن مسرح المباراة المرتقبة أمام المنتخب الفرنسي بحضور جميع اللاعبين. كذلك ومن خلال تواصلنا مع مصادر من داخل معسكر الأسود، فأكدت لنا أن الطاقم الطبي للأسود يواصل انتظار أو لازال ينتظر النتائج الرسمية والنهائية للفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إسماعيل الصباري بعد المواجهة، ونتمنى أكيد ألا تكون الإصابة خطيرة باعتبار اللاعب أحد الركائز الأساسية للنخبة الوطنية. وردا كذلك على الوضعية الصحية لباقي اللاعبين، فقد أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن عيسى ديوب المدافع الآخر فقط يعاني من تشنجات، لذا سيكون جاهزا للمباراة المرتقبة. كذلك نفس الشيء بالنسبة لشادي رياض الذي غاب عن مواجهة كندا، بحيث أن الناخب الوطني أكد أن الغياب هو مسألة احترازية فقط ولم يكن جاهزا بشكل تام، لذا تفاديا لتفاقم هذه الإصابة أو تجدد هذه الإصابة فقد اختار أن يريحه في المواجهة. والدليل هو أن اللاعب يعني خاض أو التحق بالتدريب الجماعية خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة كندا الأخيرة، لذا نتمنى أن تكتمل الصفوف أكيد في هذه المواجهة أمام المنتخب الفرنسي المقررة يوم الخميس، لما لا لنيل بطاقة التأهل للدور نصف النهائي ومواصلة كتابة التاريخ هنا في مونديال 2026. بالنسبة للحصة التدريبية الأولى في بوسطن تحضيرا لمواجهة فرنسا، فبعد الاستفادة من يوم راحة سيستأنف المنتخب المغربي تدريبه هناك في بوسطن خلال حصة تدريبية انطلاقا من الساعة 5 عصرا وهي 11 ليلا هناك بتوقيت المغرب في مركز التدريب ريفولوشن هناك على مقربة من بلعب بوسطن. كذلك الجماهير المغربية بدأت بالتقاطر على مدينة بوسطن منذ صافرة نهاية مواجهة كندا بحثا عن تحفيز النخبة الوطنية ولم لا

0: مواصلة كتابة التاريخ هنا في مونديال 2026.
1: إذن شكرا لك صديقنا منصف عدي الذي أطلعنا إذن على آخر أخبار المنتخب المغربي. يوسف، يعني الآن الحديث غادي يكون أكثر على مدى جاهزية هاد اللاعبين اللي أصبحوا قطع أساسية في التركيبة البشرية للمنتخب، لما نتحدث عن شادي رياض، عن الصيباري وعن ديوب، لاعبين اللي كسبوا المكانة ديالهم، كسبوا بطبيعة الحال التعاطف ديال الجمهور المغربي، وأكدوا ذلك من خلال العروض ديالهم. ماشي هكذا بطريقه عبثيه. صيباري شفنا كيفاش سجل هدفين في اللقاءين الاولين، شفنا ايضا ديوب المنقذ امام الطواحين الهولنديه، وايضا شادي رياض الذي يبصم على مونديال اكثر من رائع.
2: طبعا اكيد ان على ارضيه الملعب ربما لا احد يجادل في مدى حقيه هذا الثلاثي بالمكان الاساسي، خصوصا اسماعيل الصيباري الذي يمثل مفاجاه ساره للجميع. الاداء الرائع الذي قدمه في الدور الاول خصوصا، والمستوى التهديفي العالي، فاضافه كبيره للمنتخب المغربي. على صعيد الدفاع الكل كان متخوف من قلب الدفاع مدى انسجام ثنائي ديوب وشادي رياض، لكن الى حدود الساعه الاداء جيد جدا. شادي رياض اكتسب نوع من الخبره مع المنتخب المغربي لانه مر من فترة صعبة على صعيد الإصابات، لم يلعب كثيرا مع نادي كريستال بالاس، لكن المباريات الودية كانت مهمة بالنسبة له من أجل الدخول في نسق المنافسة، وأكيد أن الوجه الذي قدمه إلى جانب ديوب رائع جدا. أيضا ديوب الشيء ربما المختلف أنه صار يتمتع بنوع من الدور القيادي في المنتخب، رغم أنها المباراة الثالثة والخامسة بالنسبة له على الصعيد الدولي، لأنه لديه وزن، لديه كلمة في تنسيق ربما العمل الدفاعي، وأيضا في توجيه خط لاعبي
1: الوسط. نرجعوا يوسف باش نتذكروا كيف يعني تعرض هذا اللاعب لانتقادات لاذعه لما تمت المنادات عليه من قبل الناخب محمد وهبي، على اعتبار انه كان رفض يلتحق بالمنتخب في فتره سابقه، والواحد البعض كيقول لك لا راه ما عندوش المستوى ديال المنتخب، مع العلم ان هذا اللاعب راه لعب مع الفئات الصغرى ديال فرنسا حتى المنتخب اقل من 19 سنه، ولم ربما على داك الشيء اللي قريت صحيح انه كان عنده لقب كانت فاز في فرنسا برأسيه من عيسى ديوب. ويعني ما عرفتش انا علاش تعرض لديك الحمله، يعني في ديك الفتره لما تمت المنادات عليه مجموعه من اللاعبين رفضوا انهم يجيوا للمنتخب المغربي، لكنهم جاوا لما اقتنعوا بالمشروع، لما اقتنعوا ان هناك عمل، ان هناك جديه في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وخصوصا هناك مشروع ديال المنتخب كبير، وحنا كنشوفوا ان هاد اللاعبين راه قاموا بالاختيار الصائب. يعني لما نشوفوا عيسى ديوب او ابراهيم دياز او نايل العيناوي او يعني ايوب بوعدي في نهاية المطاف قاموا بالاختيار الصائب، وكنشوفوا كيفاش ديوب بالرغم من المحدوديات اللي يعني ديك طريقة اللاعب ديالو ربما تقنيا ماشي يعني عنده تقنيات كبيره، ولكن حنا شنو نطلبوا من المدافع يعني نزار؟ كنطلبوا من المدافع انه يدافع، وراه قام بالدور ديالو على احسن وجه مثلا غير في المباراه الاخيره امام كندا، بحكم الطول ديالو انه تصدى العديد من المحاولات الهجوميه حتى امام المنتخب الاسكتلندي.
3: دعني اقول لك فؤاد، بما اني اعيش معهم هذول الشباب انا اسميهم المؤلفه قلوبهم، يعني هو عايز يجي وفي كثير من السلبيات تقال له في ودنه، يعني لا تسحب، ليس هناك مشروع جدي، ليس هناك فوضى، هناك فوضى شديده، هناك الكثير من اللاعبين ذهبوا وفقدوا مسيرتهم في هذا النوع من المنتخبات، ولكن عندما تقتنع بمشروع كمشروع المنتخب المغربي وتاتي وتربي ام عينيك ما يحدث، أنت تقتنع تماما بأن اختيارك هو الاختيار الصحيح، أنك أنت تسحب في الطريقة الصحيحة. ليس هناك
1: قضية أخرى، لاعبين نزار كيهضروا بعضياتهم، يعني طبعا. مثلا لاعبين اللي كانوا مارسوا البطولة الإسبانية راه اتصلوا بلاعبين آخرين، لما نتحدث عن دياز غيكون اتصل بأشرف حكيمي، كيفاش ماشي الأمور في المنتخب، الآخر يقول له راه المنتخب الأمور جيدة، الاهتمام جيد، ظروف مواتية، وكاين مشروع مع منتخب أننا نديروا مسار جيد، غنمشيو في كأس العالم وغادي نديروا نتائج ربما احسن من تلك اللي درناها في قطر.
3: لا، وبعدين انت جاي لمنتخب كان هو لعب نصف نهائي كاس عالم، يعني انت انت انت انت الاقل مستوى من المنتخب، ليس المنتخب هو اقل مستوى منك، يعني انت يجب ان تحسب الامور بعقلك. عيسى ديوب ليس هناك اي انتقادات على ما يعني الامكانيات التي لديه، واندماجه داخل المنتخب الان واضح انه مندمج تماما. عندما اختير كافضل لاعب في مباراه هولندا شاهدنا كيف احتفلوا معه اللاعبين، يعني حتى هو قام بالرقص بالطريقه المغربيه، يعني حتى لديه اندماج
1: مغربيه يا نزار.
3: هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب.
1: شنو واش هذا نعلمو يرقص مغربي؟
3: حصل
1: راه منذ الصغر وكيتعلم رقص مغربي.
3: هو شوف فؤاد، هو انت لما يكون فيك دماغ مغربيه لا يمكن، احنا ما فينا

0: لا مغربي واحنا عايشين في المغرب وما راك بالجزائر يحملوا ديال المغرب هنا هنا كلمه السير
1: كنت لي زار سوداني وداير موسيقى لا فانا كما كنعاود داير في الهاتف ديالك رنت الهاتف داير اغنيه مغربيه في الانتظار
0: شوف فلذلك اعتقد بان يعني مثلا دياز من الذي ينتقد دياز انا ما فهم مين هو الذي ينتقد دياز الناس كلها تنتقد دياز دياز هو يقوم لك بدور الخفي في ادوار لا يمكن ان تكون ظاهره للجميع الجمهور يحب فقط الذي يحط الكره في الشبكه ولكن الدور الخفي الذي يطلبه المدرب هذا يحبه المدرب لا
1: هو يعني دياز كتلقى فيه ديك السخاوه كما كنقولوا ديك السخاء وديك يعني كيضحي يرجع ويدافع ويساعد خط الدفاع
0: وكيدابز دابا لا الان كمان يدابز
1: بالايدي في نهايه المطاف راه دابا هو
0: كبيره
1: لا ودخل يعني اكبر ممرر عنده الان دابا اربع تمريرات حاسمه صحيح ما هزش الشباك ولكن تمريره حاسمه راه هي نصف هدف باش نوضعوا
0: في بعض السياق ديالنا اهم من
1: اهم من الهدف يعني ما كتشوف الهدف الثاني ديك اللحظه الاخيره انتظر باش يمرر الكره يعني لعيب اوناحي وبطبيعه الحال عطانا الهدف الثاني يعني يوسف الان بطبيعه الحال ما غيتمش التركيز على الجوانب يعني التكتيكيه بقد ما غيتم التركيز الان لان اللاعبين راه خذوا فتره طويله الان كيعرفوا بعضهم البعض الميكانيزمات كنشوفوها كيفاش كتزاد تنمى مباراه بعد اخرى الان ربما العامل الذهني هو الذي يتم التركيز عليه في هاد ثلاث ايام او شحال باقي اربعه ايام الان اللي كتفصلنا على اللقاء الحاسم يوم الخميس
2: طبعا العامل الذهني مهم جدا في مواجهه منتخب يعني قوي لان لا احد ربما يخفى عليه ان المنتخب الفرنسي من ناحيه المؤهلات الفرديه هو افضل من المنتخب المغربي يعني المرشح الاول للفوز بكاس العالم هذا الشيء ربما على الصعيد المعنوي قد يمثل تحدي بالنسبه للمنتخب المغربي بالنسبه للاعبين لا ننسى ايضا مباراه قطر 2022 فالعمل الكبير بالنسبه لمحمد وهبي على الصعيد الذهني كيفيه تحضير اللاعبين وادخالهم في المباراه السريعه لان مواجهه كندا ربما المنتخب الفشله في الدخول سريعا في المباراه تاخذ وقت طويل قبل ان ربما يدخل في اجواء اللقاء وهذا
1: لأن امر لان الناخب الكندي هو امريكي يعني عرف كيفاش يدير واحد الكماشه على اللاعبين المغاربه ما خلاش لهم الحريه
2: طبعا الضغط العالي اللي كان منذ بدايه المباراه فشيء طبيعي اظن انه العامل الذهني مهم كما قلت لكن ايضا يجب رفع نوعا ما من مستوى بعض اللاعبين الشيء ربما الجميل ان في كل مباراه يظهر لاعب عز الدين اوناحي في المباراه الاخيره امام كندا يعني لفت الانتباه سجل ربما المباراة المقبلة نشاهد لاعب آخر فمباراة كبيرة فؤاد يعني نحاول ربما حتى في بعض الأحيان نتخيل كيف سيلعب المنتخب المغربي وأمر صعب جدا أمام فرنسا
1: وعزين أوناحي صديقي يوسف تألق غير حيت انتقدوا كثير انتقدوا نزار نور فهو مبقى في الحال
2: ما بغاش ينتقدنا الكعبي
1: كعبي ما كيلعبش
0: حتى يلعب حتى يصبح
1: اساسي وديك الساعه غيوجه ليه الانتقاد لان انتقدوا عز الدين
0: انتقاد بناء ليس هدام
1: انتقد عز الدين اوناحي بزاف وعز الدين اوناحي هو يدير نفس لا صفري اوناحي انتقدوا الجمهور المغربي كثير من بعد المباراه الاولى امام البرازيل وحتى في الندوه الصحفيه اللي جات قبل المباراه الثانيه وهو يعني لاعب واعي كيعرف راه لاعبين كيعرفوا راسهم انهم ما لعبوش مزيان راه هذه مساله واضحه فهو ربما من بعد عاد طور الاداء ديالو
2: برافو عليه انه قبل الانتقاد لان يعني كاين لاعبين ربما اللي الكبرياء ما كيخليش انه يعترف بعض الاحيان انه
1: هو من غير اللاعب الانسان اللي ما يقبلش الانتقاد وخصوصا في هذا الا كنتي كدير واحد الحاجه عموميه غير بدل كما كنقولوا بدل الحرفه لا ما كنتي مدرب لا كنتي لاعب لا كنتي فنان لا كنتي مسير يعني الان انت في الواجهه عندك مسؤوليات عليك ان تتقبل الانتقاد وتحاول تطور المردود ديالك وهذا الشيء اللي شفناه يعني في عز الدين اوناحي لانه ما بقاش كيحتفظ بالكره كثير فولات سلاسه اكثر ولات ديك انسيابيه اكثر بالنسبه للكره خصوصا على مستوى وسط الميدان مشاهدينا متابعينا ومستمعينا ما تمشوش بعيد انتم دائما يعني معنا في برنامج بوديوم المونديال الموعد ديالكم الرياضي كل يوم البث المشترك ما بين ميدي ان راديو وميدي ان تي في كل صبيحه وبعد قليل سنعود في الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم المونديال ما تشوش بعيد

0: نعود معكم مشاهدينا متابعينا ومستمعينا في هذا الجزء الثاني من برنامجكم برنامج بوديوم المونديال، ومع توالي المواجهات وتوالي اللقاءات وخصوصا اكتمال هذه السبورة التي ورائي بالنسبة للمشاهدين بالنسبة لمستمعينا هناك بطبعة الحال السبورة التي تكشف عن ما وصل إليه المونديال والمراحل المتقدمة من خلال التعرف أمس على منتخبين مؤهلين، يتعلق الأمر بالمنتخب النرويجي الذي فجر إحدى أكبر المفاجآت من خلال إقصائه للبرازيل وانتصاره بواسطة دبابته إيرلينغ هالاند المسجل لهدفين في مرمى المنتخب البرازيلي. النرويج فازت وتأهلت للدور القادم بهدفين لواحد، وستواجه إذن في الدور القادم المنتخب الأنجليزي الذي أقصى بلدا مضيفا آخر للدورة وهو المكسيك. الأنجليز فازوا بثلاث إصابات لاثنتين، وبالتالي تم التعرف على لقاء دور ربع نهائي آخر والذي سيجمع المنتخب الأنجليزي إذن بالمنتخب النرويجي. ونحن سنواصل الحديث قليلا عن المنتخب المغربي. يوسف، كما ذكرنا منذ قليل لقاء فرنسا سيكون له صبغة خاصة بالنسبة لمجموعة من اللاعبين، خصوصا الذين تكونوا في البطولة الفرنسية. نتحدث مثلا عن سمير المرابط، عن جسيم، عن أيضا نايل العناوي، وأيضا أبو عدي، وعن لاعبين آخرين لهم قصة مع كرة القدم الفرنسية كأشرف حكيمي الممارس بفريق باريس سان جيرمان، وايضا اوناحي الذي لا يحتفظ بذكرى جيده في فرنسا من خلال مروره مع البدايه كانت جيده مع فريق اونجي، لكن بعد ذلك لم تكن بتلك الجوده مع نادي مارسيليا. اذا مجموعه من الاشياء ومجموعه من الحيثيات غتجعل بالنسبه لهاد اللاعبين مباراه فرنسا مباراه لها صبغه خاصه.
1: طبعا مباراه خاصه بالنسبه لكل هذه الاسماء تقريبا. طبعا الجانب المتعلق بالنشاه بالتكوين، ربما أيضا بالنسبة لي بوعدي بمسألة الضغط، هل يلعب المنتخب الفرنسي، هل يلعب المنتخب المغربي، فكل هذه الأمور
0: الضغط عاشوا سنة عيناوي شيئا ما قبل ذلك،
1: هذه الأمور تؤثر أكيد على نفسية اللاعب، ربما تجعل منه خصوصا أيوب بوعدي. لماذا نتوقف على عند أيوب بوعدي خصوصا؟ لأنه حالة كان يستطيع أن يلعب في المنتخب الفرنسي انطلاقا من كأس العالم الحالية، فبالنسبة له مباراة خاصة. تلمس ذلك أيضا في تصريحاته في بعد كل مباراة، دائما يعطي انطباع على أنه متمسك جدا بالقميص المغربي. فمباراة خاصة ليس فقط لهذا الثنائي، لكن أيضا لأشرف حكيمي الذي سيواجه للأسف في نفس الجانب من الملعب صديقه كيليان.
0: تواجه في 2022
1: يعني صعب نوعا ما على أشرف حكيمي، رغم أنه طبعا نعرف مدى احترافية حكيمي.
0: لا، لأن أصدقاء في الحياة هما
1: يعني هذا هو الشيء السلبي، لأن في بعض الأحيان يجب حتى في التدخلات أن تكون أكثر قوة وأكثر حزم. فبالنسبة أن يكون صديقك في الموقف ربما المباشر، فهذا أمر غريب، سيكون غريب أكيد لأشرف حكيمي وأيضا لكيليان مبابي. نعم، لكنها نعم مباراة خاصة واستثنائية بالنسبة للجميع.
0: نعم، وهذه القضية ما تقدرش توقع أنها لكنيزار، لأن ما بقيناش كنلعبوا الكورة. بالنسبة هناك أيضا عيسى ديوب، نسينا عيسى ديوب اللي حمل القميص الفرنسي من قبل أيضا، واللي غتكون عنده مباراة.
2: ستة من لاعبة المنتخب المغربي هما أيوب بوعدي، عيسى ديوب، سمير المرابط، جاسم ياسين، نايل العناوي، ورضوان حلحال.
0: ورضوان حلحال ايضا. انا شفت واحد الصوره جميله جدا ديال اللاعب العناوي اللي جا واحد باش يلاقي بعض الاعلاميين في الندوه، في لقاء صحفي من بعد المباراه، جايب العلم المغربي فوق الاكساف ديالو، ويعني حركه جميله وجميله جدا، ويعني صوره جميله خصوصا بعد ديك التصريحات اللي كانت ديال الاب ديالو، اللي ربما ما تمش الفهم ديالها بالصوره اللازمه، وتم تشكيك في الوطنيه ديال يونس العناوي اللي الجيل ديالنا كلنا عرفنا كيفاش رفع عاليا العلم المغربي في المحافل الدوليه وفي الملتقيات الدوليه ديال رياضه التنس. نمشيو للمنتخب، باقي عندنا يومين او ثلاثه ايام باش نهضروا عليه، نمشيو نهضروا ولو قليلا نزار على البرازيل.

0: إيل تغادر كأس العالم مرة أخرى، هات المرة في الدور الثمن النهائي، كنظن في قطر كان في دور الربع أمام كرواتيا، الآن دور الثمن بالنسبة للمنتخب اللي هو الأكثر فوزا بكأس العالم، 5 ألقاب، البرازيل مرة أخرى تسقط في المحظور.
1: يعني هذا كان متوقع يا فؤاد، يعني لأنه بداية البرازيل لم تأدي تصفيات للمونديال بصورة جيدة، تأهلت بشق الأنفس وكانت بعيدة كل البعد عن الدورة الذي تلعبه البرازيل في التاريخ. ثانيا غياب الروح والوقوع أمام منتخبات كبيرة، تواجه المغرب، تواجه اسكتلندا، عقب ذلك تأتي وتواجه منتخب كالمنتخب النرويجي، نهم لديهم نهم كبير في الانتصار على البرازيل. يعني الانتصار كان بغل، ليس انتصار عادي، يعني كان الصفعة، ليس انتصار كورة وخلاص، لا كان من المستحيل أن يخرج بالأمس البرازيل منتصر.
0: لا ولكن ما يفعل ولكن نزار
1: هذا الروح، ليس هناك روح، أنا ما أشاهد روح،
0: لا من غير روح مقدرون، ولكن راه المنتخب جاته فرص في الجولة الأولى وجاته ضربة جزاء أهدرها.
1: طيب أهدرتها
0: يعني لا ولكن كنقولوا كانت عنده الفرصة، هذا هو المشكل. يعني كتحسب اللاعبين بحال هكا، اللاعبين غير بالاسم، لاعبين بديك القميص ديال المنشور، نعطي الكلمة ليوسف شو ذلك يعني إخصاء، لأنه كما كان تحت لي فرص للمنتخب البرازيلي في الجولة الأولى بوسط فينيسيوس، ولكن دعنا نقول أن اختيارات البشرية ديال أنشيلوتي أو حتى الطريقة باش لعب ما كانش طريقة ناجحة. ربما لو سجل البرازيل هدف في الجولة الأولى عن طريق ضربة الجزاء
1: لتغيير المعطيات،
0: يعني ربما احنا كنقولوا ربما، الله اعلم، لا نعلم الغيب.
2: هو اولا فؤاد هي فضيحه بكل المقاييس، يعني خروج البرازيل بهذه الطريقه المهينه والبشعه، لان يعني البرازيل منذ سنوات دائما ما كانت تصل في ظروف أسوأ ولكن تقدم مردود أفضل. في هذه النسخة ربما كان مع تعاقد مع أنشيلوتي كانت الأمنيات كانت مرتفعة بالنسبة للجماهير البرازيلية. الشيء السلبي هو أن لا أتذكر المنتخب البرازيلي يخسر الاستحواذ على الكرة في مباراة في كأس العالم، يعني خسر الاستحواذ مع منتخب النرويج الذي في بعض الأحيان لا يريد اللعب، يعني شاهدنا الطريقة التي سيطر بها المنتخب المغربي على النرويج في المباراة الودية. فمسألة أن تفقد الكرة مع منتخب يعني كالنرويج، ثم مسألة تغيير طريقة اللعب، لأنه البرازيل دائما ما كانت تحترم تاريخها، كانت تلعب بطريقة معينة، يعني أن تلعب على المرتدات بفينيسيوس و يعني كونيا، فشيء
0: طيب واش نقولوا أن
2: أيضا هناك مسألة فؤاد ربما أيضا في الإعلام البرازيلي متواجدة، هي مسألة ضغط الرعاة على الاتحاد، لأن مثلا مسألة نيمار هي خارجة تماما
0: أنشيلوتي. نيمار مثلا ترى لاعب كازيميرو، نيمار، ماركينوس، فابينيو، هذو لاعبين انتهت صلاحيتهم، وهذا هو المشكل ربما حتى بالنسبة شحال هذه حنا كنا كنشوفوا البرازيل كنعرفوا 11 لاعب كل واحد فين كيلعب، هذا في ريال مدريد، هذا في برشلونه، هذا في مانشستر يونايتد، في ارسنال، هذا في جيفو، الى غير ذلك. الان اين هي المواهب البرازيليه؟ شحال هذيك كنتي كتلعب ثلاثه ديال اللاعبين مهاجمين كبار، برازيل كنتي كتقدر تلعب
1: ثلاثه برا احسن،
0: ثلاثه برا احسن،
1: لا حتى واحد
0: جاي مثلا غير جاي 98 صحيح. عندك رونالدو، عندك ريفالدو، عندك بيبيتو، وفي دكه الاحتياط جالس ما نعرف دينيلسون، وجالس ما نعرف شكون.
1: يعني واحد قال لي قبل مباراه المغرب مع البرازيل، قال لي لاول مره ظهيرة المغرب مش اشهر من اللاعبين اللي بيلعبوا في البرازيل.
0: اذا كان كاين واحد الظهير كان باقي كيلعب ياك، ذاك الظهير الايمن اللي كان لعب في
1: دانييلو، مازال كيلعب يعني دانييلو، اسمح لي يعني لا، وحتى على مستوى قلب الدفاع، يعني قلب الدفاع سواء كان ماركينيوس او جابرييل، يعني خاض اكثر من 60 مباراه في خلال الموسم، واحد لعب مع ارسنال حتى نهايه دوري الابطال، والثاني لعب مع باريس سان جيرمان.
0: ماركينوس عنده 35 سنه يعني
1: والعمر لا، ما هو اشرف حكيمي لعب اكثر منه، بس ما زال اشرف حكيمي في طاقه، ربي يحفظه،
0: الله يحفظه، حكيمي عنده 28 الاخر عنده 35،
1: فليس نفس الشيء، حتى استرجاع الطاقه بالنسبه للاعب فوق 30 عام يتطلب مجهود اكبر.
2: مشكله اخرى فؤاد هي مساله ذهاب الكثير من المواهب البرازيليه في سن صغير للدوريات، يعني دوريات الدوري الاوكراني، الانديه الروسيه،
0: روسيا مثلا،
2: يعني لاعب مثلا البرازيلي عنده 19 سنه ماذا سيطور في اوكرانيا؟
0: ولما كنشوف مثلا لاعب بحال اندريك مثلا كتجي واحد الفرصه، علاش قلت لك انا كره القدم كتعطيك الا ما خديتيش راك تدور فيك، جاتك ضربه جزاء كره الجوله الثانيه صفر ليميت ليه، وعندك كره انفراد بالحارس وكتضيعها بديك الشكل الشنيع جدا، انا نقول ليه بديك الطريقه ديال المعلق هذاك الغير محبوب، نقول ليه عود الى برازيليك يا اندريك، ما بغيناكش في ريال مدريد. طيب مشيونا

0: قائغ المسبقية لنا أصدقائي باش نتحدثوا طبعا الحال على البطولة. كان بدنا أننا نكون اليوم حلقة خاصة وكنا قاع نقدروا مع الأصدقاء التقنيين واش نغيروا هذه الألوان اللي مورانا باللونين الأصفر والأسود ديال فريق المغرب الفاسي. يوسف للأسف الشديد هذا ما جنته يعني العصبة على فريق المغرب الفاسي على البطولة بشكل عام من خلال هذه البرمجة العشوائية الارتجالية اللي ميزات هذا الموسم واللي جعلتنا في العوض ما نعيشوا واحد الموسم واحد نهايه الموسم استثنائي اللي كنا نهايه الجوله الاخيره ما كناش البطوله كانت تلعب بين اربعه فرق تقريبا ياك ما بين الرجاء والمنهضه بركان والجيش الملكي والمغرب الفاسي. كنا غنعيشوا جوله استثنائيه في تاريخ البطوله المغربيه لكن هذوك الناس ديال العصبه سمحهم الله بغاو هاد ما عرفوش كيفاش يجيريو وكيفاش يتصرفوا وكيفاش هما كمسؤولين ما كانوش قد المسؤوليه وخلونا اننا نعيشوا هاد الجوله الاخيره اذا بهذه الصوره هذه. على اي المغرب الفاسي ما شغلوش بهذا الشيء هذاك سي يوسف. المغرب الفاسي هنا
1: لا واش كانت للصباح
0: شوف بغيت نعطي انا عندي اصدقاء كثر من مدينه فاس ومن السكان خصوصا مدينه الدار البيضاء الناس ديال فاس اللي عايشين في مدينة الدار البيضاء. كان عندي واحد المجموعة ديال الأصدقاء ونحيي لهم ونوجه لهم التحية هنا في البرنامج وعلى رأسهم صديقي عمر قسوس اللي كنا كنجلسوا في واحد المقهى كنا 20 بهم كيجلسوا 20 بهم كيهضروا على المغرب الفاسي يوميا من السادسة بعد الظهر إلى العاشرة ليلا صديقي نزار. واحد المجموعة ديال الأصدقاء كيحماقوا على المغرب كيعرفوا شي حاجة هي المغرب الفاسي كرة القدم وكرة السلة وأكيد أنهم غيكونوا جد جد جد مسرورين بهذا التتويج ديال المغرب الفاسي. المغرب الفاسي تتويج اللي لم ياتي عن عبث. حنا انا شخصيا من اصدقائي المقاول ما كنش يعني كنقول ان المغرب الفاسي عنده نفس طويل باش يمشي يفوز باللقب ولكن في نهايه المطاف المغرب الفاسي عرف كيفاش يحافظ على النسق ديالو. مجموعه من لاعبين ماشي نجوم مغمورين ولكن في نهايه المطاف كسب الرهان يوسف.
1: طبعا اولا فؤاد اللقب مستحق جدا كان الافضل في ما شاهدناه في نهايه الموسم. الفريق الاكثر انتظاما الفريق الاكثر على صعيد الشخصيه كان قوي جدا في الجولات الاخيره لان كثره المباريات درجه الحراره المرتفعه كل هذه الامور اثرت. ايضا التوتر الذي وصل للاعبين لانهم غير متعودين على لعب مثل هذا النوع من المباريات الحاسمه. فطبعا الرئيس النادي المدرب الاسباني بابلو فرانكو الحارس صلاح الدين شهاب يعني قدم موسم رائع جدا. سفيان بجديده 20 هدف خط الوسط هرماش اسامه نور الدين ايضا المدافعين لاعب طاهر اللي سجل الهدف الحاسم. فموسم رائع جدا. الأمس يعني شاهدنا الجمهور يعني الملعب أقل ما يمتلئ لكن شاهدنا يعني الملعب تقريبا ممتلئ عن آخره. فكانت أجواء جيدة جميلة جدا الاحتفالات بعد المباراة. فيوم تاريخي بالنسبة للمغرب الفاسي لأن ليس مصر لا يفوز كل موسم
0: بالبطولة. لا ربما الآن لأن واش البعض كيقول يوسف أن التتويج جاء بشكل مبكر لأن المشروع يالله بدأ هذا الموسم مع الشركة الرياضية. ويوسف حتى هنا الأصداء اللي وصلاني من مدينة فاس كان هناك صراع داخلي حتى ما بين الناس اللي جاوا بالشركة الرياضية اللي هي الآن منصوص عليها من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ثم الناس ديال الجمعية ديال المغرب الفاسي ديال القديم بالطريقة ديالو القديمة. كان هناك صراعات داخلية في الكواليس كانت عملية شد يعني مد وجزر شد حبل بين هذه الفئة وفئة أخرى. وفي نهاية المطاف المغرب اللاعبين كانوا بعاد على هذا الشيء وحتى ربما الناس ديال الفريق خلاو اللاعبين بعاد على هذه الصراعات لأن الصراعات هذه اللي كانت السبب أن المغرب الفاسي كان ديما كيكون متألق في بعض المواسم مواسم أخرى كان كينزل القسم الثاني ويعني بشكل لا يليق بفريق بالسمعة ديال المغرب الفاسي. ولكن في نهاية المطاف المسؤولين عرفوا كيفاش يبعدوا اللاعبين وكيفاش يوصلوا الهدف ديالهم.
1: هي هناك علاقة طيبة بين عمر بن نيس ولا محمد بوزوبع يعني رئيس النادي ورئيس الجمعية هناك نوع من التفاهم وأكيد أن هذا الأمر وأيضا وجود بعض الأسماء اللي هي عاشت تسير المغرب الفاسي منذ زمن يعني منذ 20 سنة عاشوا في المكاتب المختلفة فأيضا كان لهم دور في تقريب وجهات النظر. وأظن أنه فؤاد دائما مسألة الفصل بين المسألة الجانب الإداري والجانب الرياضي بتعيين مدير رياضي ومدرب وابتعاد الإداريين على ربما اختيار الأسماء وتدخل في الانتدابات فكل هذه الأمور دائما ما تعطينا نتائج جيدة. المغرب الفاسي كان مثال هذا الموسم على جميع المستويات لكن كما قلت في البداية هذه فرصة أنه الفريق يبني قاعدة قوية للموسم المقبل.

0: ليس شرطا أن ينافس أو يفوز بلقب البطولة الموسم المقبل أو يفوز بدوري الأبطال,
1: عنده دوري الأبطال.
0: أو يفوز بدوري الأبطال, لكن يجب على الفريق أن يحافظ على التنافسية على الأقل في نفس هذا المستوى أو أكثر قليلا.
1: الشيء يوسف تقدر دابا تقدر مثال غدا يوسف عطيه تال غدا يضل لك على المغرب فازية ما عندوش مشكل.
2: حتى كمان استفاد من أخطاء الجيش الملكي فؤاد, يعني لأن الجيش الملكي تراجع على المركز الرابع, يعني كان هناك الصراع الرباعي شاهدنا أن نهضة بركان حافظة على المركز الثاني, الرجاء استفاد استضافه في المال العكر واحتل المركز الثالث. أعتقد بأن تراجع الجيش للم يعني للمركز الرابع
1: لأنه في الدورات الأخيرة كان هو الأقرب, يعني
2: هو كان متصدر حتى الجولة لما كنا حضرنا كان هو المتصدر للبطولة. انهزم وعقب ذلك تعادل وبالأمس تعادل. إذا أعتقد بأنه استفاد من أخطاء الآخرين. 41 عاما هذه لها فرحة مختلفة عن التتويج باللقب. يعني الفترة الطويلة نفسها تعيد الفرح. يعني مبروك لو يوسف.
0: طبعا أنا لم أكن أتخيل يوم في يوم أنا المغرب فاسي.
2: أنت مزولي أنت لم تشاهد.
1: لا ولكن والله العظيم أنا يعني لا, ولكن الناس في مدينة فاس مقتنعين أن عندهم يعني وهذا من حقهم وهذا حق مشروع وأكيد ماشي زعما ماشي حقهم ماشي زعما كذوب. فريق المغرب الفاسي حنا كنعقلوا عليه في الثمانينيات فريق مهاب الجانب, فريق من غير مهاب الجانب يلعب كره جميله, وشحال ديال العدد ديال اللاعبين اللي اعطى لكره القدم المغربيه عبر سنوات طوال عبر التاريخ. غير في الفتره الاخيره ربما الحاجه اللي اعطى المغرب اكثر هي الحراس المرمى. العديد من الحراس في هذه العشر سنوات و15 سنه الاخيره بحضور سيرك سامي الله يشافيه ويعافيه, فيه واحد المدرب ديال الحراس اللي انا كنعزو كثير اللي هو ساهم في يعني في بروز حراس كثار. نتحدث على مثلا حارس كتاغناوتي, حارس ك عطيني كوحه
0: زليتي, قاسي
1: زليتي فكروش, واحد المجموعه رفاهيه, مجموعه ديال الحراس يعني متخصصين بالنسبه للفريق اللي عطاو الكثير الفريق المغرب الفاسي. ربما الان عاد غيبدا العمل, لان العمل بدا قلنا هذا الموسم. الفريق ربما كان الطموحات ديالو انه يبدا يدير فريق ويزيد يطعمه بالسنوات القادمه, ولكن علاش الى جا اللقب علاش لا يوسف. وطبعا الحال الان العمل غيبدا اكثر لاننا بغينا نشوفوا مغرب فاسي قوي, مغرب فاسي اللي يمشي في الاستمراريه ماشي يدي لقب. وحنا دابا عندنا الفرق نزار في المغرب كيدي لقب وكيرجع سنوات اللور, وشفناها مع فريق اتحاد طنجة اللي ملي دا اللقب وهو ما ظهرش في الواجهة. كنشوفوا المغرب التيتواني أيضا فاز بلقبين هو كان في القسم الثاني. فالآن يجب العمل ونكونوا فريق باش يشارك يشارك بوجه مشرف منافسات دوري الأبطال الموسم القادم.
0: طبعا المثال الواضح فؤاد هو ما حققه المغرب الفاسي مع رشيد الطوسي في 2011, ويعني بعدها مباشرة تفكك الفريق. كل لاعب يعني بحث عن مصلحته طبعا المالية وانتقال لفرق أخرى,
1: هذا عادي شيء عادي,
0: شيء عادي. لكن ما هو غير عادي هو أن الإدارة لا تحضر سيناريوهات بديلة. على الأقل يجب الحفاظ على هذه الركائز. طبعا سفيان بن جديدة أكيد أنه سيغادر الفريق ربما الدوري المصري الأهلي,
1: وهذا هو الخطأ الكبير.
0: لأنه
1: هذا هو الخطأ الكبير
0: من ناحية المالية,
1: هذا هو الخطأ الكبير.
0: المغرب الفاسي لا يستطيع ربما منافسة الأهلي فيما سيعرض عليه ماليا على اللاعب, لكن لديه القدرة أن يجلب مهاجم آخر من البطولة المغربية طبعا من الأندية أخرى يكون, وهذا دور بدر القادوري. لأن دور المدير الرياضي هو أن يتابع اللاعب الذي يستطيع إعطاء الإضافة وتعويض الأسماء.
1: يوسف احنا ماشي احنا ما كنقولوش ان لا ما يقدرش يجي لاعب يعوض من جديد, ماشي لا يعوض, ولكن انت كتقولها الا عندك توابيت ديال الفريق اللي ساهموا معك, الحارس شهاب بن جديده, لاعبين اخرين هرماش على مستوى وسط الميدان, اللاعب المتالق في الرواق الايمن ابن التازه
0: بريكا,
1: يعني هذو لاعبين اللي كانوا هما اللي هزوا الفريق على الاكتاف ديالهم. ف يعني الا حنا كنقولوا هاد بالعكس, انت خصك عندك هاد الفريق خصك تزيد تعزو
0: او المشكله
1: تعز تقويه باش تمشي تشارك في دوري, لان هاد اللاعبين ربما تقدر ما تمشيش كثير بعيد في دوري الابطال.
0: هو المشكله بالنسبه لسفيان بن جديده, لان مثلا الاهلي يعرض على اللاعب مليون دولار سنويا. يعني المغرب كيفاش غيبقى في المغرب؟
1: انا يعطيني غير مليون نمشي نلعب معهم, يعطيني غير النص ديالها نمشي نلعب معهم يوسف,
0: يعني باش حتى الجمهور يكون فاهم انه مساله.
1: طيب عندنا اليوم واحد كنا كنهديو كنشكروا جوج ديال الاصدقاء في نهايه كل حصه من حصص

0: البرنامج اليوم استثنائيا نوجه تحية والمجموعة ديال الزملاء اللي كاين حاضروا من مدينة فاس ونهنيهم باللقب ديال الفريق المغربي الفاسي، بداية بطبيعة الحال بصديقنا يوسف الشاطر عميد الجالية الفاسية في ميدي ان راديو وميدي ان تي في، يأتي متبوعا بصديقنا أنور الكحل أيضا، ثم هناك عثمان الطاهري، مينا رجب المتواجدة غير هنايا معنا في الأستوديو، عبد العالي الزهر، وكذلك إسماعيل بوسعاد حياة النادي، والأخت سناء الكاميرا ومن ديالنا أيضا اللي كتشتغل معنا، وخصوصا واحد صديق ديالنا سميتو وليد الصالحي اللي كان مشتغل معنا في المونتاج اللي كان وعدني
1: السي محمد بن عبو
0: والسي محمد بن عبو أنا اللي كثير غنجبد معنا نزيد إذا نسيت شي واحد أنت اللي هادشي اللي كاين
1: إلى حدود الساعة الأسماء
0: هي هذيك موجوده بصافي ذلك تنسى محمد بن عبو نخلق مشكل لا ولي وليد الصالحي صديقنا شاب لطيف من مدينه فاس اللي كان كيشتغل هنا من قسم التوظيف واللي كان وعدني قال لي لا ردينا اللقب ديال البطوله راه غادي نجيب لك هديه القميص ديال فريق المغرب الفاسي الفري ماشي من هكا ماشي ذاك
2: لوفو
0: الكوبي قال لي نجيب لك الاصلي اليوم الصباح مسكين صيفط لي ميساج مع 7:30 قال لي سي فؤاد القميص ديالك رانا غادي نمشي لفاس وغادي نمشي خصيصا باش نجيبو له شكرا وليد وانا كنتسنى القميص ولا جاني راه نجي نحطو هنايا في هذا البلاطو هذا ومره اخرى هنيئا للفريق المغرب الفاسي باللقب هنيئا للعاصمه العلميه بلقب البطوله فاس والكل في فاس شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا كما هي العاده نذكركم بابرز المواعيد بعد دور اليوم برنامج لوت خماش رفقة الزميل حكيم تميم على اثير ميديا راديو بعد دور اليوم اكسترا تايم ثم مساء صديقي عبد الله الجعفري يعود في رحاب برنامج ريمونتادا للحديث عن كأس العالم شكرا على المشاهده والاصغاء شكرا على الوفاء الى اللقاء
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا
4: مع بانك اوف افريكا ديما كي الحل
5: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع عرض صالح إلى غاية 15 يوليو للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma
6: اتصالات المغرب المستقبل الآن

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز العاشرة.
1: في موجز العاشرة معكم نور دين الحوتي، مرحبا بكم. انطلق صباح اليوم في طهران الموكب الجنائزي للمرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الثالث من مراسم التشييع التي تريدها السلطات الإيرانية استعراضا للقوة والوحدة، ويتوقع أن تستمر الجنازة ما بين 10 ساعات إلى 12 ساعة، يعبر موكبها خلالها طرقا وساحات رئيسية في العاصمة طهران. وبحسب الإعلام الرسمي الإيراني، نزل 10 ملايين شخص إلى الشوارع في وداعي الرئيس أو في مداعي المرشد، وأدى التدافع إلى حالة من الفوضى في عدد من المناطق. مراسم تشييع خامنئي تشمل نقل جثمانه إلى كل من النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة بالعراق المجاور قبل أن يعاد إلى إيران ليوارى الثرى بمدينة مشهد مسقط رأسه بجوار مرقد الإمام الرضا. أعلنت الرئاسة السورية لاحقا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها. ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 24 و2000 في سوريا. إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف الأطلسي في أنقرة، القمة المقررة الأسبوع المقبل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان إسقاط 519 طائرة مسيرة أوكرانية ليلة الأحد إلى الاثنين فوق نحو 20 مقاطعة روسية وفي أجواء شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 14 و2000. تزامنت الهجمات مع قصف روسي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص للاثنين في منطقة العاصمة الأوكرانية كييف. تزامنا مع ذلك، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين الاثنين أن الغارات الروسية الجديدة على العاصمة الأوكرانية يظهر أن أوكرانيا بحاجة ملحة إلى أنظمة دفاع جوي. في شأن المغربي، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من يوم الاثنين إلى غاية 12 من هذا الشهر. وبعد تحليل البيانات العلمية ذات الصلة، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في مجموعة من الأقاليم من بين أبركان، الناظور، إفران، خنيفرة، الحوز، الصويرة، أقادير، الدوتنان. أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أن بعثات أثرية اكتشفت مجموعة من المقابر يعود تاريخها إلى نحو 2000 عام على ساحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى مدينة متكاملة تعود إلى العصر البيزنطي. وذكرت الوزارة في بيان لها أن الاكتشافات تمت في منطقة مارين العالمين على بعد نحو 100 كيلومتر غرب الإسكندرية، حيث أماطت الحفريات النقاب عن مقابر تعود للعصرين اليوناني والروماني. في منافسات كأس العالم، بعد خروج البرازيل وصعود إنجلترا، تستمر نزالات مرحلة الثمن في البرنامج مساء اليوم. مواجهة قوية ما بين إسبانيا والبرتغال. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد. من صباح الأسرة رفقة سعيدة،
2: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: savoir plus. Offre soumise à condition.
1: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات في المكنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع عرض صالح إلى غاية 15 يوليو للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma
2: اتصالات المغرب المستقبل الآن

0: صباح الخير ومرحبا بكم معنا مستمعينا أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الصيفي صباحيات صيفية. فأينما كنتم نتمنى لكم متابعة طيبة ومفيدة.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: لحظات قليلة ونتوقف مع الفقرة الأولى، فقرة معلومات صحية وأكيد معلومات بسيطة لكن مهمة من أجل حياة وصيف أفضل. مباشرة بعد موجز 10:30 ضيفنا اليوم الدكتور أحمد بدهي، طبيب متخصص في التغذية. سنتحدث عن حصوات المرارة وهي من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تمر أكيد عند بعض الأشخاص دون أعراض، وقد تسبب في بعض الحالات آلاما شديدة ومضاعفات تستدعي التدخل الطبي. لذلك تابعوا معنا حوارنا اليوم حول حصوات المرارة، الأعراض، الأسباب التغذوية والعلاج التغذوي. فنأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع. وأكيد تتخلل هذه الفقرات مجموعة من المختارات الغنائية والتي نبدأ بها، ونبدأ فقرة صباحية صيفية بأغنية تحمل الكثير من الإحساس والرومانسية بصوت الفنانة نوال سغبي. لتمنيتو فأتمنى أن تنال إعجابكم وأن ترافقكم في بداية هذا الصباح بأجواء مليئة بالهدوء والتفاؤل. استماعا طيباً.

صباح الخير ومرحبا بكم من جديد معنا في هذا اللقاء الجديد من صباحيات الصيفية. لتذكير فقط مستمعينا فطيلة هذا الصيف، نحن معكم في هذا اللقاء اليومي من الاثنين إلى الجمعة بفقرات متنوعة، نأمل بأن تكون مفيدة وتجعل من أيامنا في فصل الصيف أيام مليئة بالصحة والسلامة والطاقة الإيجابية. فكالعادة نختار لكم مجموعة من المعلومات الصحية مختصرة وخفيفة ولكن لها قيمة كبيرة بالنسبة لصحتنا وصحة أفراد أسرتنا. فمرحبا بكم معنا في هذه الفقرة الأولى من معلومات صحية. مستمعينا، مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف قد تزداد مخاطر بعض الأدوية عند التعرض للحرارة، فبعض أدوية ضغط الدم، مدرة البول وبعض أدوية الحساسية أو الأمراض المزمنة قد تؤثر في توازن السوائل داخل الجسم أو تزيد من حساسية الجلد لأشعة الشمس. لذلك إذا كنت تتناول علاجا بشكل منتظم فلا تتوقف عن أخذه أو تغير الجرعة ديالو من تلقاء نفسك، وإنما احرص على شرب كمية كافية من الماء أولا، تجنب التعرض الطويل للشمس، واستشر الطبيب أو حتى الصيدلي إذا لاحظت مثلا دوخة أو عطش شديد أو إرهاق غير معتاد خلال الأيام الحارة. رسالتنا اليوم إذن في صباحية صيفية، إذا كنت مريضا بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو الكلي، فاحرص على مراجعة الطبيب مع بداية فصل الصيف لمعرفة ما إذا كانت الحالة ديالك أو الأدوية ديالك تستدعي احتياطات خاصة خلال موجات الحر. فالوقاية تبدأ بالمعلومة الصحيحة والالتزام بالإرشادات الطبية، ثم أفضل وسيلة للاستمتاع بصيف صحي وآمن. فصيف سعيد للجميع. ونوصل أجواء صباحية صيفية وننتقل الآن إلى جرعة من الفرح والطاقة الإيجابية مع الفنان عاصي الحلاني وأغنية إضحكي، فهي دعوة جميلة لبدء اليوم بابتسامة، لأن الضحكة الصادقة قادرة على أن تجعل كل صباح أكثر إشراقا. أتمنى لكم سماعا ممتعا مع عاصي الحلاني، إضحكي.

0: بس اضحكي.
1: تحية مجددة لكل من التحق بنا، أنتم معنا في صباحيات صيفية وفقرتنا دائما فقرة معلومات ونصائح صحية من أجل صيف آمن وممتع. أكيد مستمعينا، فصل الصيف وموسم للراحة والسفر والأنشطة الخارجية، لكنه يتطلب كذلك مزيدا من الانتباه للعادات الصحية التي تحافظ على سلامة الجسم وتقي من المشكلات المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة. ومن أهم الإرشادات التي ينصح بها المختصون، أولاً لا تنتظروا أبداً الشعور بالعطش، بل احرصوا على شرب الماء على فترات منتظمة طوال اليوم، لأن العطش قد يكون علامة على بدء فقدان الجسم للسوائل. اختاروا كذلك الأطعمة الطرية والخفيفة، واكثروا من الخضر والفواكه الموسمية، وقللوا من المشروبات السكرية والوجبات السريعة التي قد تزيد الشعور بالخمول والعطش كذلك. احرصوا على شراء الأغذية من مصادر موثوقة، وتأكدوا من سلامة حفظها خصوصا خلال الرحلات والنزهات لتجنب حالات التسمم الغذائي. عند الخروج ارتدوا ملابس قطنية فاتحة اللون، واستخدموا قبعة أو مظلة للحماية من أشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة. لا تتركوا الأطفال أو كبار السن داخل السيارات ولو لدقائق قليلة، لأن درجات الحرارة داخل السيارات أو أي مركبة قد ترتفع بسرعة كبيرة جدا. إذا شعرتم بصداع شديد أو ألم في الرأس أو دوخة أو إرهاق غير معتاد بعد التعرض للشمس،

انتقلوا إلى مكان بارد، اشربوا الماء واستشيروا الطبيب إذا استمرت الأعراض. ونصحتنا اليوم، فتذكروا أن الوقاية تبدأ من تفاصيل بسيطة في حياتنا اليومية، فكل عادة صحية نلتزم بها اليوم هي استثمار في صحتنا وسلامتنا غدا. نتمنى لكم صيفا مليئا بالصحة والنشاط والراحة وأوقات جميلة برفقة العائلة والأصدقاء. ونواصل أكيد رحلتنا الموسيقية في صباحيات الصيفية مع صوت دافئ وإحساس رقيق الفنانة يارا وأغنية ما يهمك، التي تحمل كلمات تبعث على التفاؤل وتدعو إلى تجاوز الهموم والانطلاق بروح إيجابية. أتمنى لكم أوقاتا جميلة واستمتاعا ممتعا.

مستمعينا سنعود نواصل معكم بقية هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30 وضيفنا اليوم الدكتور أحمد بدهي طبيب متخصص في التغذية ومعه سنتحدث عن حصوات المرارة أعراض هذا المشكل الأسباب التغذوية والعلاج التغذوي وكثير من المعلومات فنأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع وأكيد سنواصل الآن مع أجمل الألحان والأصوات العربية مع الفنان ملحم زين في أغنية أنت أموريني وهي واحدة من الأغنيات التي تجمع بين الإحساس الجميل واللحن العذب أتمنى أن تضيف على صباحكم مزيدا من الدفء والبهجة استماعا طيبا للجميع.

كلمات رقيقة ومشاعر صادقة تضيف لمسة رومانسية هادئة إلى صباحنا الجميل. أتمنى لكم سماعا ممتعا وأوقاتا مليئة بالحب والسكينة.

معنا في هذا اللقاء من صباحية صيفية. وكما ذكرت سابقا موضوع حوارنا اليوم في صباحية صيفية يهم شريحة واسعة من الناس، وهو حصوات المرارة. هي مشكلة صحية شائعة قد تبقى صامتة لسنوات، وقد تتحول في بعض الحالات إلى سبب لآلام شديدة أو مضاعفة تستوجب العلاج. كثير من الناس يتساءلون لماذا تتكون حصوات المرارة، هل للتغذية دور في ظهورها، هل يمكن الوقاية منها أو علاجها من خلال النظام الغذائي، ومتى تصبح الجراحة ضرورية. هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها وسنتحدث عنها اليوم رفقة ضيفنا الدكتور أحمد بدهي، طبيب متخصص في التغذية، فكونوا معنا بعد

0: مدينة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: أهلا بكم إذن مستمعينا، وأرحب بضيفنا اليوم في صباح الأسرة الدكتور أحمد بديهي، طبيب متخصص في التغذية. فصباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك. صباح الخير دكتور بديهي، أهلا بك. ألو، صباح الخير دكتور بديهي. إذن وقعنا انقطاع في التواصل مع دكتور بديهي، فللتذكير فقط نحن معا في صباحيات صيفية ونواصل دائما مع هذه الفقرات، فقرة صحية اليوم مخصصة للحصوات ديال المرارة. طبعا هي مشكلة صحية يعني منها كثير من الناس، ويقدر تبقى في حالة صمت وكذلك تبقى صامتة لمدة سنوات، وقد تتحول في بعض الحالات إلى سبب لألام شديدة أو مضاعفات، تقدر تكون كذلك عويصات تستوجب العلاج. كثير من الناس كيتسألوا علاش كتكون هذه الحصوات المرارة عند بعض الأشخاص وبعض الأشخاص لا، فواش التغذية دور في هذا المشكل، وكذلك هل يمكن الوقاية منها، وهل يمكن علاجها فقط بنظام غذائي إلى غير ذلك. فسنواصل هذا الموضوع، والآن معنا على ما أظن إن شاء الله دكتور أحمد بديهي، طبيب متخصص في التغذية والذي يلتحق بنا من مدينة أكادير. يا صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور أستاذة سعيدة، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين الكرام. مرحبا.
1: مرحبا دكتور، موضوعنا هو موضوع مهم جدا، وكما ذكرت في المقدمة هو من المشكلات الصحية المنتشرة جدا بين الناس، فلذلك باغين أولا نعرفوا معك هذه الحصوات المرارية، ما هي هذه المرارة، ما هي الوظيفة ديالها داخل الجسم، وما المقصود كذلك بهذه الحصوات المرارة، وكيفاش كتكون؟
2: نعم أستاذة سعيدة، بالفعل كما قلتم بأن الحصوات ديال المرارة وهي واحد المشكل اللي شائع بين الناس على الصعيد العالمي، وهذه الحصوات كتكون في المرارة، والمرارة واحد العضو الصغير كيكون تحت الكبد، والدور ديالو هو يعني هو خزان ديال ديك العصارة اللي كتسمى العصارة الصفراء لابين ديال اللي كينتجها الكبد، وهذه العصاره اللي كتسمى باللغه الفرنسيه لابيل، واحد السائل اللي المراره هي اللي كتخزنه، والدور ديالو هو كيساعد في الهضم ديال الدهنيات. يعني بدون هذه العصاره اللي كتكون في المراره راه الهضم والامتصاص ديال الدهنيات ما يمكنش يكون عن طريق الامعاء، وبالتالي في بعض الاحيان هذيك المرارة، هذيك السائل العصارة اللي كتكون في العضو ديال المرارة يقدر يتكون حصوات داخل المرارة، وبالتالي يعطوا واحد المشكل عند بعض الناس. يعني غالبا كيكونوا أوجاع اللي كتكون تحت في الجهة اليمنى والعليا ديال البطن، يعني تحت الأضلع، وهذا الوجع كيكون واحد الوجع حاد اللي كيمشي تل الكتف

0: للايمن، وبعض الحالات كيكون مصاحب الغثيان وكذلك القي. هادوما الاعراض اللي كتكون، وغالبا كتكون عند هاد الاعراض كتكون من الانسان كياخذ واحد الوجبه اللي غنيه مثلا بالدهنيات، ولا واحد الوجبه اللي كتكون فيها مواد غذائيه كثيره، يعني فيها بزاف ديال السعرات الحراريه. هنا فاش كيحس بهذاك الوجع كما قلت اللي كيكون في البطن، واللي كيمشي حتى للكتف اليمنى وكيكون معاه قي او غثيان.
1: نعم. اذا دائما في اطار هذه العوامل الخطره والاسباب، واش كيبقى غير الدهون هي السبب الوحيد؟ يعني كثره الدهون هي السبب الوحيد، ولا هناك عوامل اخرى؟ مثلا كما تنسمعوا كاين السمنه والسكري والحمل، وكذلك فقدان ديال الوزن السريع. وما هي العوامل الوراثيه؟ كذلك العوامل الوراثيه واش كتقدر تكون عندها دور في الاصابه كذلك بهذا المشكل الدكتور؟
0: بالفعل أستاذة سعيدة، هناك مجموعة من العوامل اللي كتساعد في تكوين ديال هاد الحصوات داخل المرارة. غالبا كنلقاو هاد الحصوات غالبا كيكونوا عند النساء أكثر من الرجال، نظرا للخاصية ديال الهرمونات اللي كتكون عند المرأة، لأن عند المرأة كيكونوا الهرمونات ديال الأستروجين وديال البروجستيرون اللي كيساعدوا في تكوين ديال الحصوات ديال المرارة. كذلك كنلقاو كذلك السن، لأن غالبا النساء اللي كيكونوا فوق 40 سنة اللي كيتصابوا بهذا المشكل ديال الحصوات ديال المرارة. كذلك كنلقاو هذا المشكل عند النساء الحوامل، لأن في الحمل كيكون واحد التغيير في الهرمونات ديال الأستروجين وديال البروجستيرون، يعني هذه التغييرات اللي كتكون أثناء الحمل عند بعض النساء اللي كتكون عندهم واحد الحساسية يقدر يتكون مثلا هاد الحصوات ديال المراره يعني في اثناء الحمل. كذلك كنلقاو كما قلت استاذه سعيده بان الناس اللي مثلا اللي كيتبعوا واحد الحميه غذائيه لنقص الوزن اللي ما كتكونش يعني مراقبه من طرف الطبيب المعالج، غير كياخذوها بواحد هذيك الحميه كدير بواحد الطريقه عشوائيه، وبالتالي كيفقدوا الوزن بواحد الطريقه كبيره وبواحد الطريقة سريعة كما قلت أستاذة سعيدة. يقدروا مثلا يفقدوا حتى 4 كيلو 5 كيلو في الأسبوع، هنا كيكونوا معرضين للإصابة بالحصوات ديال المرارة. وكذلك التغذية كنعرفوا بأن هذا المشكل ديال الحصوات كيكون ديال المرارة كيكون عند الناس اللي كيكون عندهم واحد الإفراط في الأكل، بحال في الدهنيات شكون هي، بحال مثلا كياكلوا بزاف المقليات، يعني الناس كتقلي بزاف الزيت يعني يوميا. كذلك الناس اللي كيتعاطوا بزاف المشروبات بكثره، المشروبات السكريه يعني لي بواسون سكري. كذلك الناس اللي كيتعاطوا كذلك الحلويات بكثره، الباتيسري، يعني كياخذوا الحلويات يعني شحال من مره في اليوم لمده شهور ولا مده سنوات مثلا. الناس كيكونوا كذلك معرضين للحصوات ديال المراره. وكذلك الناس اللي ما كيتناولوش اغذيه اللي غنيه بالالياف الغذائيه اللي فيبر اليمونتير، هذيك اللي كنعرفوا بان الالياف الغذائيه كتواجد بزاف في الخضر، الفواكه كتواجد في القطانية، في القطاني كتواجد كذلك في الحبوب الكاملة. وهذا القطاني المنظمة العالمية للصحة كتوصي باش الإنسان البالغ يأخذ على الأقل 30 غرام يوميا ديال هاد الألياف الغذائية كما قلت اللي موجودة في هاد الأنواع ديال التغذية. كذلك الحكاية اللي مؤخرا اكتشفت بأن الناس اللي كيشربوا مثلا بواحد الطريقة معتدلة القهوة مثلا يكونوا أقل عرضة من الناس اللي ما كيشربوش مثلا القهوة. يعني هذه من بين الأبحاث اللي خذت مؤخرا اللي كتبين الدور ديال شرب القهوة بطريقة معتدلة
1: باعتدال
0: في الوقاية من باعتدال في الوقاية من الحصوات ديال المرارة. كذلك الناس اللي كيكون عندهم نقص في المغنيسيوم، الأبحاث العلمية كذلك أخيرا بينات بين الناس اللي عندهم واحد نقص في المغنيسيوم، الناس اللي ما كيشدوش أغذية غنية بالمغنيسيوم يكونوا كذلك عرضة للإصابة بالحصوات ديال المرارة. وكعرفوا بأن المغنيسيوم يكون بزاف، يكون في المكسرات بحال يكون في اللوز في القرقاع، يكون كذلك في لينوا دو كاجو، يكون في القطاني، يكون في الخضر اللي اللون ديال الأخضر بحال لي زيبيناغ السبانخ، يعني الخص مثلا، يعني هذه الأغذية اللي كتكون غنية بالمغنيسيوم تحمي من الإصابة بالحصوات ديال ديال المرارة أستاذ سعيد.
1: نعم. طيب إذن توقفوا الآن دكتور مع دور العلاج التغذوي في التعامل

0: المعلة هاد الحصوات ديال المرارة، يعني الأغذية اللي كيتم النصح بها والأطعمة اللي خصنا نقلوا منها، والدهون واش خصنا نوقفوها تماما، والألياف الغذائية واش تقدر تكون عندها أهمية، وكذلك شرب الماء واش هو كافي كيساعد على الوقاية من هاد الحصوات مثلا.
1: نعم، الناس اللي كيكون عندهم استعداد هاد الحصوات ديال المرارة أول يعني غالبا كيشوفوا الطبيب المعالج ديالهم، لأن كنعرفوا بأن العلاج ديال الحصوات ديال المرارة كيكون هو الجراحة، يجب استئصال المرارة، العضو ديال المرارة بكامله، باش يعني نتشافوا من هاد المشاكل اللي كدير الحصوات ديال المرارة. وغالبا كاين جوج أنواع، يعني كاين الناس اللي كيكون مثلا عندهم حصوات ديال المرارة وما عندهمش أعراض، يعني ما تحسش الأوجاع، يعني كيكون يعني الطبيب كيكتشف مثلا من جهة الصدى كيكتشف بأن واحد الشخص مثلا عنده هذوك الحصوات ديال المرارة ولكن ما عندهش أعراض، ما كتعطيش أعراض. هنا غالبا الطبيب إلى لقى مثلا بأن طول ديال ديك الحصى مثلا الحصى اللي كاينه في المرارة مثلا فايته 3 سنتيم، هنا ضروري من الجراحة إلا كان ما عندهش أعراض. يعني ولا كان تحت 3 سنتيم يعني كان كتفو غير بالمراقبة إلا ما كانوش أعراض. إذن لأن كنعرفوا بأن من بين المضاعفات ديال الحصة ديال المرارة يعني على المدى البعيد، وهو يقدر مثلا يعطينا سرطان ديال المرارة. يعني غالبا السرطان ديال المرارة كيجي من الحصوات ديال المرارة اللي نعم اللي كتكون كبيرة في الحجم وكتبقى سنين متعددة، خصوصا الحصوات اللي فايتة 3 سنتيم اللي كتكون في المرارة. وبالتالي وكاين الناس اللي عندهم الحصوات ولكن عندهم أعراض، هنا ضروري الجراحة.
0: يعني هذا المشكل عفوا للمقاطعة، المشكل اللي كيكون الألم هذا كيكون باين والإنسان كيتوجه بسرعة للطبيب، لكن المشكل كيبقى ملي ما كيكونش أعراض، كيفاش نقدر نعرفوها دكتور؟
1: وغالبا من ما كيكونوش اعراض، يعني غالبا الطبيب يعني كيكتشفها فجاه، يعني او هذا كنلقاوها مثلا يجي مثلا المريض شي مشكل اخر في البطن،
0: نعم
1: مثلا عنده مشكل اخر، عنده غازات مثلا، عنده اوجاع في البطن، ما عندهمش علاقه بالمراره، يعني عنده اعراض ما عنده لا علاقه لها بالمراره، ولكن فجاه الطبيب ملي كيدير الفحص في الصدى كيلقى بان هذاك الشخص عنده حصوات المراره. هنا إذا كانوا حصوات كما قلت اللي فايتة 3 سنتيم، هنا ضروري وخا ما عندهمش أعراض خصو يدير العملية الجراحية باش يدير استئصال المرارة. إذا كانت تحت 3 سنتيم هنا وما عندهاش أعراض، ما كتعطيش أعراض، كنكتفوا بالمراقبة ديال هذيك ديال هذوك الحصوات اللي كاينين في المرارة، ويعني بواحد الطريقة يعني متكررة كل 6 شهور كل عام مثلا كيجي عند الطبيب وكيراقب هذيك الحصوات اللي كاينين، وخصوصا كيراقبوا الطول ديالهم. إذا كانت هذيك الحصوات وخاص غيورين وكيعطوا أعراض، هنا ضروري يعني الجراحة باستئصال المرارة بكاملها. وفي انتظار يعني الجراحة، في انتظار الجراحة يعني الطبيب المعالج كيوصي بواحد التغذية، يعني كيعطيها بالطبع أدوية اللي كتخفف الآلام، وكذلك كاين كما قلت أستاذة واحد النمط غذائي. يعني كنعرفوا الأغذية اللي كتزيد في الأوجاع، يعني هي الأغذية اللي كتكون غنية بالدهنيات، يعني المقليات، يعني بحال أي حاجة تقلات بالزيت مثلا، كاين أغذية مشبعة بالدهنيات بحال مثلا البرماج، مثلا الجبن الغني بالدهنيات، يعني نقدر ناولوا الجبن ولكن يكون فواحد الكمية قليلة ديال الدهنيات. كذلك اللحوم الحمراء اللي كتكون فيها الشحمة يعني دسمة، كذلك هذه كذلك تقدر تعطينا أوجاع، يعني نحاولوا نتفاداو ناخذوا غير مثلا اللحوم اللي ما فيهاش الشحم، ناخذوا مثلا اللحوم نعم اللحم نقدروا ناخذوا غير ما يكونش فيه الشحم، وما يكونش وناخذوا بواحد الكمية كبيرة في انتظار الجراحة، وممكن ناخذوا الأسماك ما كاين حتى مشكل. كذلك بالنسبة يعني الدجاج الأدهان هذه مثلا نقدروا ناخذوها ما كاين مشكل. وكذلك أستاذة سعيدة اللي مهم في التغذية، وهو يعني نتفاداو يعني واحد الوجبات اللي تكون فيها المأكولات كثيرة بزاف، يعني وبالتالي نفرقوا الوجبات واحد 4 حتى 5 الوجبات في اليوم، واللي تكون وجبات خفيفة باش نتفاداو الآلام ديال ديال ديال المرارة، اللي كيكون واحد الألم اللي كيكون حاد واللي كيعطينا الغثيان ويقدر يعطينا حتى القيء.

0: حقي.
1: واضح.
0: نعم أستاذ سعيد.
1: واضح دكتور، فهنا كنوقفوا كنتعرفوا بأن التغذية ماشي مجرد وسيلة للعلاج، بل هي أيضا أحد أهم وسائل الوقاية من كثير من الأمراض ديال الجهاز الهضمي، ومنها اللي تعرفنا عليه اليوم حصوات ديال المرارة. فأكيد كتبقى استشارة مع الطبيب عند ظهور أي أعراض غير طبيعية مهمة جدا. وأكيد كذلك كنشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد بديهي، طبيب متخصص في التغذية، على كل هذه التوضيح، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله دكتور. ألف شكرا.
0: مرحبا. العفو. مرحبا.
1: نعم. إذن مستمعينا نتمنى لكم بقية أوقات طيبة، وباقي برامج ميديا نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. دمتم سالمين وإلى اللقاء.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: أنا بكم معكم إبراهيم الغربي. إيران موكب تشييع آية الله علي خامنئي انطلق صباح اليوم في العاصمة طهران في مراسم وداع أخيرة تستمر 10 ساعات، تريدها السلطات استعراضا للقوة والوحدة. الموكب الجنائزي لخامنئي لن يكون وداعه الأخير، سينقل الجثمان إلى مدينة قم لمراسم إضافية، وبعدها ستكون للتشييع محطة في جنوب العراق في النجف وكربلاء قبل العودة إلى إيران، حيث سيوار الثرى في مدينة مشهد يوم الخميس القادم. حرب أوكرانيا، روسيا تعلن أنها أسقطت 519 مسيرة إوكرانية خلال الليل فوق نحو 20 مقاطعة روسية وفي أجواء شبه جزيرة القرم. 14 قتيلا على الأقل في غارات روسية على منطقة كييف عشية قمة لحلف شمال الأطلسي غدا في أنقرة. والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يدعو القمة إلى اتخاذ قرارات قوية عقب هذه الهجمات الروسية من أجل دعم الدفاعات الجوية الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي يتعهد بتكثيف الجهود لمعالجة مشاكل نظامه الجديد لمراقبة الحدود بعدما حملت مطارات وشركات طيران هذا النظام مسؤولية اضطرابات سجلت في الآونة الأخيرة. النظام الجديد يستبدل ختم الجوازات يدويا ويسجل البيانات الشخصية والبيومترية للمسافرين. في المغرب، الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحين نشرة مخاطر حرائق الغابات للفترة من 6 إلى 12 من يوليوز الجاري، والخبراء يحذرون من العوامل المغذية لهذه المخاطر وفي طليعتها زيادة الكتلة النباتية وجفافها بفعل ارتفاع درجات الحرارة. في الميدان الرياضي، كرة القدم المغربية ومنافسات البطولة الاحترافية، بعد 41 سنة من الانتظار المغرب الفاسي يعود للتتويج باللقب. مونديال 2026، النرويج تصنع أكبر المفاجآت بإقصاء البرازيل، وإنجلترا تجتاز امتحان المكسيك بنجاح. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: أسعد الله أوقات الجميع. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. لازلنا وإياكم في هذه الاستراحة الصيفية الثقافية والفكرية التي تنبش في الذاكرة المغربية وفي تراثها الأصيل، ونتجول بين ربوع المملكة متقصدين هذا لنصل الماضي بالحاضر ونستشرف المستقبل.
1: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
0: تعلمون السادة المستمعون أن الأسواق الشعبية القروية هي تشكل بعد حيوي ومخزونا استراتيجيا يحفظ الهوية الثقافية والتراثية لكل المجتمعات. هي ليست مجرد فضاءات تجارية للبيع والشراء، بل موروث اجتماعي يعكس أصالة المكان وتاريخه، وملتقى دوري لتبادل الثقافات ونقل التقاليد المتوارثة عبر الأجيال. وحتما كثيرون منكم من يقصد سوقا شعبيا.

0: شعبيا في البادية في القرية، معروف في منطقته، لكن لا يسأل كم عمر هذا السوق. اليوم سنأخذكم في جولة إلى أقصى الشمال المغربي. عندما تسأل في منطقة الريف عن أشهر أسواقها الشعبية، يذكرون لك سوق خميس تمسمان، أحد أعرق وأكبر الأسواق القروية في منطقة الريف وتحديداً في إقليم الدرويش. تقول المصادر التاريخية التي نبشت فيها أن تاريخه يعود إلى القرن السادس عشر، حتى أنه ذكر في مؤرخ الحسن الوزاني أو ليون الريفي في ليون الإفريقي في كتابه وصف إفريقيا. وإن ذكر في هذا التاريخ في هذا الكتاب، فمعنى ذلك أن للسوق أهمية تجارية واقتصادية واجتماعية مركزية في تاريخ المغرب وتواصل القبائل فيما بينها. في حلقة اليوم اخترت لكم شخصيتين من أبناء المنطقة، شخصية راكمت التاريخ وفيها حمولة بشرية تنبش دائما في الثقافة الشعبية، حتى أنه أسس عندما تقاعد جمعية أسماها جمعية ذاكرة الريف، يهتم بقضايا ذات صلة بالذاكرة والتاريخ والثقافة الشعبية، وخصوصا كل ما يتعلق بالريف، وهو الأستاذ عمر المعلم. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عمر.
1: شكرا الأستاذة فرحانة، شكرا على الدعوة وشكرا على الموضوع، وتحية لجميع المستمعين والمستمعات.
0: يا أهلا بك. وعلى الطرف الآخر الصديف من الرعيل ومن الجيل جيل اليوم، هو إعلامي أيضا وزميل، ويبحث وينبش أيضا في الذاكرة الريفية، ومهتم بكل ما له صلة بمنطقته، وحتى أنه ذكر لي أنه من أبناء المنطقة، من منطقة تمسمان. فأهلا بالأستاذ محجوب بن سعلي، رئيس جمعية الحسيمة الكبرى. أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا أستاذ فرحان عياش، وأهلا وسهلا كذلك بالصديق أستاذ عزيز أستاذ عمر المعلم، وتحية صباحية لكل المستمعين وفي إذاعة ميد راديو. شكرا جزيلا على هذا الموضوع.
0: مديئة
2: أساس خميس تمسمان.
0: مديئة، لم تسمعني جيدا. علي المستمعين في كل مكان، وطبيعة حال لدينا مستمعون أيضا عبر كل العالم بما فيهم جاليتنا المغربية، متعطشون لمعرفة تاريخ كل مناطق المملكة. وفي مسألة الأسواق الشعبية تحديدا، حكاية تستحق التروى. فما الذي جعل الأستاذ عمر المعلم، وأنت الذي تنقب في الذاكرة وتبحث وتسأل كبار السن، فما الذي جعل هذا السوق يتصدر قائمة أشهر وأقدم الأسواق بالمنطقة؟
1: بالنسبة للسوق خميس تمسمان، هو سوق قديم كما جاء في كلامكم، وهو سوق يعني ربما كان كيتواجد قبل القرن السادس عشر، لأنه يتم تنعرفه بأن الإمارة ديال المنكور عندما انطلقت بمنطقة الريف انطلقت من قبيلة تمسمان اللي كيتواجد فيها السوق، وبالتالي أكيد على أن تواجد الحاضر الرئيسي لهذه الإمارة في البداية ديالها كان كيستوجب توفر على أسواق، ومن بعد هذه الأسواق غتطور وغتطور في القرن السادس عشر كما ذكرها ليون الأفريقي محمد حسن الوزان، وغتصبح في الفترة ديال الاستعمار الإسباني للمنطقة يعني السوق كيتواجد في هذا المنطقة اللي مستمر فيه إلى حد اليوم. وبالتالي يعني المعروف على قبيلة تمسمان بالحيوية ديالها والأنشطة ديالها المتواصلة، وعندها واحد يعني المسافة ديال البحر كبيرة وطويلة بزاف، وتقريبا هي من المناطق اللي عندها شاطئ يعني ساحل كبير، وبالتالي كانت المساحلة وكان التبادل التجاري، وكانوا فيها واحد المجموعة من المراسي، وهذه المراسي كتستوجب على أنه تكون أسواق داخل هذه القبيلة، منين ممكن ينطلقوا الناس باش يقضيوا الأغراض ديالهم.
0: طيب لمن لا يعرف المنطقة، لو سمحت لي فقط تضعنا في الصورة جغرافيا لمن لم يزورها.
1: بالنسبة للسوق خميس تمسمان حاليا كيتواجد في جماعة تمسمان اللي هي جزء من قبيلة ديال تمسمان، والجامعة ديال تمسامان فيها مركز حضاري كبير اللي هو كيتسمى ببلدة كورونا، هي عبارة عن جامعة يعني كبيرة جدا، وكتبعد هاد السوق كيبعد على مدينة الحسيمة بحوالي تقريبا 70 كيلومتر، هو قريب من الساحل المتوسطي وقريب من جامعة ديال مودينر اللي هي يعني جامعة أخرى من قبيلة تمسامان، وجامعة تمسامان والقبيلة كلها كتنتمي حاليا لإقليم دريوش، الإقليم دريوش اللي تشكل مؤخرا من مجموعة من الجامعات بحال ميدار بحال جامعات متعددة بحال رابعة تروكوت إلى آخره، وبالتالي هذه الجامعة يعني ديال تمسامان اللي كيتواجد فيها السوق هي قريبة من البحر وكتبعد عن الحسيمة بحوالي 70 كيلومتر.
0: كم بعدها عن البحر؟ كم بعدها عن البحر؟
1: ما بعيدش كثير، يعني الطريق من السوق نحو البحر على الطريق ديال على جامعة ديال أيثمر غنين، وعبر يعني الطريق اللي كتأدي الضريح ديال ديال ديال صالح بن منصور اللي هو المؤسس ديال إمارة الكور تقريبا 7-8 كيلومتر. هذا الطريق ديال السيارة، أما إلا مشينا على يعني تخطينا باستعمال الرجلين فهي أقرب إلى السوق، يعني البحر قريب بزاف من السوق،
0: يعني الناس يتنقلون سيرا، بإمكانهم أن يتنقلوا سيرا على الأقدام. الأستاذ محجوب بن سعلي، وأنت حضرتك يعني رئيس جمعية الحسيمة الكبرى، أنا طرحت سؤالي على الأستاذ القيمة التاريخية لهذا السوق. السوق عندما يزوره حاليا من يرتاده من سكان المنطقة يعرف هذا التسلسل التاريخي الذي ذكره الأستاذ عمر المعلم، لكن هل هو يعني الآن حافظ على طابعه اليوم أم لا زال فقط يحمل هذه النوستالجيا التاريخية؟
2: بطبيعة الحال يعني سوق خميس تمسامان للحدود اليوم عنده واحد المكانة على المستوى التجاري وعلى المستوى الاجتماعي كذلك في المنطقة، بحكم أن اعتبار أن قبيلة تمسامان يعني من أكبر القبائل على مستوى منطقة الريف، حتى للموقع الجغرافي كما ذكر الأستاذ عمر المعلم يعني جات فوق عندها موقع استراتيجي، هي تتوسط تقريبا إقليمي اللي هو إقليم الناظور وإقليم الحسيمة يجد في وسط، بالإضافة إلى واحد المعطى تاريخي أنا قبل التقسيم الترابي الجديد، فخميس تمسامان وقبيلة تمسامان ككل كانت تنتمي إلى إقليم الناظور، فبالتالي يعني هذا السوق هذا كان خبلة لواحد الفئات الاجتماعية كثيرة جدا تنتمي لهذا الأقاليم الثلاث، إلى ما أقول أنه كانت يعني كان تجار يأتون من مختلف مناطق المغرب، بحكم أن خميس تمسامان اليوم عنده واحد الشعبية ماشي فقط على مستوى منطقة الريف وإنما على المستوى المغرب ككل، يعني واحد العديد ديال التجار اللي هما يعني تجار الأسواق الأسبوعية إن صح التعبير، يعني كانوا كيمشيو لهذا السوق هذا، فبالتالي اليوم السوق مستمر بطبيعة الحال رغم هذا التطور اليوم اللي كتعرفوا يعني الحركية التجارية وظهور مجموعة من الأسواق التجارية والعلامات التجارية الكبرى في المدن، لكن طبيعة السوق الأسبوعي كما ذكرت في أستاذة فرحانة هو أنه عنده واحد البعد اجتماعي، السوق في خميس تمسامان والأسواق الأسبوعية بشكل عام في المغرب ليست فقط مجرد يعني أسواق للتبضع للتجارة فقط، وإنما هي أسواق يعني تنظم مجموعة من العلاقات الاجتماعية كذلك تحافظ على وتبرز مجموعة من القيم المشتركة كذلك تساعد على التواصل واستمرار اللغة والتعابير المحلية، فكذلك اليوم السوق مستمر بطبيعة الحال، خصوصا واحد المعطى مهم جدا لابد أن نشير إليه ربما يساهم بشكل كبير في استمرار هذا السوق خميس تمسامان أنه يكون في الريادة دائما على مستوى أسواق الأسبوعية في منطقة الريف، وأنه المنطقة منطقة تمسامان وبالخصوص أو المناطق المحيطة بهذا السوق يعني تحوي واحد العدد كبير جدا من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، فبالتالي التحويلات المالية تساهم كذلك في الحركية التجارية ديال السوق وتساهم كذلك في الرواج التجاري ديال السوق خصوصا في فترة ديال الصيف. اليوم لو أتيحت لكل المستمعين زيارة السوق خصوصا حيث السوق يعقد يومين، يعقد يوم الأحد ويعقد يوم الخميس، ولكن معروف بيوم الخميس أكثر، فغيلاحظ واحد التواجد ديال الآلاف ديال الأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فبالتالي العودة للبداية ديال السؤال السوق اليوم مستمر بطبيعة الحال، ولكن بطبيعة الحال متغيرات
0: رغم التغيرات يعني في حالتنا، ورغم أنه صارت اليوم قرانا وبوادينا يشبه نوع من التحقت بالحضارة والتحقت أيضا بالحياة، حياة التمدن، صارت الآن الطرق معبدة سهلة الولوج، نتحدث عن قرى مزودة بحتى شبكة الانترنت وغير ذلك، وبالتالي حتى هي صارت تغيرت طريقة تعاملها مع الفضاء القروي أو البادية. لكن رغم ذلك أنت قلت لي اللحظات أنه حتى جاليتنا في الخارج التي تعيش، هذه الدياسبورا التي تعيش في أوروبا وكثير من الأمور، عندما تعود إلى أرض الوطن وعندما تعود إلى المدن الكبرى تذهب مباشرة إلى مسقط الرأس، إلى الدوار، إلى القرية، إلى البادية الأصلية، للوالدين أو للجدين. هذا الارتباط هو ارتباط بماذا؟ بالموروث الاجتماعي الذي بقي في الذاكرة من الصبا ومن الصغر، يريدونه أن يتجدد مع أبناء اليوم. فبالنسبة للسوق الأسبوعي، سوق خميس تمسمان، لازال بنفس النظرية عند أهله، حتى من رحلوا عنه إلى المدينة لظروف اقتصادية، حتى من انتقلوا إلى مدن الداخل مثلا، أو حتى سافروا للخارج؟ أستاذ عمر،
1: بالنسبة للسوق خميس تمسمى الأستاذ فرحانة، نقدرون نعتبره هو أكثر من سوق، هو محج للسكان ديال المنطقة والسكان ديال القبيلة والسكان ديال المناطق المجاورة، وربما راك يجولوا الناس من مناطق جد بعيدة من أجل التسوق والتبضع ومن أجل الاستفادة من ما يوفره هذا السوق. وبالتالي يعني ولات العادة عند الناس من قديم، أنا مازال كنتذكر وأنا صغير كانت الحافلة كل مساء يوم أربعاء تقل الناس من مدينة الحسيمة إلى سوق خميس تمسامان، رغم أن الشروط ديال الطريق ما كانتش متوفرة بالشكل الجيد، ورغم المخاطر ورغم كذا، فكانوا الناس يحجون إلى هذا السوق. يعني كان بمسافة واحد الموعد أسبوعي للناس كانوا كيقصدوه من أجل التجارة أكيد، من أجل التواصل الثقافي كذلك، من أجل يعني الارتباط بالأرض، من أجل صلة الرحم كما جاء في كلامكم، لأن الناس تجي من أوروبا ومن بلاد المهجر بشكل عام، كتلقى فرصة في هذا السوق باش تلقى مع بعضياتها، لأن الدواوير بعيدة عن بعضها البعض، وبالتالي المكان الوحيد اللي قدروا الناس يتلاقوا فيه ويديروا صلة الرحم كان هو السوق، والسوق كان كيوفر هذه الفضاءات، فممكن تسوق، ممكن تشري الحاجيات اللي تحتاجها، ممكن تعرض حتى إلا كانت عندك شي أدوات اللي تقدر تعرضهم باش الناس يشريوهم، لأنه ما ننسوش على أنه واحد العدد من المهاجرين منين كيرجعوا كيجيبوا معهم سلع اللي كيعرضوها للسوق، كذلك كان مكان للتبادل الثقافي، الاستماع الإذران وهو واحد النوع من الغناء المحلي، التبادل ديال الحكي، هذا كيسمع لهذا وهذا كيحكي لهذا وهذا كيتصنت لهذا.
0: خليني في هذه الجزئية نفصل فيها كثير. أنت معي وسأستغلك في النبش في الذاكرة الشعبية ما حفظته أنت في طفولتك. الأمور بطبيعة الحال تغيرت في وجهها اليوم ومعالمها، وحتى طبيعتنا البشرية تغيرنا، ولكن الأسواق الشعبية عامة الكبرى في المملكة واللي مرتبطة في البادية إلى اليوم هي لا زالت بنفس الطابع وبنفس القيمة التاريخية إلى اليوم. هي تجمعات كما قلنا لمجموعة من الناس أسبوعيا من أجل غايات متعددة. ولكن لو نبشنا في الذاكرة، قيل لي أنه في هذا السوق الأسبوعي أستاذ عمر المعلم أنه كان أيضا مقصد الحل والعقد عند كبيركم، يعني الكبير في المنطقة وفي القبيلة كان يقصدوه من أجل حتى فك النزاعات والخلافات.
1: بالنسبة للأسواق القديمة خاصة في الأواخر ديال القرن 19 والبداية ديال القرن 20 في المنطقة ديال الريف أكملها، كانت واحد المجموعة من الأسواق معروفة فين كانوا كينعقدوا المجالس ديال أيث ثاربعين، الناس كيسميوهم أيث ربعين، يعني بحال اللي كيستعملوا الرقم ربعين على أن المجلس كيتكون من ربعين فرد، ولكن هو في الأصل ثاربعين، وثاربعين جاية من الربع، الربع هو واحد الجزء من البلاد، ولكن سميوه أربع، حنا كنقولوا بالريفية أربع، وهو واحد الجزء من الخموس اللي كيمثل القبيلة، وبالتالي كانوا كيجتمعوا.

0: اي الطارفعين كيجتمعوا وكيحلوا المشاكل ديال الناس، سواء متعلقه بالصراع على الحدود في توزيع الاراضي، ولا على كيفيه توزيع المياه، ولا على شي واحد ارتكب شي خطا، خاصه الى ارتكب خطا القتل كيحكموا عليه بالفديه ولا احراق المنزل ديالو. وبالتالي انا باش ما نطولش يعني ونمشي في التفاصيل ديال هذا الموضوع، ان السوق كان في السابق ومازال الى حد اليوم كان فيه مجلس ديال الحكماء اللي هما اي الصارفعين وهما الكبار والشيوخ ديال القبيله ولا ديال القسمات التابعه للقبيله، فين كيحلوا المشاكل ديال الناس. وكان كذلك مكان فين كيتوثقوا يعني الوثائق العدليه بحال الزواج، بحال الشراء، بحال الرهن، بحال مجموعه من العمليات اللي كانت كدار داخل السوق. وكان كذلك مكان اللي عقد واحد التجمعات تحميسيه، يعني منين كيكون شي خطر داهم كيمس القبيله ولا كيمس واحد الجزء من التراث ديال المنطقه كامله، فكانوا الناس كينوض البراح كيغوت كيقول عباد الله راه اسبانيول مثلا على الابواب وخصنا ننتظموا وخصنا نواجهوا. وكانوا تما فين كيداروا حتى القرارات اللي كتحدد شحال كل قسمه وكل فرقه تقدر تساهم العمليات الحربيه، شحال من جندي خص توفر هذه المنطقه، شحال من جندي خص توفر تلك المنطقه. وكان القرارات ديالو حاسمه بالنسبه للقرارات اللي كانت كتاخذ في هذا المجلس ديال اي 40، يعني ما كاينش امكانيه ديال تستاف، وان كان يعني في حالات متعدده بعض القرارات ما كانتش كتنفذ، وبالتالي كانوا الناس كياخذوا الثار ديالهم بيديهم، خاصه ملي كيتعلق الامر بالجرائم ديال القتل. هذا العمل تطور مع المده، خاصه في الفتره ديال الاستعمار الاسباني للمنطقه، وتحولوا هاد الاماكن لتجمعات ثقافيه فين الناس كتعرض يعني الشعر ديالها، كتعرض الموسيقى ديالها، كيكونوا تما الناس اللي كيستعملوا الناي، الناس اللي كيستعملوا البندير، الناس اللي كيديروا الحلقات باش يحكيوا، الناس يعني
1: كان مسرح ثقافي، كان مسرح ايضا
0: يعني متنوع. اللي اساسي اللي بغيت ناكد عليه على انه كانت مجموعه من الاسواق، ولكن تقريبا بدات كتنضافر تلو الواحده تلو الاخرى، ولكن بقاو واحد المجموعه ديال الاسواق في الريف ومن بينهم سوق ديال الخميس تمسامه، يعني مازال حافظ على المقومات ديالو وعلى الرواج ديالو وعلى العدد ديال الناس اللي كيزوروه والتنوع ديال هاد الناس. بقاو اسواق اخرى بحال السوق ديال سبتي مزوران، بحال السوق ديال اللي كاينين في تركيست ولا في كتاما، والسوق، ولكن كاين اسواق اخرى اللي تراجع الدور ديالها وبعض ديالها تقريبا يعني اصبحت في خفاركان، بحال السوق ديال ثلاثي ايغار ماوس تقريبا يعني ضماح ما بقاش كاع كيتستعمل نهائيا. هادشي النتاج ديال القرب وديال استعمال السيارات وديال رغبه الناس على انهم يتلاقاو في واحد المكان اكبر واوسع. انا جانب اللي بغيت نشير له وهو مهم وهو السلع اللي كانت كتعرض في هذا السوق في الاربعينيات وفي الخمسينيات، كان البعض كان كيوصفها بانه اكبر سوق تجاري في افريقيا كامله من حيث يعني القيمه ديال السلع اللي كانت كتحط فيه، وما كانوش فيه غير المواد الفلاحيه والمنتوجات اليدويه والناس اللي يعني الخياطه والحياكه والحيوانات، راه كان فيه السوق ديال المواد اللي مرتفعه الثمن اللي كانت كتجي غالبا من الضفه الاخرى ديال المتوسط وكتحط في هذا السوق. راه الكميه ديال السجائر وديال المشروبات وديال الالات الالكترونيه، ديك الالكترونيه حاليا ديك الوقيته كانت السجالات وكان الراديو، راه واحد الشكل يعني كبير بزاف، الى درجه انه البعض ديال الباحثين كيوصفوه باكبر سوق على المستوى، مش على المستوى المساحه ديالو، على المستوى الرواج ديالو في افريقيا باكملها.
1: وهذا ايضا ما يفسر لنا هذا الشهره على الصعيد الوطني، يعني مقصد التجار في مناطق كثيره من المملكه كانت فيها، هي كانت يعني مناطق للتجاره العابره للحدود، يعني التجاره رابطه القوافل من افريقيا القادمه من افريقيا باتجاه الشمال الاوروبي بطبيعه الحال. وللاسف الشديد اليوم لا نذكرها إلا وأنها كان هذا المكان مركزا تجاريا قديما، اليوم نمر عليه مرور الكرام وهو بعيد كل البعد عن ذلك الوهج التاريخي. ما الذي جعل هذا السوق لا زال إلى اليوم أستاذ محجوب بن سالي مذكورا يتجمع فيه الناس أسبوعيا رغم تطور الحياة، رغم تمدن، رغم اختلاف

0: اختلاف طريقة التجارة. يعني اليوم صرنا في بيوتنا نتوصل ببضائعنا، لكن هذا السوق لا زال يزوره سكان المنطقة. سيد محجوب،
1: هناك مجموعة من المعطيات والأمور المتعددة اللي خلتك تخلي السوق أنه مستمر إلى حدود اليوم. من أهمها اللي ذكرناه في البداية واللي تحدثنا عليه بشكل مهم في البداية، اللي هو الموقع الاستراتيجي. موقع يعني كيتواجد في وسط في إقليم الدريوش، يتوسط إقليمي الناظور وإقليم الحسيمة. إقليم الحسيمة وإقليم الناظور كما قلت يعني واحد المنطقة اللي معروفة بتواجد واحد عدد كبير من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. فالتحويلات المالية يعني على مدار السنة تساهم في الحركية، في توفر السيولة المالية، وبالتالي الحركة التجارية يعني كيكون عندها واحد الوقع على الاستمرارية ديال السوق، خصوصا انه اللي كيعرف المنطقة، خصوصا المنطقة المحيطة بالسوق يعني كورونا اللي كيتواجد فيها السوق التابع للجماعة ديال تمسمان، ففيها استقرار الى حدود الساعة، ما فيهاش هجرة كبيرة جدا على اعتبار انه كاين الاراضي الفلاحية شاسعة خصوصا بعد احداث اقليم ديال الدريوش. فبالتالي هذا يساعد في الاستمرارية ديال السوق بهذا الشكل الكبير لحدود اليوم. كذلك واحد المعطى مهم جدا يعني متعلق من وجهه النظر للانثروبولوجيا، خصوصا انه المنطقه ديال تمسمان او القبيله ديال تمسمان معروفه تاريخيا انه في الثقافه الشعبيه او في الحديث المتوارث يعني بشكل شعبي كنقولوا تمسمان الخبز والامان، بمعنى واحد القبيله اللي معروفه بالكرم بالجود باحتضان يعني عابري السبيل والغرباء، وكذلك توفر الخبز والامان يعني بهذا التعبير الدارج اللي يحيل على مجموعة من القيم المتوارثة واللي ربما نتقاسمها بشكل كبير في مختلف المناطق القروية بالخصوص في المغرب ككل.
0: وحتى أصل التمسية تمسمان يعني هي على ما أعتقد بالأمازيغية الماء أو عيون الماء، وهذا ما يفسر أنه المنطقة مليئة بالفرشات المائية، ليس كذلك؟
1: تمسمان تعبير يعني تمسمان يعني تلامس الماء. تلامس هذا هو التفسير باللغة العربية. فكما قلت يعني مرتبطة في الذاكرة الشعبية عند الساكنة ديال هذه الأقاليم الثلاث، بأنه تمسمان مرتبطة بمجموعة من القيم اللي هي قيم المبنية على الثقة والنية، وهذا يعني شائع بشكل كبير في الأسواق الشعبية أنه مرتبط عندنا بالتعاملات، مجموعة من التعاملات الاقتصادية مبنية على الأساس على على على على الثقة.
0: طيب كيف نعيد الوهج ونحن نسابق الزمن في الدقيقة الأخيرة من البرنامج؟ كيف نعيد لهذا السوق بشكل حديث أصالته التاريخية دون وأن يبقى في الذاكرة الشعبية للأجيال القادمة هذا الوهج التاريخي الذي عاشه؟
1: طبيعة الحال المدخل الأساسي هو الإصلاح مجموعة من الطرقات المؤدية لهذا السوق، الطريق القادمة من جامعة تفرسيت والطريق القادمة من الحسيمة وإمزورن، يعني إصلاح الطرق المؤدية إلى السوق هي المدخل الأساسي للحفاظ على هذا الموروث المادي واللامادي اللي هو خبيث تمسمان. وهذا معطى يعني كان جاء في التقرير ديال المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في التقرير الرسمي أنه فيما يتعلق بسياسة ديال تأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالضرورة ديال جعل هذه الأسواق الأسبوعية رافعة أساسية كتساهم فعالية في النهوض بالتنمية الترابية وضمان استقرار السكن المحلية. كذلك إصلاح ديال السوق يعني ما يتعلق بالمرافق الصحية وإحداث مستشفى القرب بالمحيط ديال السوق، كل هذه المعطيات هذا ربما ستساهم بشكل كبير في الاستمرار ديال الوهج ديال هذا السوق.
0: أستاذ عمر ثواني قليلة لكلمتك الأخيرة ونودعك.
2: شكرا. كما جاء في الكلام ديال الصديق السي محجوب، فالسوق يعني انا درت له زيارات متعدده في السنوات الاخيره، واللي لاحظت على انه البنايات ديالو الداخليه والمكونات ديالو كتعرض للاهمال، الاهمال المفرط، ما كانش اصلاحات كدار، والسوق كيعرف واحد العشوائيه، ما كانش تنظيم. يعني تقريبا منين كتطيح الشتاء ولا كيكون الموسم ممطر كتكون الاوحال داخل السوق، وما فيش تنظيم محكم لا ديال السيارات ولا ديال الشاحنات ولا حتى ديال ترتيب الاماكن فين ممكن تعرض المنتوجات.
0: اشكرك الاستاذ عمر المعلم الكاتب العام لجمعيه ذاكره الريف المهتم بقضايا ذات صله بالذاكره والتاريخ والثقافه الشعبيه. شكرا الاستاذ عمر. الشكر موصول لك الاستاذ محجوب بن سعلي رئيس جمعيه الحسيمه الكبرى. اهلا ومرحبا بك دائما استاذ محجوب. شكرا جزيلا لك. ساده المستمعون شكرا جزيلا لكم على المرافقه.

0: Priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travel-MEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: Une vision économique fondée.
2: On a repris le train déjà.
3: Chaque jour, le monde écrit une nouvelle page. Des histoires naissent, d'autres basculent et l'information devient essentielle.
4: Qu'est-ce que vous dites de la qualité?
5: Dans le cadre de
6: ici à Libreville, la dizaine.
3: Nos équipes, sur le terrain comme en studio, vous apportent une information fiable, claire et vérifiée.
7: Un événement planétaire.
3: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité n'attend pas et nous non plus. Médien TV, un nouveau regard sur l'information.
8: الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
9: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
10: المغرب الطقس بعد منتصف اليوم مشمس مع سحب عابرة بالمناطق الممتدة شمال خط ميدلت الصويرة الزاق. السماء صافية في بقية ربوع المملكة. الحرارة تظل مرتفعة في كافة الجهات. 31 درجة تسجل بالناظور والصويرة، 32 بأقادير، 33 درجة بالرباط وطنجة، 34 بكل من الدار البيضاء والعيون، 37 بوجدة، 39 درجة بالراشدية، 42 بفاس و 45 بمراكش. بالجزائر الأجواء بعد ظهر اليوم مشمسة على العموم بالأوراس وما جاورها، مشمسة كذلك شرق الأطلس الصحراوي وبمنطقة غردايا وجنوب تامرعس. السماء زرقاء صافية فيما عدا ذلك من ربوع البلاد. في مقاييس الحرارة المتوقعة 29 درجة بكل من عنابة وبجاية، 30 بالجزائر العاصمة واران، 34 بتيارت، 35 تسجل بقسنطينة، 38 درجة ببسكرة، و43 بيدرار. في تونس الطقس مشمس بعد ظهر اليوم مع سحب عابرة بمرتفعات الشمال الغربي صحو فيما عدا ذلك. المحرار يسجل 30 درجة بكل من طبرقة وجربة، 31 درجة بكل من المنستير ومدنين، 32 ببنزارت، 33 درجة متوقعة بسوسة، 34 بتونس العاصمة و 38 بتوزر.
9: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
11: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. في المغرب، المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن عن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مرحلة متقدمة من التحضير والإعداد.

0: كانت تستهدف المساس بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. تدخلات ميدانية متزامنة أسفرت عن توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن. حرب غزة. حركة حماس تعلن حل حكومتها المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، تمهيدا لتسلم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. إيران. موكب تشييع آية الله علي خامنئي انطلق صباح اليوم في العاصمة طهران في مراسم وداع أخيرة تستمر 10 ساعات، تريدها السلطات استعراضا للقوة والوحدة. الموكب الجنائزي لخامنئي لن يكون وداعه الأخير، إذ سينقل الجثمان إلى مدينة قم لمراسم إضافية، وبعدها ستكون للتشييع محطة في جنوب العراق في النجف وكربلاء قبل العودة إلى إيران، حيث سيوارى الثرى في مدينة مشهد يوم الخميس القادم. الاتحاد الأوروبي يتعهد بتكثيف الجهود لمعالجة مشاكل نظامه الجديد لمراقبة الحدود بعدما حملت مطارات وشركات طيران هذا النظام مسؤولية اضطرابات سجلت في الآونة الأخيرة. النظام الجديد يستبدل ختم الجوازات يدوياً ويسجل البيانات الشخصية والبيومترية للمسافرين. في الميدان الرياضي، كرة القدم المغربية ومنافسات البطولة الاحترافية. بعد 41 سنة من الانتظار، المغرب الفاسي يعود للتتويج باللقب. ومونديال 2026، النرويج تصنع أكبر المفاجآت بإقصاء البرازيل، وإنجلترا تجتاز امتحان المكسيك بنجاح. نبدأ إذن من المغرب، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، وانخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. زهير التومي.
1: بحسب بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، نفذت عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحاجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي. وقد أسفرت هذه التدخلات عن توقيف 10 متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وبنفس هذا المستودع، يضيف المصدر، تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية فضلا عن معدات أخرى. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بالتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قياديي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية.
0: قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع حرائق الغابات للفترة من 6 إلى 12 يوليوز الجاري، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. وبعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والحرائق والتوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق، حددت الوكالة

0: درجة خطورة قصوى في مجموعة من الأقاليم من بينها بركان والنظور وإفران وتونات وتازة وخنيفرة والحوز والصويرة وأجادير وترودانت. وأهابت الوكالة بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين فيها وكذلك المصطافين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق وأبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه. ويحذر الخبراء من العوامل المغذية لهذه المخاطر وفي طليعتها زيادة الكتلة النباتية وجفافها بفعل ارتفاع درجات الحرارة. أعلنت حركة حماس اليوم حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم تمهيدا لتسلم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي والناطق الرسمي باسم حكومة حماس إسماعيل الثوابتة لوكالة الأنباء الفرنسية، قدم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد الفرة رسميا استقالته من منصبه وحل لجنة الطوارئ الحكومية تسهيلا لعملية الانتقال الإداري والحكومي للجنة الوطنية لإدارة غزة التي توافقت بشأنها الفصائل والقوى الفلسطينية. نتابع تعليق أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات السياسية متحدثا من رام الله ليوسف النعمان.
1: موقف حماس هذا واضح أنه يأتي في مسلسل نتائج التفاوض اللي بيصير في القاهرة بين الوسطاء وبين حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى من أجل التهيئة لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار كما طرحه ترامب. واضح أنه حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى أيضا تقدم رؤيتها حول السلاح وحول أيضا هيئة العمل الحكومي التي كانت في غزة بهذا القرار. عمليا حماس تبدي موافقتها ومساهمتها أيضا في إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار، وواضح أنه عمل الوسطاء وضغط الوسطاء على حركة حماس تؤتي أكلها، بالإضافة أيضا للتهديدات الإسرائيلية. لهذا السبب هذا الموقف أنا برأيي أنه يخدم المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ويخدم الوسطاء أيضا، وربما أيضا هذا الموقف يأتي للحوارات الأمريكية الحمساوية أيضا. وبالتالي رغم هذا الموقف وهو موقف يعني مرن جدا وهو واقعي جدا، إلا أنه إسرائيل يعني الآن ليست في وارد الدخول في أي تسوية، هي حكومة مغادرة.
0: انطلق صباح اليوم في العاصمة الإيرانية طهران الموكب الجنائزي للمرشد الأعلى علي خامنائي في اليوم الثالث من مراسم التشييع التي تريدها السلطات استعراضا للقوة والوحدة. وبعدما توافدت على مدى يومين وفود رسمية لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش خامنائي وأربعة من أفراد عائلته قضوا معه في ضربات 28 من فبراير الماضي، شق الموكب طريقه في شوارع طهران وتستمر الجنازة ما بين 10 و12 ساعة. ولن يكون هذا الموكب الجنائزي الوداع الأخير، ستقام مراسم إضافية في قم ثم في النجف وكربلاء في العراق قبل العودة إلى مشهد. نوردي الحوتي.
2: يا حسين.
3: الاثنين هو ثالث الأيام الستة المخصصة لمراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنائي. حشود كبيرة حجت خلال اليومين الماضيين إلى باحة مصلى طهران الكبير حيث تقام المراسم، حج حاملين رايات حمراء رمزا للثأر ورفعوا شعارات تقرن اسمي الولايات المتحدة وإسرائيل بهذا الثأر. في مراسم الأحد كان الحضور وكان الغياب. غاب الرؤساء السابقون للجمهورية محمد خاتمي، محمود أحمد نجاد وحسن روحاني. لم تخلو علاقاتهم بخامنائي من تباينات خلال مراحل معينة، فيما حضر ثلاثة من أبناء المرشد الراحل وغاب مجتبى المرشد الوريث. غاب ليعزز يقين من يرجح إصابته في الحرب، غير أن هذا اليقين وهو يتعزز لم يمنع من طرح السؤال: هل يعكس غياب مجتبى خامنائي عن جنازة والده ترتيبات أمنية مؤقتة، أم هو من مؤشرات تعقيدات مرحلة انتقال السلطة في إيران؟ مراسم تشييع خامنائي تشمل نقل جثمانه إلى كل من النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة بالعراق المجاور قبل أن يعاد إلى إيران ليوارى الثرى بمدينة مشهد مسقط رأسه بجوار مرقد الإمام الرضا.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن إسقاط 519 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق نحو 20 مقاطعة روسية وفي أجواء شبه جزيرة القرم.

0: وتزامنت هذه الهجمات مع قصف روسي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا في منطقة العاصمة الأوكرانية كييف، حيث سمع عدوي وعشرات الانفجارات، وذلك عشية قمة لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة. وقد دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القمة إلى اتخاذ قرارات قوية إثر الهجوم الروسي الأخير، وقال من الأهمية بمكان أن يخرج العالم وفي مقدمة الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين من قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة بقرارات قوية لدعم دفاعاتنا الجوية. أعلن مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر أن الاتحاد سيكثف جهوده لحل المشاكل المرتبطة بنظام جديد لمراقبة حدوده، بعدما حملت مطارات وشركات طيران هذا النظام مسؤولية اضطرابات سجلت في الآونة الأخيرة. ويستبدل النظام الجديد ختم الجوازات يدويا ويسجل البيانات الشخصية والبيومترية للمسافرين من أجل تتبع حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية وحالات رفض الدخول. من بروكسل هذا تقرير مراسلنا سامح رمضان.
1: أثار نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد أزمة متصاعدة في المطارات الأوروبية، بعدما حملت شركات الطيران هذا النظام مسؤولية التأخيرات الناجمة عنه في وقت حذر فيه قطاع الطيران من أن فترات الانتظار قد تمتد إلى 5 ساعات خلال موسم السفر الصيفي. وفي ظل تصاعد الضغوط أعلن مفوض الهجرة للاتحاد أن التكتل سيكثف جهوده لمعالجة مشكلات النظام الجديد. وعلى أرض الواقع بدأت الأثار تنعكس على تجربة المسافرين مع تزايد الشكاوى داخل المطارات الأوروبية، وفقا لإفادات أحد المواطنين الأوروبيين.
2: نعم لدينا مشكلة كبيرة جدا، فقد تم تطبيق تشريع جديد لا يؤثر فعليا على حامل جوازات السفر الأوروبية، بل يستهدف القادمين لمختلف المطارات الأوروبية، ما أدى إلى إبطاء الإجراءات وفرض أنواع مختلفة من عمليات التفتيش الإضافية. تظهر المشكلة الحقيقية حين يجد المسافرون أنفسهم عالقين في طوابير طويلة جدا، وقد تمتد فترة الانتظار إلى 2 أو 3 ساعات. حتى أن مجلس المطارات الدولية وجه رسالة قال فيها: استيقظوا، توقفوا عن تجاهل الواقع، هناك مشكلة حقيقية هنا.
1: تدريجيا تكشف هذه الأزمة تحديات تحقيق التوازن بين تشديد الرقابة وانسيابية السفر، بما يضمن أمن الحدود من دون إثقال كاهل المسافرين. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم المغربية ومنافسات البطولة الاحترافية. بعد 41 عاما المغرب الفاسي يعود للتتويج باللقب في عقاب الجولة 30 والأخيرة من الموسم والفوز على أولمبيك تشيرا، في حين احتلت نهضة بركان الوصافة. يوسف الشاطر.
3: فاس لم تذق طعم النوم وهي تحتفل بلقب البطولة الغائب 41 عاما. تعاقبت الأجيال 4 عقود وبأت محاولاتها بالفشل. من يدير الماس؟ رجالات فاس أو حلف الدار البيضاء؟ ظل السؤال معلقا لسنوات، وتاه الفريق في هذه الحسابات حتى تسلم محمد بوزوبع إدارة النادي خلال بداية الموسم الأحلالي. إحداث الشركة الرياضية خلف راحة مالية وإدارية ليبدأ النادي العمل وفق برنامج يهدف للتتويج في أفق 4 سنوات. لكن العجيب أن تلك السنوات ذابت بسبب العمل الكبير الذي قام به المدرب بابلو فرانكو والمدير الرياضي بدر القادوري. الانتدابات بالمقاس بنت قاعدة صلبة للفريق بقيادة الهداف سفيان بن جديدة، فجاء التتويج من أول محاولة لهذه الإدارة.
4: كيف شفتوا؟ الحمد لله نشكروا على هذا الفوز اللي هو ثمرت الجهود، لا لعابة ولا الطاقم التقني ولا الإدارة ديال الفريق.
3: فرحة الماس كانت كفرحة جماهيره، تليق بسنوات الغياب وقيمة التتويج الخامس الذي أعاد النادي حيث ينتمي أيمن شباني أحد نجوم الفريق هذا الموسم.
5: إحساس تخلطت علينا فرحة وبكية وكل شيء، كان بغي نسكور، كان هدي ولد الجمهور هذا الكبير اللي حس معنا واللي ديما تابع

0: الفرقات.
1: وبتتويج الماس يسدل الستار على موسم تاريخي، عاد البطولة إلى المدينة العلمية ومنح ناتس بركان والرجاء والجيش البطاقات الإفريقية، في حين غادر فريق أولمبيك أسفي واتحاد يعقوب المنصورة البطولة، وسيلعب أولمبيك تشيرا واتحاد تورقة مباريات السنة.
2: مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، المنتخب الإنجليزي ينتزع فوزا مثيرا وعسيرا أمام المكسيك أحد البلدان المنظمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويضرب موعدا في ربع النهاية مع النرويج التي فجرت أكبر مفاجأة في هذا المونديال بإقصائها البرازيل بثنائية يوسف الشاطر هدفها التسلسلي أرلينغ هالاند.
1: صدمة برازيلية واتهامات بالتقصير بعدما ودع منتخب سيريساو البطولة من دوري ثمن النهائي إثر خسارته أمام النرويج بهدفين لواحد في المباراة التي لعبت على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي، نهاية مبكرة لحلم اللقب السادس وخيبة كبيرة لكتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي التي كانت مرشحة للذهاب بعيدا في البطولة. الشوط الأول كان شوط الفرص الضائعة بالنسبة للبرازيليين، سيطرة نسبية، محاولات متكررة وركلة جزاء أهدرها برونو جيماريش في مقابل تنظيم دفاعي محكم من المنتخب النرويجي. ومع دخول النصف الثاني تغيرت ملامح المباراة، كلمة السر هو هالاند بعدما فك شفرة الدفاع البرازيلي بهدف أول في الدقيقة 79 قبل أن يجهز على أمال سيريساو بهدف ثاني في الدقيقة 91. هدف نيمار في الوقت البديل لم يكن سوى لحظة لحفظ ماء الوجه بعدما كانت بطاقة التأهل قد حسمت فعليا لصالح النرويج. وفي الطرف الآخر كان المشهد مختلفا، الإثارة حضرت بالقدر نفسه، تأهل بشق الأنفس حققه المنتخب الإنجليزي على حساب المكسيك بثلاثة أهداف لهدفين، تألق جود بيلينغهام وهاري كين في توقيع الأهداف، ولم يستفد المنتخب الإنجليزي من طرد كوانسا في بداية الشوط الثاني. النرويج ضربت موعدا مع إنجلترا في الدوري ربع النهائي، واليوم نتعرف على طرف آخر من هذا الدور، البرتغال تواجه إسبانيا انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي، وفجر الثلاثاء الولايات المتحدة أمام بلجيكا.
2: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
3: أكوافينا نقسم الصوديوم، وهذا الشيء كيعني أنها كتعطينا بلوس ديتغاتاسيون لوكور ديالنا وحتى التوازن. اختار أكوافينا، خذ الوقت الأساسي.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
5: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
2: والآن إلى ضيف المنتصف. يعيش قطاع الدواجن بالمغرب على وقع أزمة خانقة غير مسبوقة بعد التراجع الحاد في أسعار الدجاج الحي داخل الضيعات، ما فتح الباب أمام حرب اتهامات بين المهنيين حول أسباب هذا الانهيار، بين من يتحدث عن إغراق متعمد ومن يربط الوضع بمنطق العرض والطلب وفترة ما بعد عيد الأضحى. وشهدت الضيعات انخفاضا حادا في أسعار البيع، حيث بيع الدجاج الحي بين 6 و8 دراهم للكيلوغرام، وهذا السعر يعكس أزمة انهيار القطاع لأنه لا يغطي تكلفة الإنتاج التي تتراوح بين 13 و17 درهم، ويؤدي هذا الفرق الكبير إلى خسائر يومية تهدد استمرارية آلاف الضيعات. ويرى المهنيون أن وفرة العرض ساهمت في تفاقم الأزمة، فقد حافظ المنتجون على وتيرة إنتاج مرتفعة بلغت 12.5 مليون كتكوت أسبوعيا، وتزامن ذلك مع فترة عيد الأضحى التي ينخفض فيها استهلاك لحوم الدواجن بشكل طبيعي، وهذا التراكم خلق فائضا ضخما لم يستطع السوق استيعابه، مما عمق اختلالات العرض والطلب. الحديث في الموضوع نستضيف عبد الخالق التهامي مستشار ميديا الاقتصادي.

0: مرحبا استاذ عبد الخالق التهامي.
1: اهلا وسهلا استاذ ابراهيم، واهلا بالمستمعين الكرام.
0: اذا استاذ عبد الخالق، ما هي طبيعه الازمه التي يعيشها حاليا قطاع الدواجن بالمغرب؟
1: وهي مختلطة يعني الأسباب. الآن الأزمة الحالية أزمة نقص في الإنتاج، لا يمكن أن نتحدث في نقص في الإنتاج الآن، بل هي أزمة فائض في الإنتاج. فخلال الأسابيع الأخيرة ارتفع العرض بشكل كبير بينما لا يواكبه الطلب، فانهارت أسعار البيع عند المربين. إذن قانون العرض والطلب في هذا المستوى. اليوم يباع الدجاج كما أشرتم، الدجاج الحي، بأقل من تكلفة إنتاجه، ما يعني أن كثيرا من المربين يبيعونه بخسارة، وتهديد هذه الخسائر خصوصا صغار متوسط المربين، وقد تدفع ببعضهم إلى مغادرة القطاع. صحيح أن المستهلك يستفيد حاليا من انخفاض الأسعار، ولكن هذا المكسب ضعيف وقد يكون مؤقت. فإذا تراجع الإنتاج مستقبلا بسبب خروج المربين تحديدا، قد تعود الأسعار إلى ارتفاع، وهذا جد محتمل. إذن نحن أمام أزمة مستوازن واستدامة قطاع استراتيجي للأمن الغذائي، وليس فقط أزمة أسعار، بالرغم من أن الأسعار هي التي تتأثر في البداية.
0: كيف وصل قطاع الدواجن إلى هذه الأزمة أستاذ عبد الخالق؟
1: والسبب الأول هو التوسع الكبير في الإنتاج بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح جديدة، وذلك جذب مستثمرين آخرين، شجع ذلك عدد من المربين على زيادة الإنتاج وعدد الكتاكيت. في المقابل تباطأ الطلب، خاصة كما أشرتم في البداية بعد عيد الأضحى، وهذا شيء موسمي مع استمرار تأثير ضعف القدرة الشرائية للأسر. كما أن دورة إنتاج الدجاج قصيرة كما يعلم الجميع، لا يستطيع المربون تأجيل البعث، فيضطرون إلى التسويق مهما كان السعر. لكن في رأيي لا يمكن تفسير الأزمة فقط بفائض الإنتاج أو بتراجع الطلب الموسمي، فهي تكشف هذه الأزمة عن ضعف التخطيط الشامل والتنسيق وآلية تنظيم السوق ككل. لذلك فالأزمة الحالية فعلا نتيجة اختلال بين العرض والطلب، لكنها تعكس أيضا مشاكل هيكلية أعمق داخل هذا القطاع في بلادنا.
0: من هم الأكثر تضررا من هذه الأزمة، وهل المستهلك مستفيد بالفعل؟
1: والمتضرر الأول هم المربون، لأنهم يتحملون تكاليف الإنتاج بمختلف مستوياتها، ويبيعون الدجاج بأقل تكلفة من يعني بسعر أقل من تكلفة إنتاجه، مما يراكم عليهم طبعا الخسائر. استمرار هذه الخسائر يهدد بإفلاس عدد من الضعاف كما أشرت، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي لا تتحمل الأزمة الحالية. أما المستهلك فقد استفاد بالفعل من انخفاض الأسعار لكن بشكل محدود، ولكن هذه الأسعار لا تنخفض بنفس النسبة بين الضيعة ونقطة البيع نظرا لكثرة الوسطاء وتكاليف التوزيع. وإذا استمرت هذه الأزمة كما أشرت، قد ينسحب عدد من المنتجين من النشر، وهذا قد يؤدي لاحقا إلى انخفاض الإنتاج وعودة الأسعار إلى ارتفاع. إذن كل ما ربحه المستهلك الآن قد يؤدي مستقبلا. لذلك في نظري أن استقرار القطاع يخدم مصلحة المنتج والمستهلك في نفس الوقت، ويجب على المصالح يعني أن تتدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
0: ما هي الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة؟
1: والمعالجة تتطلب يعني إصلاح هيكلية كما أشرت، وليس فقط حلول ظرفية. وأول خطوة في هذا الباب هي تحسين تخطيط الإنتاج ككل حتى يتناسب مع حاجيات السوق الجديدة. ينبغي تعزيز دور التنظيمات المهنية وتوافقها في توفير المعلومات وتوجيه قرارات الإنتاج. من الضروري أيضا تثمين التجميد والتحويل وتنظيم أفضل لمسالك التسويق للحد من كثرة الوسطاء. يمكن أيضا تشجيع التصدير كلما توفرت الشروط الصحية والتنافسية المناسبة لذلك، لأن هذا جانب أهملناه إلى لعب الساعة. وفي حالة الأزمات ينبغي مواكبة المربين كما نعيشه الآن يعني الأكثر تضررا بإجراءات استثنائية قد تعيد توازن إلى السوق. بغض النظر عن الطابع الملح لهذه الأزمة، فإنها تذكرنا بأنه قطاع ذي أهمية استراتيجية في الأمن الغذائي لبلادنا، ويجب أن نسهر على أن نبنيه في المستقبل إن شاء الله. الهدف في النهاية هو بناء قطاع أكثر استقرار يحمي المنتج ويوفر للاستهلاك أسعار معقولة وجودة مستمرة.
0: شكرا جزيلا أستاذ عبد الخالق التهامي، كنت مباشرة معنا من الرباط.
1: أهلا وسهلا وإلى اللقاء.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح النهار. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: جان في تقديم الموجز نستهله من المغرب، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. المكتب المركزي للأبحاث القضائية أكد أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وترودانت، الدار البيضاء، الحاجب، تطوان، الفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكلفوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. نواصل من الشرق الأوسط وبالضبط من غزة، حيث أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهام

0: في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وبعد الإعلان أكد علي شاعت رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة القطاع فور توفر الإمكانيات اللازمة. غير بعيد في لبنان قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب البلاد وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي. في السياق ذاته اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقايا الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش بينما يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تبعا. أجرى الجيش الصيني تجربة إطلاق صاروخ من غواصة نووية باتجاه المحيط الهادئ بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات ومخاوف من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا المجاورة. وزيرة الخارجية الأسترالية قالت إن الصين أبلغت حكومة بلادها بالتجربة مسبقا، لكنها أشارت إلى أن الإطلاق يزعزع استقرار المنطقة. الحكومة اليابانية من جهتها قالت إنها تلقت إخطارا بإطلاق الصاروخ وحث الصينيين على إعادة النظر في قرارهم، مؤكدة أن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. عزز الاتحاد الأوروبي دعمه لفرنسا والبرتغال اللتين تواجهان عدة حرائق غابوية من خلال تعبئة طائرات لإخماد الحرائق وفرق من رجال الإطفاء في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد. المفوضية الأوروبية أوضحت أنها نشرت في فرنسا 4 طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق وأرسلت إلى البرتغال 120 رجل إطفاء و45 آلية إضافة إلى 3 طائرات لإخماد الحرائق. حتى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اليوم حلفاءه على اتخاذ قرارات قوية خلال قمة حلف الشمال الأطلسي المرتقبة هذا الأسبوع في أنقرة إثر هجوم روسي على كييف أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل الليلة الماضية. زيلينسكي قال عبر فيسبوك: من الأهمية بمكان أن يخرج العالم وفي مقدمة الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيون من قمة حلف الشمال الأطلسي في أنقرة بقرارات قوية لدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية. ختام الموجز بمونديال 2026 والمباريات المرتقبة مساء اليوم. قمة دور ثمن تجمع هذا المساء على الساعة 8 منتخبي إسبانيا والبرتغال لحسم بطاقة الترشح الخامسة صوب دور ربع النهائي. وعلى الساعة 1 ليلا منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يلاقي نظيره البلجيكي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز. بقية أوقات مفيدة على ميديا. إلى اللقاء.
1: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

0: السلام، مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
0: كلنا كنعرفوا معنى التعب والإرهاق، لكن واش كاين شي نوع آخر من التعب اللي احنا ما كنعرفوش واللي ما كيظهرش في التحاليل الطبية واللي ما كيختفيش ولو بعد ساعات طويلة من النوم؟ كنقدروا نفيقوا وحنا بحال اللي ما نعسينش، كنضحكوا وحنا في دواخلنا ألف سؤال وسؤال، كنجزوا المهام ديالنا ولكن شي حاجة كتقول لنا باللي هادشي ما بقاش كيف ما كان. فواش السبب هو ضغط الحياة أم أننا أصبحنا نستهلك طاقتنا في أشياء لا تستحق؟ فكيف نستعيد أنفسنا قبل أن نفقدها؟
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: مرحبا بكل مستمعين ومتابعين والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. أنتم تستمعون لطاقة إيجابية وسعيدة جدا أن يكون معي ضيف الكريم أستاذ محمد مقداد اللي هو كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد مرحبا بك معنا.
2: شكرا.
1: طاقة إيجابية أنت دائما تبارك الله معنا في البرنامج والمستمعين والمتابعين ديال طاقة إيجابية بمواسمها الثلاثة كيعرفوك، لكن أول مرة تكون معنا في الاستوديو.
2: شكرا.
1: مرحبا بك. نورتينا. ولينا كنسمعوا بزاف انا مرهق انا تعبان بحال اللي ما نعشش الويكاند ما درت والو، كنصبحوا الاثنين كنقولوا الويكاند ما درت والو ما خرجتش من الدار ولكن انا مهلوك او انا مهدود. هذا الشعور تقريبا ولا شعور غالب علينا بزاف. شنو هو هذا الشعور؟ واش هو ارهاق؟ واش هو استنزاف؟ واش هو يعني فعلا مجهود بدني درناه كنحسوا بالتعب، ام هو نفسي اكثر ما هو جسدي؟
2: شوف النبات باش نحيدوا ما هو عضوي او لا عضلي، سكر بزاف ديال الناس تيكون قال ما دار حتى شي حاجه في النهار ديالو تيحس بهذاك العيا. واخا جي نشرحوا علاش. دابا حنا نورمال ما فاش نهضروا على الطاقه ديالنا والجهد ديالنا فخصنا نتكلموا على جوج ديال الامور الاساسيه. اول حاجه شنو ما هو الشيء الذي ينتج الطاقه، واش هي الحاجه اللي تستهلك لنا الطاقه. القاعده النفسيه عندنا هو ان الاحساس بالالم هو يستهلك الطاقة دائما عندنا. والإحساس بالمتعة ينتج عندنا الطاقة. فاش نجيو للنهار ديال هذاك الشخص نلقاو أن النهار ديالو كله هو يحس بالألم النفسي، يعني تبدا ما عاجبوش الحال، ما مرتاحش لذاك الشيء اللي هو فيه، فبالتالي أوتوماتيكمون هو جالس وهو يستهلك طاقته النفسية. داك الشيء علاش ملي تنكونو تنديرو شي حوايج تلقى شي مرأة عيانة ما فاهمين دير حتى شي حاجة، ولكن في عرس بنتها أو لا في شي مناسبة معينة تتلقى عندها الجهد. منين جا داك الجهد؟ جا

0: من الإحساسها بالموتى اللي عطاها الجهد أنها تدير داكشي كامل وما تحسش بأنها عيات. إذن أوتوماتيكيا نفهموا قاعدة اللي هي وقت ما حسينا بالموتى بزاف قد ما تكون الإنتاج ديال الطاقة عندنا وتنحسوا غاديين مزيان. وقد ما كنا تنحسوا بالألم في شي حاجة قد ما تنحسوا بأن الإنرجي ديالنا تقادت. وهذا غادي يفسر لنا أيضا الفرق ما بين جوج ديال الناس تيديروا نفس الخدمة نفس المجهود العضلي نفس المجهود الفكري نفس المجهود اللي بغيتي، لكن واحد فيهم تيديرها هو يحس بالمتعة واحد تيديرها هو يحس بالألم. بجوجهم في الأخر غتلقى هذاك اللي تيحس بالمتعة دارها وفي الأخر حس براسو تزاد عنده الإنرجي وتزاد عنده الطاقة باش أنه يدير حوايج أخرين، في حين أن الآخر غادي تحسو أنه دارها ولكن تيحس براسو متعب ومرهق لأنه دار هذاك الشيء ديال
1: أو ما فيه تيدا هذاك المجهود البسيط جدا ما فيه ما يدير. هذه نقطة مهمة لأنه غير باش نوضحوا ملي كتهضر أنت على الألم ماشي ضروري أنك تحس بالألم.
0: لا تنهضر على الألم، أنا ما تنتكلمش على الألم العضوي النهائي
1: كإحساس.
0: لا أنا أتكلم على الألم النفسي اللي هو أصبح ألم مستمر عندنا كاملين
1: اللي هو يتجسد في هذه المسألة ديال الإرهاق. انك انت مسخسخ
0: هو اللي غنجيو السؤال غيولي عندنا كيفاش تنحسوا اصلا علاش نحسوا بالالم اصلا عندنا،
1: وهذا هو السؤال الموالي ولكن غادي نعطيه لك بواحد طريقه اخرى. شنو يتغير بين زمان ودابا؟ زمان ما كناش كنسمعوا بانه الناس ما دايره والو وهي متعبه، انه حتى كيكون فعلا دار شي مجهود انه التعب والارهاق كان مرتبط دائما بالمجهود البدني والجسدي. الان ودري صغير مراهق ما داير والو جالس النهار كله جالس في الدار وهو عيان.
0: واخا انا نسولك سؤال قبل ما نجاوبك على هذا، نسولك سؤال يتعلق بالماضي وحاضر دابا نفسه. شنو اللي تغير في ان شحال هادي ملي تنجيو تنهضروا مثلا معينه شنو الهدف ديالنا ديال شي واحد في الماكس ديالو كهدف؟ كان الماكس ديال الهدف ديالو مثلا الا مشينا لواحد مثلا في الباديه ولا في غيرها لوبجيكتيف ديالو هو عنده بغى يدير تراكتور بحال احسن واحد في الدوار. واحد تيقرا لوبجيكتيف ديالو هو انه يشد الدبلوم. الواحد معين لوبجيكتيف ديالو انه يدير دار، فكان عندنا هذاك لوبجيكتيف اللي حنا باغيين كان محدد. دابا واش تشوفي
1: ربما حتى الاحلام من غير اهداف حتى الاحلام كانت سقفها شويه معقوله.
0: شوف هي با انها معقوله كانت ثابته لان شري ترى عندك انت فاش بغيتي دير هذاك التراكتور سكو اليوم شريتي شي حاجه فبالتالي تتحس براسك انك كل نهار على نهار انت غادي تتقرب من لوبجيكتيف ديالك غادي تتقرب. المشكله اللي كاينه دابا والاكتشاف ديال هذا الاحساس بالالم دابا هو ان تيكون عندنا هدف معين قد ما تتحس براسك تخدم باش تقرب لهذاك الهدف ديالك فاش تهز راسك تشوف تلقى راسك بعيد عليك كثر. علاش؟ لان بشكل بسيط الهدف ديالنا ما بقاش ثابت. شحال هذه كان هدفنا ثابت هو فاش قلنا دار طوموبيل قلنا كانوا اهداف ثابته، دابا الاهداف متغيره هي تتحرك. فبالتالي قد ما تنحس براسي قربت ليها قد ما اوتوماتيكيا تنحس براسي اشنو خصني ندير افو اخر باش نمشيو. نعطيو مثال شحال هذه دابا مثلا غادي نقولوا واحد مثلا كان عنده لوبجيكتيف يكون عنده تليفون ولكن كان عنده تليفون ساهلين. دابا غتلقاه لوبجيكتيف عنده هذا العام هذا يشري هذا التليفون هذا اللي يلاه خرج يلاه هو على ما جمع الفلوس باش يشريه او قرب يشريه اصلا خرج عندنا تليفون اخر دونك هذاك التليفون ما بقى عنده حتى قيمه ودواليك. فبالتالي اوتوماتيك مول الهدف ديالنا بدا يتغير وبالتالي الاحساس بانني ما غنوصلش للهدف ديالي والاحساس بانني ما غننجحش والاحساس بانني ما درت والو يتزايد وبالتالي الاحساس بالالم يتزايد نفسيا.
1: واخا الهدف اصبح متغير حتى ملي كنوصلوا له كيجبنا الله رحنا وصلنا ولكن ملي كنهزوا راسنا كيف ما قلتي كنلقاو راسنا باقي ما وصلناش. واش
0: الاكثر من هذا هو انه تلقوه زاد بعيد على المسافه اللي كانت
1: في هذا الاطار هذا. واش حنا اصبحنا طموحين اكثر من اللازم او لا ولينا باغيين نطيروا؟
0: لا هو ماشي بغينا نطيروا وماشي طموح.
1: شنو هذا؟
0: هو مقارنه. هو هي حتى الطموح فاش نهضروا على الطموح تنهضروا على عندي رغبه بغيت نوصل لواحد الحاجه انا ديجا وصل لواحد ستاد ا وبغيت نزيد فوق منها واحد شويه لان
1: مشروع.
0: شوف الطموح فاش نجي دائما تنهضر على الطموح تنقول ما يمكنش تكون انت ما تتشد حتى شي حاجه ما تتصور اليوم حتى شي حاجه وما خدامش اصلا وتقول لي انا بغيت غدا وليت ندخل 10000 درهم في الشهر او 30000 درهم في الشهر او 100000 درهم في الشهر. لا حتى درجه بدرجه انت دابا تتشد 10000 درهم في الشهر فممكن مسموح لك انك تحلم ب 15 و 20 انت تتشد 20000 درهم في الشهر مسموح لك انك تحلم ب 25 و 30
1: تلقى بقدرات
0: تلقى من البلاصه اللي انت فيها. فبالتالي انت عندك واحد ابارتمون فبالتالي عندك الحق انك تحلم دار عندك الحق موراها تحلم فيلا عندك وانت غادي ولكن انت ما ساكنش اصلا ما عندك حتى شي حاجه وتتحلم بقصر شويه هذا ماشي احلام هادو ماشي اهداف هذا ماشي طموح
1: هادو كوابيس
0: هادو
1: كوابيس اللي زادت عزتهم منصات التواصل الاجتماعي لان انت ملي هضرتي على المقارنه انا اوتوماتيكمون مشيت لمنصات التواصل الاجتماعي لانه حتى شحال هذه كانت كاينه المقارنه ولكن بمن كنت كتقارن بالمحيط ديالك
0: باللي قراب ليك فتلقى هما فيدينك بزاف
1: ايوا داكشي راه غير داكشي راه بسيطه.
0: دابا لا الاشكال اللي كاين هو ان حنا دابا عرضه لواحد

0: السيل من التسويق. وبالتالي باش نبيعو خصنا نبينو ان داك الشيء اللي عندك ما بقيش ترضى به، ما بقيش تحس براسك انك ناجح او مرتاح في هذيك الحوايج اللي كامله، باش نبينها لك اكثر ونوريك الاضرار ديال ديال ديال التواصل الاجتماعي.
1: سورتو ربطها لي مع الشباب والمراهقين اللي هما اكثر عرضه لهذه المسائل. لكن حنا
0: انا يضحكني كثيرا ملي تيجي عندي شي واحد عنده 18 ولا 20 عام تيقول لي مازال ما درت والو في حياتي.
1: 18
0: 19
1: عام
0: كيف ما درتيش فيها حياتك اللي مازال ما درتيش فيها بعدا باش نهضروا على حياتك انت اصلا فاش غنقص 18 عام غنلقاوك يلاه يلاه خديتي الباك العام اللي فات اش بيتي دير بعدا يلاه بيتبدا يلاه تنهضروا على فاش نقولوا باك دونك فبالتالي انت مازال ما عندك حتى شي حاجه ما عندك حتى ديبلوم لان البكالوريا لا تعتبر ديبلوم دابا عندنا فانت مازال ما بديتيش باش تهضر على حياتك ولكن المشكله اللي كاين هو ان تيبان لي
1: غير واحد التوضيح ملي كنقولوا بكالوريا ماشي ديبلوم يعني انها لا توض ما يمكنش تخدم
0: بها ما يمكنش توظف بها
1: هذا غير انك تدخل تقرا
0: باش يلاه باش يعني يعني البكالوريا يلاه هي واحد المفتاح باش تبدا تكوين اخر باش تقرا يعني دابا لا واحد عنده البكالوريا صعيب انه يلقى خدمه بها باش يكون واضح شحال هذه دونك دابا لا فنفس الفكره دابا انت ملي تحس براسك ان مازال ما درتي والو في حياتك وتنبينوا لك واحد عنده قل منك ممكن في السن وتيبان لك راك بلا واحد الطوموبيله معينه ودير واحد الحويجات معينين وتيقول لك انا هادشي درتو جو سي با بالبيع سو انترنيت ولا بوا وا وما الى ذلك فتتقول حتى انا نمشي
1: مهارات او بالمحتوى
0: او لا غيره فتتقول انا بدي نمشي مع ديك الطريق. ولكن اللي ما تيوريوش لك هو ان حتى في القمر راه تيربحوا الناس ولكن ماشي كلشي تيربح، تيربح واحد باش يبينوه للناس باش الكل يرغب انه يربح.
1: اللي كيخسروا اكثر من اللي كيربحوا.
0: والفكره ايضا ان حتى اللي تيربحوا هذاك اللي تيربح راه هي داخل في السياسه التسويقيه ديال اننا نبقاو نلعبوا. نفس المساله ان هذاك اللي بينوا لك انه نجح او لا طلعوه في هذيك الشركه او لهذيك الجهه او لهذيك المنصه طلعته سكو باش تبيع لك انت انك تولي بحاله. وفي هذيك انك تبيعي تولي بحاله هي فين هي هذيك الشركه اصلا تتربح. دائما تنقولها ما يمكنش ان الربح انت اللي غتربح، لا العكس هو ان ممكن تكون انت هو داك الاول في هذاك المجال فملي تكون في ذاك المجال هما تي انفيستيو فيك او تي خلوك انك تطيح. تلقاو دابا غدا
1: او ربما ما كاينش ما كاين حتى شي حد ناجح، هذاك راه غير مجرد خدعه تسويقيه. وكنقولوا دائما ملي كتشوف شي حاجه انه ما كيبيعولكش شي منتج فعرف راسك انت هو المنتج،
0: هذا هو الاساس. ثاني حاجه اللي بغينا نهضروا انه واش كاين داك الشيء فعلا ولا ما كاينش. صعيب ان نقنع شاب مثلا ما تنقولها فاش نهضر مع المراهق صعيب تقنعه ان داكشي ما كاينش، فما تمشيش في الباب ديال ان نقنعك انك داكشي ما كاينش لانه تيقول لك اه لا عايش هكاك وها فين كان. وصعيب نقنعه دابا نقول ليه لا راه ما عايش هكاك وهو تيشوفه دابا غادي الميريكان مثلا تيشجع في المنتخب ولا في غيرها فتيقول لك لا حتى لا ما كانش داكشي انا بغيت نعيش داك شويه داك الجزء الصغير اللي هو عايش.
1: واخا تقول له كولابوراسيون يقول لك حتى انا بغيت كولابوراسيون
0: انا بغيتها. دونك فبالتالي ان داكشي ما عايشوش ما تنقنعوش
1: بها
0: ما تدخلش. ولكن اكثر قوه هو ان ملي تنفهموا ان راه هذيك هي حالات استثنائيه اللي بهم انت خصك نورمالمون استعملتهم ديك الجهات او ديك الشركات باش يسوقوا لك واحد البرودوي معين اللي انت تبقى تجري موراه. الا ما كان عندنا حتى شي واحد تنجح في واحد المنصه معينه وحنا تنشوفوا كل شهر تخرج لنا منصه جديده وتهزوا الناس وتيمشيو ليها وتعاودوا يخلقوا فيها بزاف ديال المحتوى وغيرها، هذاك المنصه لو ما دارتش خدات هذوك الناس وداتهم عندها وعطاتهم الفلوس باش يبانوا ويبانوا ناجحين ما انت ما غدافش انك تولي بحالهم. فبالتالي هي لعبه كلها لعبه تسويقيه. يعني انت واش غتوصل بحال هكاك جزما واكيد انك ستتعب نفسيا قبل اصلا ما توصلش لتما.
1: هذه النقطه اللي بغيت نرجع لها لان كاين اللي غيسمعنا قلنا فاش كيهضروا هادو ملي كيهضر الاستاذ على المقارنه وعلى انك تشوف واحد الحياه ماشي ورديه، الحياه الورديه اللي كنا كنهضروا عليها دابا دي حياه كلها كتلمع كلها كتلمع في منصات التواصل الاجتماعي وكتتبع الناس وهذيك المقارنه اللي هضرتي عليها وانك تشوف داكشي حتى داكشي اللي انت كتملكه ما معمرلكش عينيك، هادشي كله يستنزف طاقتك.
0: دابا الحاجه البسيطه باش تبان لنا اكثر، دابا الا دزنا وسولنا لي كوبل او المتزوجين قلنا واش انت سعيد ومرتاح في العلاقه الزوجيه ديالك تيقول لك لا. فاش جيتي تقلب علاش؟ لانه اساسا هو يقارن هذيك العلاقه الزوجيه ديالو بواحد الموديل رسمناه ليه، فتيشوف راسو اه لا ما تيديرش معايا هكا وما تيديرش ليا بحال هكا وما كاينش بحال هكا وما الى ذلك. ودائما فاش نهضر مع بزاف ديال العيالات نقول لها الرجل المغربي هو اكثر رجل يعرف ان يحب، لكن حب
1: لا
0: وي واكدها مره وجوج وعشرة، لان الرجل المغربي غير هو الطريق
1: الطرح اللي هو طريقه يقول لك ان الرجل المغربي رجل غير رومانسي.
0: لا رجل قمه الرومانسيه هو الرجل المغربي، لكن رومانسيته حسب ثقافته. ما يمكنش ان نشدو واحد مثلا معين شدينا واحد من الغرب وجبتيه وحطيتي ليه كسكسو ولا تريد ولا واحد البلا ديالنا واش يعرفوا واش يعرف ياكلوا؟ لا غتعرف ياكل لي بلا ديالو سي لا ميم برينسيپ.

0: حتى المغربي هو رومانسي، ولكن باش بثقافته بتربيته بتنشئته
1: وبطريقته
0: وبطريقته. نعطيك مثال، فاش يكون دري صغير وتيدير شي حاجه زوينه، اش تقول ليه امه؟ واش تقول ليه تنبغيك؟ ولا تقول ليه الله يرضي عليك؟ فتقول ليه الله يرضي عليك، هذه الثقافه المغربيه ديالنا بسنين، انه تسمعها فتفهم ان الله يرضي عليك هي مقابل ديال انني درتي شي حاجه زوينه وعجبتني. فغادي تسولي بعد النساء تقول لها شحال من مره راجلك قال لك الله يرضي عليك، غتقول لي قالها لي بزاف د المرات، ولكن انا ماشي بنته باش يقولها ليا. لا، راه هو بالنسبه ليه الله يرضي عليك هي تنبغيك وتنحماق عليك وتنعشقك وما الى ذلك، اللي هي في ثقافه اخرى هكا تتقال. وكانت موته هو تقول لي اش تنبغيك وانت عزيز عليا وما الى ذلك،
1: غيوصفها
0: هو ما عمره سمع. فبالتالي الرجل المغربي يحب الدليل على هذا، ملي تتكوني مريضه سي قلتي خرج بالليل يقلب لك على على الفرماسي باش يجيب الدواء. ولا المشكل هو اننا حنا اش نديرو؟ تنخليو داكشي اللي عندنا فنقارن مع الاخرين، فبالتالي داكشي اللي كاين عندنا تنوليو تنحسو به بحال ما كاينش. الى اي واحد شديتيه في الدنيا كامله وقارن الاشياء اللي كاينه عنده سواء من ماديه كيف ما بتكون ولا عاطفيه ولا غيرها، غادي يلقى ان كاين واحد فوق منه وكاين واحد احسن منه.
1: طبعاً.
0: وهنا حتى في تمشيو الدين ديالنا تلقى واحد القاعده اساسيه، شنو هي؟ هي اننا نقارن راسنا دائما احنا بمن هم اقل منا. الحاجه الوحيده التي نقارن فيها احسن منا هي في التدين، في القرب من الله، في هذه المسائل هذه. علاش؟ لان الا قارنتي راسك بمن هم اكثر منك الدنيا غادي هي تمرض. عاد بعيدا على هذه القاعده، هذه سكو انت غادي في واحد الطريق معينه خصك تتمتع بداك الشيء اللي انت كاين فيه، بدوك اللحظات اللي انت عايشها. مشكلة ملي تنبقاوش نتمتعوا او اللي تنبداو نشوفوا دوك الحويجات الاخرين، فبالتالي تنفقدوا المذاق ديال هذاك لو بران اللي حنا تناكلو او هذاك الحاجه اللي حنا
1: كنحسوش بال... كنكونوا رحنا نجحنا وما حسينش به، عندنا رحنا سعيدين وما حسينش بها، رحنا معنا اشخاص اللي هما كيبغيونا وما حسينش بهم، لان دائما حنا معلقين في داك الشيء اللي ما عندناش في يدنا واللي ما كنقدروش انا نضبطوه. ربما ما بقاش الوقت لان داز معاك الوقت بسرعه. واش كاين شي طرق شي؟ انا دائما في الطاقه ايجابيه كيعجبوني الضيوف لانهم كيعطيونا دي زيكزارسيس، تمارين اللي نقدروا نديروهم من الصباح باش اننا يعني نرجعوا للطاقه الايجابيه ديالنا. ولكن قبل ما نهضروا على التمارين، واش ربما حتى انت هضرت على المقارنه اللي هي مساله مهمه واللي فعلا كتستنزف الطاقه ديالنا، كان هناك اشخاص كيكونوا محيطين بنا سواء في العمل سواء في حياتنا الاجتماعيه حياتنا الشخصيه اللي هما كيقدروا انهم يكونوا كيهبطونا لتحت. ملي كنقول كيهبطونا لتحت يعني كيستنزفوا الطاقه ديالنا وكيخليونا ندخلوا في هذا الشيء ديال اننا حتى اللي عنده الشغف ما كيبقاش كيفقد الشغف في الخدمه.
0: أنا او
1: في
0: بينك لا اؤمن بان المحيط ديالنا
1: ياثر عليك
0: يستنزف طاقتنا. اؤمن بان الكلام ديالو او لا تصرفه معايا وطريقته ديالو، لكن الطريقه باش حللتها والطريقه باش اناليزيتها والطريقه باش تعاملت معاه هي اللي خلات انه يستهلك مني طاقه. دائما تنشرح هذا نقول له حيت الفكره التي راجت هو ان فلان تلاقيت معاه فاستنزف لي الطاقه ديالي، فلان تلاقيت معاه وتشكي عليا وبكثر ما شكى عليا حسيت بالحزن او التي ينقص مني او التي احتقرني او او او غيرها. فاش تنجيو تنشوفو تنقولوا هذا فعل خارجي بحال الجو. اذا كان سخون واش انت صافي الجو سخون صافي راه غتكون ماشي هو داك، غتقلب على اشنو هي الطريقه اللي غتعامل معها، دير كليما دير شي حاجه دونك فبالتالي غتمشي باش
1: تعيش. غير اثر عليك
0: الا ما عرفتيش تتعامل معاه، غيأثر عليك الا كنتي انت تتصرف بطريقه الخطا هذه الاولى
1: أو
0: لا. الاشكال الثاني هو ان نظرك اصلا بعدا ماشي هما هذوك، حيت نشرحها بطريقه اخرى. يعني تفيد داك التعامل ديالو او الطريقه ديال التعامل ديالو معايا كيفاش انا حللتها وشفتها، واش فعلا شفتها بالطريقه الحقيقيه ديالها ولا عطيتها واحد التصور ديالي انا هو اللي تزاد تما هو اللي ضرني. فباش نشرحوها، الا كنت لابس نظاره حمراء كي غتبان لي الدنيا حمراء، خضرين خضراء وانت غادي، فملي تتهضر معايا وتتحتقرني وتتنقصها فتنقول هي مساكين تيبرد على قلبه لانه ما قدرش يوصل داك الشيء اللي انا
1: خصك واحد
0: اشتغال على نفسك،
1: اشتغال
0: على نفسك
1: وتصيح وتنوض وتضرب وتقصح باش عاد جلدك كيقصح كيف ما يقال.
0: شوف انا تنقول ماشي جلدك تيقصح ملي تفهم الدنيا،
1: وهي هذه
0: الدنيا لعبه. ملي تفهم اللعبه ديالها والمكونات ديالها
1: كنت كتدربيك عاد كتفهمها.
0: انا لا اؤمن انها ممكن تدربك، ممكن تعلمها بلا ما تدربك، سكي تقلب على فين تعلمها.
1: يلا عطينا
0: سهله، هو انك تفهم من اليوم. اول حاجه ديرها هو ان التصرفات ديال الناس والافعال ديالهم تتبقى ديالهم. انا اللي تيهمني هو كيفاش تنحللها وكيفاش تنشدها وتنسقطها على راسي. بلا غيعيرني واحد كما كانت الكلمه اللي قال تتبقى ديالته هو، ولكن اللي تيهمني انا هو كيفاش ترجمتها. واش ترجمتها انه غير مني؟ واش ترجمتها ان فعلا انا داير بحال هكاك؟ واش ترجمتها ان

0: غير هو ما تيشوفنيش مزيان، فبالتالي انا ما محتاجش انني نثبت ليه حتى شي حاجه. ومبدا من بين المبادئ اللي انا اشتغلت به سنوات هذه والحمد لله عايش به مزيان، هو رايك صحيح ولا يهمني.
1: او ربما من هو ذلك الشخص حتى ناخذ انا رايه واش صحيح ولا ماشي صحيح.
0: هي هذا المبدا صحيح اللي هو اش رايك اش صحيح، يعني تبدا غير تقول لي انت ما تتفهمش غنقول لك اش عندك كي. الحق ما لا اناقشك، ولكن اش رايك كله لا يهمني. علاش لا يهمني؟ لان انت ما طلبتش منك النصيحه اصلا باش تنصحني.
1: كنضحك لان تفكرت في واحد شفته في لي ريزو سوسيو، واحد السيد قال لك راجل كبير يعني مسن ودي وجاي في الدنيا، وتلاقاه شي حد وقال له ان جون، وقال له الحاج زعما كيفاش تبارك الله حتى وصلت لهذا لاج وانت باقي زعما بصحتك النفسيه والجسديه وانت راك مزيان. قال له انا ما كندخلش في نقاش ماشي حد اللي قال لي شي حاجه كنقول له عندك الحق. شداك لوجون قال له ما يمكنش، قال له عندك الحق.
0: وشوف متى تفهمت ان الملجه والنقاشات وان تثبت لشي حد شي
1: حاجه تتعب وترهق وحق الله.
0: احنا حياتنا كامله تنضيعها في اننا نحاول ان نثبت للاخرين اننا احنا زوينين، علما ان ما يمكنش يشوفوك الناس كاملين زوينين، غيشوفوك ناس زوينين وغيشوفوك ناس خايبين، وكل واحد يراك بحسب حبه لك. حنا تنقولوا عين المحب ترى فيك كل جميل، اللي تيبغيك تيشوف كي زوين، اللي ما تيبغيكش راه تيشوف هي الحاجه الخايبه فيك. فما تتعبش راسك انك تثبت لهذاك الشخص انك انت واش زوين ولا خايب، مش سوقك انت في هذه الحاجه كامله. انت التي تركز عليه هو انك انت غادي في حياتك، اللي قال لك كلمه زوينه مرحبا به، واللي قال لك كلمه خايبه مرحبا به. دونك فبالتالي ما تاخذهاش تدخلها لعندك، يعني هو ما يمكنش تحكم في الناس انهم ما يقولوش، لان الا دخلتي من بين الحماقات في الحياه
1: صح ما يمكنلكش انت خصك تحصن نفسك انت.
0: وبالتالي هو انك ما بقيتش تفهم حتى شي حاجه الا ما قالت لكش بلا بعدا في الفاصل. اصلا 90% ديال الكلام اللي تاثر لنا ما كيكونش تقال بشكل مباشر، تنكونوا غير حنا فهمناه واستنبطناه من طريقه الهضره وما الى ذلك. وفي الثقافه المغربيه ديالنا تنقولوا ما في الهم غير اللي تيفهم.
1: صح.
0: واللي تيفهم هنا ماشي زعما الذي يفهم في الحياه، لا،
1: واللي يحلل ويناقش،
0: واللي يحلل الاشياء. فبالتالي تقول لي شي واحد شي كلمه فتيقول لك من كلامه فهمت انه الى ذلك، انه قصد يقول لي وقصد يفعل لي وقصد يترك لي.
1: وبها باش غادي نختموا، اللي في الهم هو اللي كيفهم،
0: ما في الهم غير اللي يفهم،
1: اللي كيفهم. فمرروا الامور وبسطوها وسي محمد مقداد كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الايجابي، شكرا بزاف انك كنتي معايا اليوم.
0: الله يحفظك. شكرا
1: لكم مستمعينا وتابعينا الكرام، اراكم والقاكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه في امان الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز ثالثة.
1: مارتينيغ جان في تقديم الموجز نستهله من المغرب، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي في مع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. المكتب المركزي للأبحاث القضائية كذا أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي قدير وتالودانت والدار البيضاء والحاجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكلفوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. نواصل من الشرق الأوسط وبالضبط من غزة، حيث أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وبعد الإعلان أكد علي شاعت رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة القطاع فور توفر الإمكانيات اللازمة. من جهته قال مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس

0: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
1: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
2: pour la Coupe du Monde.
0: Et débat, tactique et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match au week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
3: أكوافينا نقسم الصوديوم وكتعاونين غيكوبيغي مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار أكوافينا وخذ الوقت الأساسي.
4: مع اتصالات المغرب فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
6: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرضى على ذوقي بلا ما نتزير؟
7: كل شيء ممكن. مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
8: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
9: في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
10: جان في تقديم الموجز نستهله من المغرب، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. المكتب المركزي للأبحاث القضائية كذا أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتيرودانت والدار البيضاء والحاجب وتطوان والفقية بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكلفوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. نواصل من الشرق الأوسط وبالضبط من غزة، حيث أعلنت حركة حماس حل اللجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهامها في إطار الاتفاق أو اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وبعد الإعلان أكد علي شاعت رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة القطاع فور توفر الإمكانيات اللازمة. من جهته قال مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اللجنة الفلسطينية المكلفة بإدارة قطاع غزة يجب أن تشرف على السلاح في القطاع، وذلك بعد إعلان حركة حماس حل حكومتها. غير بعيد، في لبنان قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب البلاد وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام. في السياق ذاته اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش، بينما يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تباعا. أجرى الجيش الصيني تجربة إطلاق صاروخ من غواصة نووية باتجاه المحيط الهادئ حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات ومخاوف من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا. وزيرة الخارجية الأسترالية قالت إن الصين أبلغت حكومة بلادها بالتجربة مسبقا، لكنها أشارت إلى أن الإطلاق يزعزع استقرار المنطقة. الحكومة اليابانية من جهتها قالت إنها تلقت إخطارا بإطلاق الصاروخ وحثت الصينيين على إعادة النظر في قرارهم، مؤكدة أن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية.

0: نجريو نتيريو نلوحو نغطسو نتنفسو نيشو نخسرو نعياو نتوقفو نطيحو ونعاودو ونزيدو ونكملو ونوصلو. الرياضة محتاجة ديما تشجيع باش تدوم. MDGS نربحو الرياضة.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: مرتدين جان في تقديم الموجز نستهله من المغرب، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمناطق الساحل الإفريقي. المكتب المركزي للأبحاث القضائية أكد أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتلودان الدار البيضاء والحاجب وتطوان ورفقي بن صالح واسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكلفوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. نواصل من الشرق الأوسط وبالضبط من غزة، حيث أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وبعد الإعلان أكد علي شعت رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة القطاع فور توفر الإمكانيات. من جهته قال مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اللجنة الفلسطينية المكلفة بإدارة غزة يجب أن تشرف على السلاح في القطاع، وذلك بعد إعلان حركة حماس حل حكومتها. غير بعيد في لبنان، قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب البلاد وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام. في السياق ذاته اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش، بينما يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تباعا. أجرى الجيش الصيني تجربة إطلاق صاروخ من غواصة نووية باتجاه المحيط الهادئ حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات ومخاوف من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا. وزيرة الخارجية الأسترالية قالت إن الصين أبلغت حكومة بلادها بالتجربة مسبقا، لكنها أشارت إلى أن الإطلاق يزعزع استقرار المنطقة. الحكومة اليابانية من جهتها قالت إنها تلقت إخطارا بإطلاق الصاروخ وحثت الصين على إعادة النظر في قرارها، مؤكدة أن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. عزز الاتحاد الأوروبي دعمه لفرنسا والبرتغال اللتين تواجهان عدة حرائق غابوية من خلال تعبئة طائرات الإخماد لإخماد الحرائق وفرق من رجال الإطفاء في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد. المفوضية الأوروبية أوضحت أنها نشرت في فرنسا 4 طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق، وأرسلت إلى البرتغال 220 رجل إطفاء و45 آلية إضافة إلى 3 طائرات لإخماد الحرائق. حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم حلفائه على اتخاذ قرارات قوية خلال قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة التركية أنقرة إثر هجوم روسي على كييف أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

0: الليلة الماضية. زيلينسكي قال عبر فيسبوك: من الأهمية بمكان أن يخرج العالم وفي مقدمته الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيون من قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة بقرارات قوية تدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية. ختام الموجز بمونديال 2026 والمباريات المرتقبة مساء اليوم. قمة دور الثمن تجمع هذا المساء على الساعة 8 منتخبي إسبانيا والبرتغال الباحثين عن حسم بطاقة الترشح الخامسة صوب دور ربع نهائي، وعلى الساعة 1 ليلا منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يلاقي نظيره البلجيكي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز. بقية أوقات مفيدة على ميديا. إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.
2: Isabelle, دائما بجنبكم. لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طون ماتيجا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل، عبر على حبك بطريقتك. وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك، جرب تونة إيزابيل بالمايونيز جديدة.
3: Certaines entreprises s'adaptent au changement, d'autres le devancent. Certaines suivent les tendances, d'autres les créent. Certaines regardent le marché, d'autres le dominent. Parce qu'avancer, ce n'est pas seulement suivre le mouvement, c'est imaginer ce qui vient après. Pour ceux qui regardent plus loin, une nouvelle génération arrive. Thanks by CaixaBank. 1er juillet 2026, Tanger.

0: فاجئة حصاد اليوم. محمد الغول.
1: أو الخير مستمعين، أهلا بكم أنتم دائما معنا على مواجد عزم الآن في مسهل جولة إخبارية جديدة من جولات مساء الأخبار والحصاد الإخباري لميدئا لمساء يومي الاثنين، أول حصاد لهذا الأسبوع. كما العادة الفقرات المعتادة ونستهلها بنقاش الحصاد. نقاش الحصاد لهذا المساء نخص لموضوع الاستراتيجية المغربية، استراتيجية المملكة في مواجهة الظاهرة الإرهابية. هذه الاستراتيجية التي أثبتت فعاليتها على مختلف المستويات حتى في التعاون الدولي للمملكة. نناقش هذا الموضوع في نقاش الحصاد. قوم معنا في المتابعة مستمعينا، مسهلنا كما العادة سيكون بجديد الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية مرة مرة في السواحل ما بين الرباط والجديدة، بحال حتى في درعا تافيلات وبناحية العيون. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش. الريح غادي صوت غربي وشمالي في نواحي اللوكوس الغرب الأطلس المتوسط تادلا وناحية السوس، وغادي صوت شرقي في المناطق الأخرى كلها. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في دكالة عبدة والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 30% في غالب النواحي، ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي توصل لكثر شوية من 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بالمعقول، ما بين 26-48 درجة في الذهب، ما بين 31-41 درجة في اللوكوس، ما بين 31-43 درجة في دكالة، ما بين 33-37 درجة في ناحية الريف، ما بين 33-43 درجة في ناحية السوس، ما بين 35-41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 36-39 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 36-43 درجة

0: ناحية عبدة ما بين 37 و 42 درجة، ناحية تافيلات ما بين 39 و 47 درجة، في الساقية الحمراء ما بين 40 و 42 درجة، في ناحية الدرعة 41 و 42 درجة، في ناحية سايس ما بين 41 و 44 درجة، في الشوية ما بين 41 و 45 درجة، في ناحية الحوز 42 و 43 درجة، في الغرب 44 و 45 درجة، في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس شجر التفاح وبوعويد مهددين بزاف بحشرات الكاربوكابس اللي النتوى ديالهم تتقبل الغلة باش تبيض فيها وتعطي الدود اللي تياكل الحب من الداخل وتيخمجو ويطيحلو من الإنتاج والجودة ديالو. وهذا علاش لازم تتبع التكاثر ديالو في الشجر والاحتياط منه بكل وسائل، يا بالفخاخ يا بالأدوية الخاصة والمرخصة ضده، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: والسادسة مساء بسدوهات دعاة ميدي أن بطنجة، موعد النشرة المغاربية.

0: المغاربية لهذا المساء معك الزميل رضا كريفي. رضا مساء الخير.
1: مساء النور محمد. مساء الخير مستمعينا الكرام. نستهل هذه النشرة من المغرب. في إطار الجهود الاستباقية المستمرة لمكافحة الإرهاب، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد. هذه المخططات كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. تفاصيل أوفاء مع زهيرة تومي.
0: بحسب بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، نفذت عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحاجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي. وقد أسفرت هذه التدخلات عن توقيف 10 متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وبنفس هذا المستودع، يضيف المصدر، تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية فضلا عن معدات أخرى. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بالتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قياديي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية.
1: نبقى بالمغرب. مجلس المستشارين يعقد بعد يوم غد الأربعاء جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة أثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها. نتوقف اللحظة بالجزائر. بها أفادت سلطة الانتخابات هذا اليوم بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بلغت 21.24%، وهي الأدنى في تاريخ الانتخابات في هذا البلد، بينما تصدر حزب جبهة التحرير الوطني الفلان نتائجها. رئيس السلطة الانتخابية بالنيابة أشار في مؤتمر صحفي إلى أن الجبهة حصلت على 90 مقعدا من إجمالي 407 مقاعد، تلاها حزب التجمع الوطني الديمقراطي الارندي ب

0: 73 مقعدا. ما الذي تعكسه نسبة المشاركة الضعيفة في انتخابات الجزائر وما الذي تعنيه نتائج هذه التشريعيات؟ نستمع في هذا الإطار للناشط الحقوقي والسياسي الجزائري شوقي بن زهرة، تحدث من باريس ليوسف النعماني.
1: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في الجزائر التي هي الأدنى تاريخيا تؤكد انعدام الثقة بين المواطن الجزائري وبين مؤسسات الدولة وانعدام الثقة لدى المواطن في العملية الانتخابية على العموم. هذه الأرقام أولا هي أرقام السلطة، ونحن نعرف كيف تدار العمليات الانتخابية في الجزائر، وهو في أصله رقم مضخم. العملية الانتخابية كانت أصلا بدأت بالمهزلة لأنه السلطة منعت مئات من الترشح لهذه الانتخابات، وأصلا كان في حرمان للمواطن الجزائري من اختيار مرشحي عبر مادة 200 وفي فقراتها السابعة، وهي مادة مطاطية حددت بأنه كل من يشتبه في ارتباطه بالمال الفاسد لن يستطيع الترشح، وهو أمر بطبيعة الحال كان فقط أسلوب لمنع كل من لا يدور في فلك السلطة من الترشح أصلا إلى هذه الانتخابات. وليس بالأمر الغريب أن تكون هذه النسبة الكارثية بالنسبة للسلطة في المشاركة في العملية الانتخابية. أما النتائج في حد ذاتها فكما كان متوقعا، التجمع الوطني الديمقراطي هو الوحيد اللي كسب عدد مقاعد مقارنة بالانتخابات الماضية وحقق قفزة، لأنه صار من الأحزاب اللي يراهن عليها كثيرا من السلطة لإدارة المرحلة القادمة.
0: نواصل هذه النشرة بشأن الموريتاني. قوى المعارضة السياسية نظمت مساء البارحة مهرجانا شعبيا بمدينة وفيبو شمال البلاد، انتقدت خلاله الأوضاع العامة للسكان ونددت بارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الأساسية. التفاصيل مع مراسلنا في نواكشوط الشيخان والسيدي.
2: المهرجان الذي نظمته أقطاب المعارضة الموريتانية في وفيبو دعت فيه إلى مكافحة الفساد وحل مشاكل المياه والكهرباء. وخلال المهرجان الجماهيري أكد الرئيس الدوري لإئتلاف المعارضة محمد المولود أن أقطاب المعارضة تسعى إلى تغيير الواقع.
3: المعارضة كاملة إنها جاية لإساندكم في محنتكم اللي هي العطش وقطيع الأرض والبطالة.
2: في المقابل ترى أطراف أن المعارضة تفتقد إلى برنامج موحد تستطيع من خلاله تحويل الحشود إلى مكاسب سياسية. وأكد نائب رئيس حزب شبهة المواطنة والعدالة محمد رمين الداه في تصريح لإذاعة مديان أن مهرجان المعارضة يعد محطة ضمن محطات المسار السياسي.
4: المعارضة تفتقد إلى برنامج موحد يتجاوز الاعتراض إلى تقديم بدائل تفصيلية. قدرة المعارضة على تحويل هذه الحشود إلى مكاسب سياسية ستظل مرتبطة باستمرار التعبئة.
2: المعارضة الموريتانية تسعى أن يكون مهرجان وفيبو بداية لمحطات جديدة ضمن مسارها السياسي تنقل فيها الحشد الشعبي من نواكشوط إلى ولايات الداخل. الشيخان السيدي، مديان، نواكشوط.
0: استعدادا لمباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي مساء يوم الخميس المقبل برسم ربع نهائي كأس العالم، عززت شركة الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية نحو بوسطن ونيويورك، وذلك تفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن، برنامج تم إطلاقه أمس لتمكين المشجعين المغاربة من حضور هذه المباراة. وبحسب بلاغ لها، خصصت الخطوط الملكية المغربية رحلات جوية خاصة ومباشرة تربط الدار البيضاء بنيويورك، وسيتم تأمين رحلة الذهاب في الفترة من 6 إلى 9 من يوليوز الجاري، في حين تمت برمجة رحلات العودة بين 10 و19 من يوليوز. وستطرح التذاكر بسعر موحد يبلغ 10,000 درهم في الدرجة الاقتصادية وتاريخ محدد وغير قابلة للتعديل أو الاسترداد، ويهم هذا السعر الثابت الرحلات الخاصة نحو بوسطن ونيويورك. نواصل مع أخبار كرة القدم المغربية. دائما بعد تتويج نادي المغرب الفاس أمس بلقب البطولة الاحترافية، كشفت العصبة الاحترافية رسميا عن برنامج تسليم الدرع وتتويج الفريق الفاسي. التفاصيل معك وديع أحتي.
5: بالفعل رضا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أكدت أن مراسم تسليم درع البطولة الاحترافية سيقام يوم غد الثلاثاء على الساعة 9 مساء بالمركب الرياضي بمدينة فاس، وذلك تتويجا للماس بلقب البطولة

0: الاحترافية الماس الذي حسم إذن اللقب يوم أمس عقب فوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد من الجولة الأخيرة من المنافسة. نذكر أن المغرب الفاسي أنهى الموسم في صدارة الترتيب ليضيف بطولة جديدة إلى سجله بعد موسم بصم خلاله على أداء ثابت ونتائج إيجابية قادته إلى اعتلاء منصة التتويج. أيضا يوم غد سيتم تتويج سفيان بن جديدة هدافا للبطولة. نستمع إليه ماذا قال في أعقاب هذا التتويج.
1: كيف كتعرف الحمد لله هذا صرف كبير تدي هذا اللقب اللي قبل الفرقة 40 عام. وكيف كتعرف احنا فرحانين جبتو مو فرحان وكيف كتعرف عاوتاني ديت لقب ديتور ديال احسن ديال الشامبيونة ودي فرحة كبيرة
0: وفرحة الحمد لله. نذكر في الأخير إذن أن مراسيم تسليم درع البطولة الاحترافية سيقام يوم غد بداية من الساعة 9 مساء بالمركب الرياضي بمدينة فاس.
2: شكرا وديع، بهذا إذن ننهي مواد النشرة المغاربية. شكرا لكل من تابعنا، بعد قليل تلتقون مجددا بزميل محمد الغول وباقي مواد الحصاد.
3: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
5: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
6: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
7: مساء الخير مستمعينا، اهلا بكم من جديد مباشره الى نقاش الحصاد. تمكنت مصالح الأمن المغربية من توجيه ضربة استباقية جديدة للمخططات الإرهابية التي تستهدف المملكة حسب ما ورد في بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. هذه الضربة تؤكد من جديد فعالية الاستراتيجية المغربية في مواجهة الظاهرة الإرهابية، نجاح تجاوز المستوى الوطني إلى الدولي، حيث يعد التعاون في مجال محاربة الإرهاب واحدا من ركائز التعاون الدولي للمملكة. نقارب الموضوع ضمن نقاش الحصاد مع ضيفين الكريمين الأستاذ عباس الوردي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذ عباس مرحبا بك.
8: أهلا سي محمد، شكرا على الاستضافة.
7: تحياتي لك. ومعنا في هذا النقاش كذلك أستاذ إسماعيل حمودي أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيد محمد بن عبد الله بفاس. أستاذ إسماعيل مرحبا بك.
9: أهلا وسهلا أستاذ محمد، مرحبا، شكرا.
7: تحياتي لكم. معنا سهل معك أيضا أستاذ عباس، هذا الموضوع سبق وأن حاورتك بخصوصه. استراتيجية المملكة في مواجهة الظاهرة الإرهابية أثبتت في كل المراحل فعالية كبيرة، خاصة أنها استراتيجية استباقية أستاذ عباس.
8: وفي الحقيقة هذا التعقب الحركات الإرهابية بطبيعة الحال اكتسبت من خلال المملكة المغربية مناعة. هذه المناعة ترتبط بمجموعة من التوجهات التي خاضت بخلال المملكة المغربية السبق عبر بوابة التكوين، وكذلك تبادل الخبرات، وكذلك تثبيت مجموعة من الآليات التكنولوجية الحديثة التي تقترف أو تكتفي عفوا الجريمة، وكذلك البنى المرتبطة بما هو خارج إطار القانون ولا أدلة على ذلك من بطبيعة الحال مبايعة لما يسمى بالدولة الإسلامية مع الأسف، وكذلك ما ينم عن بطبيعة الحال استهداف مجموعة من الأشخاص وخاصة في الفئات العمرية المتوسطة. الآن احنا نتحدث عن مدن كبرى، نتحدث كذلك عن بطبيعة الحال آليات بطبيعة حال متعددة من أجل ضرب مجموعة من المعاقل والمصالح الاستراتيجية والأهداف المرتبطة بالمؤسسات العمومية والأشخاص العمومية. بالتالي فهذا السبق بطبيعة حال في إشارة قوية على أننا أمام بنية متجددة من حيث أول التفكير الاستراتيجي المرتبط بتتبع القريب والمتوسط وكذلك الطويل الأمد، وكذلك التعاون بين مجموعة من الأهداف المؤسسية ولا على ذلك من المكتب المركزي الأبحاث القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وبالتالي فهذا التمنيع أخي الكريم له مجموعة من التوجه

0: الفتوات المرتبطه بالاستمراريه، الاستمراريه على مدار اولا الاسبوع 24 ساعه، وكذلك الاستباق في ضرب هذه التوجهات المعاديه للامن وكذلك للوحده الوطنيه وكذلك للسلم على مستوى بطبيعه الحال استباقي يتم من خلاله عقل هذه التوجهات التي يمكن ان تؤدي الى ما لا يحمد عقباه. لا ننسى كذلك الجانب الثاني المرتبط بالتعاون الاستخباراتي المغربي وكذلك الدولي على متعدد الاطراف، وكذلك التكوين متعدد الاطراف الذي يساهم دائما في نقل التجربه المغربيه الاستثنائيه في هذا المجال. وهذا نقول كمغاربه، هناك شهادات حيه من الولايات المتحده الامريكيه، من بريطانيا، من دول الاتحاد الاوروبي، مجموعه من الدول الافريقيه، وكذلك دول مجلس التعاون الخارجي التي تثني على دور المؤسسات وعلى دور كذلك القائمين على تدبير هذه المؤسسات، وكذلك الدور الذي تلعبه اماره المؤمنين في تجنيب هذه الدول لبحار من الدماء عبر تكوين الائمه والمرشدين والمرشدات وغيرهم من السفراء الامن السلمي وكذلك الامني وكذلك التكوين وكذلك التحسيس من اجل عدم استماله هذه العقول التي يتم على اساسها غسل الدماغ. الاشكاليه الان اخر كريم عندما نعثر على وثيقه المبايعه مع الاسف التسميه لا تعجبني، الدوله الاسلاميه بريئه كل البراءه من هذا التوجه، فداعش وكذلك التقارير الامريكيه وغيرها من التقارير اصبحت تؤكد على ان شمال افريقيا والساحل اصبحت مستهدفه. المغرب بالمرصاد لهذه الحركات عبر بوابتين عنوانها اولا براغماتيه التوجه وكذلك التعاون المشترك في اطار
1: الفرمه
0: التي جماح هذه التوجهات المعاديه للسلم وكذلك الامن الداخلي للدول منذ بدايته قبل ان
1: طيب استاذ عباس المغرب في اطار هذه الاستراتيجيه وانت اشرت الى ذلك لا يقتصر فقط على الجانب الامني، بل هي استراتيجيه متكامله تاخذ بعين الاعتبار الجانب الامني وكذلك جانب التحسيس، الجانب التربوي، الجانب الامن الروحي. التجربه المغربيه اصبحت نموذج استاذ اسماعيل وتحظى إشادة دولية، ولكن يتجاوز الأمر مسألة الإشادة الدولية إلى مسألة قد نقول يعني استيراد هذه التجربة في التعاون المغربي. التعاون في هذا المجال وهو واحد من الركائز ليس فقط مع الدول الغربية القوية التي تأخذ مع الاعتبار هذا الموضوع موضوع محاربة الظاهرة الإرهابية، بل كذلك مع الدول الإفريقية، ولاحظنا العلاقات التي تربط المغرب بدول القارة في هذا الإطار، خاصة أن القارة هي يعني تعد خاصة في الفترة الأخيرة معرضة بشكل كبير لهذا التهديد، خاصة الدول المحيطة بمنطقة الساحل. هل أثبت المغرب جدارته بذلك خاصة في هذه المنطقة، منطقة الساحل، بتعاونه مع دول المنطقة أستاذ إسماعيل؟
2: أظن أن التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب باتت محل إشادة على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى الدولي. هذا أصبح يعني معطى موضوعي لا جدال حوله. طبعا هذه المكانة المستحقة في مكافحة الإرهاب بالنسبة للمملكة المغربية وللأجهزة الأمنية لم تكن لنصل إليها لولا يعني المقاربة الشاملة التي ابتكرتها المملكة المغربية والأجهزة الأمنية بالطبع في مكافحة هذه الظاهرة. فالمقاربة المغربية هي مقاربة يعني تقوم على عدة ركائز. أنت أشرت في البداية في سؤالك الأول إلى ما يسمى بالأمن الاستباقي، هذه أقوى ركيزة تقوم عليها الاستراتيجية المغربية في مكافحة الإرهاب. الأمن الاستباقي هذا مفهوم مركزي في الدراسات الأمنية، وهو بديل لما كان يسمى من قبل بالأمن التفاعلي. الأمن التفاعلي يقوم على سرعة الاستجابة، بينما الأمن الاستباقي يقاس بإحباط التهديد الإرهابي قبل تنفيذه. ولاحظ أنه منذ سنوات طويلة البلاغات التي تصدر في هذا الشأن عن المديرية العامة للأمن الوطني كلها تؤكد هذا المعطى، أي الأمن الاستباقي، بمعنى إحباط المخططات الإرهابية.

0: قبل يعني تنفيذها. فإذا هذا مرتكز أساسي أشرت إليه الأستاذ في سؤالك الأول، ولكن هناك مرتكزات أخرى مثلها، منها مثلا أننا نلاحظ دائما في أغلب البلاغات الصادرة عن المديرية أن إحباط هذه المخططات يتم بناء على معلومات استخباراتية دقيقة. هذه العبارة تكاد تتكرر في كل البلاغات الصادرة عن المديرية. ماذا تعني هذه العبارة؟ تعني أن الاستخبارات باتت مركز ثقل في مكافحة الظاهرة الإرهابية، وهذا يفسر المكانة التي أصبحت تحتلها مثلا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني داخل المنظومة الأمنية الوطنية. هذا الجمع بين الأمن والاستخبار، بين الركيزتين معا، أظن بدأت منذ تعيين السيد عبد اللطيف الحموشي الذي كان مديرا عاما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على رأس المديرية العامة للأمن الوطني. فالجمع بين المديريتين تأكيد على هذا التوجه أو على هذه المقاربة اللي هي مقاربة دولية الآن، تؤكد على مركزية الأجهزة الاستخبارات هي في
1: مكافحة. يعني زاد الأمر من فعالية هذه.
0: هناك أيضا مرتكز آخر،
1: أستاذ إسماعيل، هل زاد الجمع ما بين المؤسستين الأمنيين، هل زاد من فعالية الاستباقية الأمنية؟
0: تماما. مكافحة الظاهرة الإرهابية تقوم على المعلومة الدقيقة، والمعلومة الدقيقة توفرها أجهزة الاستخبارات، وهذا كنلاحظ منذ تعيين السيد الحموشي على رأس المديريتين معا ازدادت وارتفعت فعالية والمقاربة المغربية في مكافحة الظاهرة الإرهابية. هذا مكتسب ونتائج محققة لا جدال حولها، نتيجة هذه المقاربة التي تجمع بين الأمن والاستخبار، وبين الإنذار المبكر أي الأمن الاستباقي كما شرحت آنفا. هناك مرتكز آخر وهو جوهري في المقاربة المغربية، يسمى في الدراسات الأمنية بالأمن المندمج. لاحظ أنه إذا نحن قرأنا أي بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني سنلاحظ أن مهمة أن المكافحة هذه الظاهرة تنخرط فيها على الأقل 7 إلى 8 هيئات ومؤسسات، مثلا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المديرية العامة للأمن الوطني، الشرطة العلمية، فريق خبراء المتفجرات، فرق الكلاب المدربة، النيابة العامة، القوات الخاصة. ماذا تعني هذه الهيئات التي وردت مثلا في البلاغ الأخير؟ تعني أن المغرب يكافح الظاهرة انطلاقا أو بالاعتماد على هذه الركيزة الأساسية التي تسمى بالأمن المندمج، بمعنى أننا إذا شبكة أمنية متكاملة تعمل رأسا لرأس بتنسيق كامل وتتحرك وتتبادل المعلومات فيما بينها في الوقت الدقيق وتتحرك في إطار قيادة موحدة. هذه القيادة الموحدة تتمثل مرة أخرى يعني في السيد الحموشي، فهو يعني هو رأس هذه القيادة، وهذه الهيئات مجتمعة تتحرك تحت قيادته. لكن هو تعبير عما أسميته الآن أو ما يسمى في الدراسات الأمنية بالأمن المندمج. طبعا هذه الركائز يمكن أن نضيف إليها كما تفضل الأستاذ قبلي، وهو ما يسمى بالأمن الشامل. الأمن الشامل هو مقاربة أيضا تدمج بين ما يسمى بالأمن الصلب والأمن الناعم، وهنا تحضر مثلا إعادة هيكلة الحقل الديني، تأهيل الأئمة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نحن إذا لمراقبة يعني إصلاح مناهج التعليم كلها.
1: طيب
0: ما نقوم به إذا مكافحة الفقر والهشاشة والتهميش
1: ومواجهة الظاهرة
0: مقاربة ناعمة
1: ومتكاملة. أستاذ إسماعيل، ومتكاملة
0: إلى جانب الأمن الصلب،
1: هي
0: هذه 4 ركائز أساسية،
1: هي مواجهة متكاملة
0: يعني حققت نتائج إيجابية بالنسبة للمغرب.
1: طيب أستاذ إسماعيل، لازال في جعبتي دقيقتين، أعود إليك. أستاذ عباس، لاحظنا بأنه في الفترة الأخيرة كان العملية الأمنية توقف فرضا في إطار ما يسمى الذئاب المنفردة، لكن هذه المرة كان هناك تطور في الأمر. هل يعني ذلك بأنه الموقع، موقع المغرب القادم

0: قريب من منطقة الساحل، وكذلك انتشار الفكرة المتطرف على مستوى شبكات التواصل يجعل المغرب في النهاية مهما كانت هذه الإجراءات يجعله مهددا، ما يجعله من الضرورة استمرار هذه الاستراتيجية في التعزز والتقوي لحماية المملكة. أستاذ عباس،
1: لذلك تحدثت قبل قليل أخير الكريم بطريقة مقصودة عن التمنيع. التمنيع يعني فيه إشارة قوية على أن المناعة دائما هي مطلوبة، وعلى أن جرأة في التدخل كذلك هي من الآليات الاستباقية التي يجب علينا أن نأخذها بالاعتبار في إطار حتى مع المجتمع المدني. لا ننسى على أن هذه المقاربة هي مقاربة تشاركية في إطار التحسيس وفي إطار المواكبة وفي إطار كذلك رصد الإشكاليات المرتبطة بهذا التجنيد عن بعد، وهذا التجنيد المرتبط كما قلت أخي الكريم عبر بوابة التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة في إطار العالم كقرية صغيرة. بالتالي فأننا ما ديش في هذا الإطار أن المواطن الذي أصبح يبلغ عبر بوابة مجموعة من الآليات التي تحفظ بطبيعة الحال سلامته الجسدية، وكذلك بطبيعة الحال تسائل وطنيته في إطار التبليغ عن بعض الأشخاص المشبوهين في مجموعة من الأحياء. بالتالي فهذه مقاربة تشاركية يجتمع فيها المؤسسي بالمدني، ولكن في إطار ذلك لا ننسى أن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يقود منذ اعتلائه عرش أسلاف الميامين مجموعة من الآليات الاستباقية، 50 زيارة لدول إفريقية، دعم الاستقرار في مجموعة من الدول، نبذ الكراهية، حصل على جوائز لتبديل الكراهية والسلم في مجموعة من المحافل، كذلك مساعدة لنقل التجربة المغربية لمجموعة من الدول وخاصة تلك التي لا تنعم بالاستقرار السياسي.
0: شكرا أستاذ، شكرا أستاذ عباس معذرة، مضطر لمقاطعتك الوقت.
1: الأمور التي يجب أن نعبر من خلالها على نادي السباق
0: الوقت يزاحم الأستاذ عباس، شكرا جزيلا لك.
1: التي تتخذ من خلال المملكة المغربية منهجا عبر بوابة المكتب المركزي للأبعاد القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب المواطني معذرة.
0: شكرا لك أستاذ عباس، بالعكس أنا من أعتذر منك، الأمر يحتاج الكثير من الوقت فعلا. عباس الوردي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس برباط، الشكر موصول لك، والشكر موصول لك كذلك أستاذ إسماعيل الحمودي أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. وصلت معكم إلى ختام فقرة نقاش الحصاد.
2: Le salon virtuel BMW est de retour pour sa quatrième édition. Un clic et l'univers BMW s'ouvre à vous. Où que vous soyez, accédez à toute la gamme BMW. Profitez de l'offre salon sur la BMW série 1, le hatchback équipé du toit ouvrant et connected drive de série au prix spécial de 344 000 dirhams. Sans oublier la possibilité de reprise de votre ancien véhicule, quelle qu'en soit la marque. Découvrez la BMW série 1 ainsi que l'ensemble des offres du salon virtuel sur bmw.ma.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.com. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
2: L'été en version mini, c'est voir plus grand, partir plus loin et profiter pleinement de chaque instant. Embarquez à bord du Mini Countryman édition limitée, suréquipé au prix exceptionnel de 384 000 dirhams. Toit panoramique pour profiter de chaque rayon de soleil. Écran circulaire nouvelle génération, affichage tête haute, recharge sans fil et service Mini Connected pour rester connecté où que vous soyez. Plus spacieux, plus technologique, plus aventureux. Le Mini Countryman édition limitée est le compagnon idéal de votre été.
4: Midi 1, حصاد اليوم. محمد الغول.
0: أتعرفوا اللحظة على الطقس في المنطقة مع سلمى.
5: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral entre Rabat et El Jadida, ainsi que sur la région de l'Aïoun et clair ailleurs. Côté température, prévoir 32 degrés à Rabat, il fera 33 degrés à Casablanca et Tanger, prévoir 38 degrés à l'Aïoun.

0: الأجيال.
1: رؤية مستدامة لقارة المستقبل. بعد قليل في الحصاد. القصة.
2: في أزقة حي لالمريم بمدينة الدار البيضاء بدأت الحكاية. هناك دعب الطفل أناح الكرة لأول مرة قبل أن تتحول أحلامه الصغيرة إلى مشروع نجم كبير.
1: أوراق إسبانية.
3: نقاش يعيد تعريف معنى المواطنة ويثير جدلا محتدما لا يهدأ. والغريب أن موقف يمين الوسط الحزب الشعبي شهد تحولا دراماتيكيا إلى التماهي مع موقف اليمين المتطرف لفوكس. قبلا وفي تصريحات موثقة لنونيز فيخو رئيس الحزب الشعبي كان متحمسا لتطبيق القانون، اليوم يبدو معارضا بشراسة.
1: ميديا ريبورتاج.
4: في إطار سعيها الحثيث لتغيير شكل المكان ونزع الطابع العربي عنه، صعدت السلطات الإسرائيلية من سياسة هدم المنازل في مدينة القدس المستشار الإعلامي لمحافظ القدس معروف الرفاعي.
5: إسرائيل تسعى إلى تهويد مدينة القدس، إسرائيل تسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانون القائم في مدينة القدس، تريد أن تغير الهوية العربية الإسلامية المسيحية للمدينة.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

0: وخارجه. تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في عملية مرحبا 2026، وتضع مراكزها للاستقبال بإيطاليا، فرنسا، إسبانيا والمغرب رهن إشارتكم طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار ساعة. سعداء باستقبالكم.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
2: السادسة مساء ودقيقة 45 من استوديوهات إذاعة ميديان بطنجة، نواصل معكم مستمعين فقرات الحصاد. منذ مونديال قطر 22 و2000 يواصل عز الدين أناحي تأكيد صعوده كأحد أبرز ركائز المنتخب المغربي. في مونديال الولايات المتحدة كندا المكسيك، تألق أناحي من جديد الملقب بالنحلة بشكل لافت أمام كندا بتسجيله ثنائية حاسمة قادت أسود الأطلس إلى ربع النهائي ليتوج بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة. هذا المسار يعكس نجاح مشروع كروي مغربي قائم على تكوين وصناعة أجيال قادرة على المنافسة عالميا. مع الزميل وديع أحتي نتعرف اليوم على قصة الصعود أناحي من الموهبة إلى نجومية المونديال.
3: حين تتحدث الكرة بلغة الإبداع فلا بد أن يكون عز الدين أناحي حاضرا. نجم مغربي صنع من الموهبة طريقا إلى المجد، وكتب أمام كندا واحدة من أجمل صفحات ألقها. في أزقة حيل لمريم بمدينة الدار البيضاء بدأت الحكاية. هناك دعب الطفل أناحي الكرة لأول مرة قبل أن تتحول أحلامه الصغيرة إلى مشروع نجم كبير. موهبته المبكرة قادته إلى أكاديمية محمد السادس لكرة القدم الرائدة، حيث صقلت مهاراته ومنها انطلقت رحلته نحو الملاعب الأوروبية. في فرنسا شق طريقه بثبات حتى خطف الأنظار بقميص نادي أنجي بفضل رؤيته الثاقبة ولمسته الأنيقة وقدرته على التحكم في نسق المباريات وصناعة الفارق. تألقه فتح له أبواب المنتخب المغربي ليصبح أبرز عناصر الجيل الذهبي لكرة القدم المغربية، دون أن ننسى بروزه بشكل واضح في مونديال قطر 2022. وكلنا نتذكر اعتراف كبار أهل الاختصاص وفي مقدمتهم لويس إنريكي.
4: Madre mía, de dónde sale ese muchacho. Juega muy bien. Me ha sorprendido.
3: يمتلك أناحي شخصية لاعب الوسط العصري، يجمع بين المهارة والسرعة والدقة في التمرير وجودة التسديد والقدرة على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، إلى جانب ذكاء تكتيكي يجعله حاضرا في كل تفاصيل المباراة. أمام كندا ارتدى أناحي ثوب البطل فسجل هدفين رائعين وقاد المغرب بثقة نحو دور الربع. ولذلك سيظل اسم عز الدين أناحي واحدا من أبرز عناوين الحلم المغربي في مونديال 2026.
5: احنا جينا باش نمشيو لابعد نقطه ان شاء الله في الكومبيتيسيون. احنا عارفين بلي الجماهير المغربيه في ملعبنا في انحاء العالم يعني تيكونوا معنا تيساندونا، تنشكرهم بزاف على هذا الشيء اللي كامل اللي تيديروا على قبلنا.

كل عام رجوعكم عيد، لما معكم كتحلى، الفرحة بكم كتزاد، والبلاد كتنبض بوجودكم. ولأن مرحبا أكثر من مجرد استقبال، كتظل فرق مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى جانبكم، كتواكبكم داخل المغرب.

0: mort et de crimes de guerre.
1: صباح الأخبار.
0: Matin Info.
1: المنتصف.
0: Le Grand Journal.
1: والحصاد.
2: شريط الحدود.
3: تصاعد الشرق الأوسط.
4: En Palestine.
1: فتراتنا الإخبارية جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
5: Leïla, t'as fini ta valise? Parce que moi, je suis sûr que j'ai oublié un truc.
6: Tu n'aurais pas oublié d'activer le mode CFG par hasard?
5: Mais c'est quoi, le mode CFG?
6: Facile, Amine. Le mode CFG, c'est ma carte et mon appli CFG Bank. Avec ça, on peut gérer notre dotation voyage à distance et profiter pleinement de nos vacances. C'est cool, non?
5: Ah, c'est ça l'effet CFG.
6: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça. Ouvrez votre compte, on vous rembourse 510 dirhams sur vos achats payés par carte au Maroc et à l'étranger.
0: Midi 1, حصاد اليوم. محمد الغول.
7: أتعرفوا مستمعينا لحظة على الطقس بالمنطقة المغاربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة، جنوب العيون صافية في باقي مناطق المملكة، درجات الحرارة 33 بالرباط كما بطنجة، 32 بأكادير، 31 بالناظور، 35 بالعيون، 38 بالراشدية، 37 بوجدة، 42 بفاس، 45 بمراكش. بالجزائر الأجواء غالبا مشمسة على الجنوب الشرقي لتم الراس صافية في باقي المناطق، درجات الحرارة 30 بالجزائر العاصمة، 29 ببجاية كما بوهران، 30 بعنابة، 34 بتيارت، 36 بقسنطينة، 38 بشلف، 43 بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 34 بتونس العاصمة، 30 بجربة، 32 ببنزرت، 33 بسوسة، 31 بالمنصير، نفس الدرجة ستسجل بطبرقة، 34 بالقصرين، 38 درجة متوقع تسجيلها بتوصر. السابعة مساء بسدهات دعت ميديا بطنجة عودة للأخبار، نشرة إخبارية مفصلة يقدمها لكم الزميل رضا كريفي. رضا مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بك محمد، مساء الخير مستمعينا الكرام وأهلا بكم في السابعة، هذه عناوينها. في إطار الجهود الاستباقية لمكافحة الإرهاب بالمغرب، المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحبط مخططات إرهابية بالغة الخطورة كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. رسميا نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية الأخيرة تبلغ 21.24%، نسبة هي الأدنى في تاريخ الانتخابات في هذا البلد، وحزب جبهة التحرير الوطني لفلان يتصدر النتائج. بعد 20 عاما في السلطة، حركة حماس تحل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة، واللجنة الوطنية تؤكد جاهزيتها لإدارته. في السابعة مراسلة في الموضوع مع مراسلنا في القطاع سيف السويطي. في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، رئيس الوزراء الإسرائيلي يصرح بأن قرى مسيحية في جنوب لبنان طلبت الانضمام إلى إسرائيل، وبلديات القرى المسيحية الحدودية تنفي بشكل قاطع أي تواصل مع إسرائيل أو طلب للضم. وفي السابعة، الاتحاد الأوروبي يتعهد تكثيف جهوده لحل الإشكاليات المرتبطة بنظامه الجديد لمراقبة الحدود. في إطار الجهود الاستباقية المستمرة لمكافحة الإرهاب بالمغرب، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد. هذه المخططات كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أوضح أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية هي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحاجب وتطوان والفقيه بن صالح وأسفي في عقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكلفوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. هذه التدخلات الميدانية المتزامنة أسفرت بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. في السياق مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، فضلا عن حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. يتعلق الأمر بشبكة خطيرة لا امتداد جغرافي وتوزيع للأدوار بحسب الشرقاوي الروداني خبير الدراسات الجيوستراتيجية والعسكرية والأمنية من الرباط، حوره يوسف النعماني.
3: نحن أمام خلية إرهابي لم تكن في مرحلة تفكير أو التأثر بالدعاية المتطرفة فقط، ولكن كانت في مرحلة إعداد متقدمة. 10 أشخاص تم توقيفهم في عدة مدن مغربية، وهذا يعني أن الأمر يتعلق بشبكة لها امتداد جغرافي وتوزيع للأدوار وليس بفرض معزول أو ما يسمى بالدئاب المنفردة. خطورة هذه الخلية تظهر أيضا من طبيعة المحجوزة عندما نتحدث عن أسلحة بيضاء وأزياء عسكرية ودعامات رقمية تضمن بيع لتنظيم داعش في الساحل، ووثائق تشرح طرق تصنيف المتفجرات وقنينات غاز وطنجرات الضغط وأسلاك كهربائية ومواد كيميائية وسيارات معدل. فنحن أمام مؤشرات عملية واضحة في مكافحة الإرهاب. لا يتم تقييم كل عنصر بشكل منفصل، بل يتم النظر إلى مجموع هذه العناصر، وبالتالي اجتماع هذه المواد في يد خلية متطرفة يعني أن النية تحولت إلى قدرة تنفيذية. وبالتالي البعد الأخطر في هذه القضية هو الارتباط بفرع داعش في الساحل. هذا يعكس تحولا في طبيعة التهديد. لم نعد فقط اليوم أمام خلية متأثرة بخطاب التنظيم عبر الإنترنت، بل أمام محاولة لربط عناصر داخل المغرب بقيادة إرهابية في منطقة الساحل والصحراء. هذه المنطقة أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أخطر بؤر الإرهاب في العالم، وبالتالي

0: اليوم استهداف المغرب ليس صدفة، لأن اليوم المغرب بالنسبة للجماعات الإرهابية هو تحدي. المغرب يمثل نموذج الاستقرار في محيط إقليمي مضطرب، كما أنه يلعب أدوارا مهمة في التعاون الأمني مع الدول الإفريقية والأوروبية والأمريكية. لذلك تحاول التنظيمات الإرهابية ضرب هذا النموذج، أو على الأقل اختبار قدرتها على الصمود. وبالتالي هذه العملية تؤكد فعالية المقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب. قوة هذه المقاربة أنها لا تنتظر وقوع الاعتداء، بل تعمل على منعه قبل تنفيذه. هناك عمل استخباراتي دقيق، تنسيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمكتب المركز الأبحاث القضائية والأمن الوطني والنيابة العامة المختصة، وهذا التنسيق يسمح بتحويل المعلومة الاستخباراتية إلى إجراء قضائي وميداني في الوقت المناسب.
1: نواصل مع شؤون المغرب بجنيف. شكل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مباحثات أجرتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية. تناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش الحوار العالمي الأول حول حكمة الذكاء الاصطناعي عدة محاور، منها البحث والابتكار، تطوير المواهب ومواكبة الشركات الناشئة والمقاولات، والإدماج المستدام للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات العمومية، إلى جانب مواضيع الحكامة والبنى التحتية والسيادة الرقمية. نتوقف اللحظة بالجزائر. بها أفادت سلطات الانتخابات هذا اليوم بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بلغت 21.24%، وهي الأدنى في تاريخ الانتخابات في هذا البلد، فيما تصدر حزب جبهة التحرير الوطنية لفلان نتائجها. رئيس السلطة الانتخابية بالنيابة أشار في مؤتمر صحفي إلى أن الجبهة حصلت على 90 مقعدا من إجمالي 407 مقاعد تلاها حزب التجمع الوطني الديمقراطي الارندي بواقع 73 مقعدا. ما الذي تعكسه نسبة المشاركة الضعيفة جدا في انتخابات الجزائر، وما الذي تعنيه نتائج هذه التشريعيات؟ نستمع في هذا الإطار لنشر الحقوقي والسياسي الجزائري شوقي بن زهرة، تحدث من باريس ليوسف النعماني.
2: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في الجزائر التي هي الأدنى تاريخيا تؤكد انعدام الثقة بين المواطن الجزائري وبين مؤسسات الدولة، وانعدام الثقة لدى المواطن في العملية الانتخابية على العموم. هذه الأرقام أولا هي أرقام السلطة، ونحن نعرف كيف تدار العمليات الانتخابية في الجزائر، وهو في أصله رقم مضخم. العملية الانتخابية كانت أصلا بدأت بالمهزلة، لأنه السلطة منعت مئات من الترشح لهذه الانتخابات، وأصلا كان في حرمان للمواطن الجزائري من اختيار مرشحي عبر مادة 200 وفي فقراتها السابعة، وهي مادة مطاطية حددت بأنه كل من يشتبه في ارتباطه بالمال الفاسد لن يستطيع الترشح، وهو أمر بطبيعة الحال كان فقط أسلوب لمنع كل من لا يدور في فلك السلطة من الترشح أصلا إلى هذه الانتخابات. وليس بالأمر الغريب أن تكون هذه النسبة الكارثية بالنسبة للسلطة في المشاركة في العملية الانتخابية. أما النتائج في حد ذاتها فكما كان متوقعا، التجمع الوطني الديمقراطي هو الوحيد اللي كسب عدد مقاعد مقارنة بالانتخابات الماضية وحقق قفزة، لأنه صار من الأحزاب اللي يراهن عليها كثيرا من السلطة لإدارة المرحلة القادمة.
1: إلى شؤون منطقة الشرق الأوسط. في غزة تحديدا أعلنت حركة حماس اليوم عن حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة القطاع بعد 20 عاما من تولي السلطة، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسلم مهامها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في غزة سيف السويطي.
3: حل لجنة الطوارئ الحكومية.
4: هكذا جاء إعلان حركة حماس في قطاع غزة عن تخليها عن ملف إدارة القطاع بعد أكثر من 19 عاما من الحكم، خطوة يراها السياسيون تحمل تحولا إيجابيا ومسارا لتسهيل تسلم اللجنة الوطنية المنبثقة من مجلس السلام الدولي إدارة القطاع وتحمل مسؤولياتها، في حين ترحب الفصائل الوطنية الفلسطينية على لسان عضوها ماهر مزهر بالقرار.
5: استقرت لجنة عمل حكومي تأتي في إطار التزام الفلسطينيين بتطبيق القرار مجلس الأمن 2803، وهذا ما يعزز صحة وصوابية الموقف الفلسطيني في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يترسل من الكامل الالتزامات ويضع العراقيل أمام

0: إدخال لجنة التكنوقراط لاستلام مهامها في قطاع غزة.
1: حركة حماس أكدت على بقاء الموظفين على المستويين المهني والفني في مواقع عملهم في مرحلة مؤقتة وصفتها بالانتقالية لحين وصول اللجنة الوطنية إلى القطاع، في حين جاءت آراء الغزيين متباينة بين متفائل ومتحفظ.
2: وبتمنى انه حماس تسلم الحكم لمجلس السلام عشان حكومه التكنوقراط الفلسطينيه تمارس مهامها ونتمكن احنا كفلسطينيين نعيش حياتنا.
3: احنا ننتظر ان تكون هناك خطوات عمليه حتى يكون لدينا الرضا التام عن ما هو قادم لقطاع غزه، خاصه في مسائل الاعمار وايضا تحسن حياتنا المعيشيه.
4: خطوه ايجابيه في الطريق لانهاء الصراع وانهاء الازمه اللي بنعيشها في غزه، وإن شاء الله تتم على خير وتمسك لجنة العمل الحكومي تيجي على غزة وتحاول تحل وتعالج مشاكلنا في غزة.
1: رئيس اللجنة الوطنية علي شعت أكد استعداد لجنته لبدء العمل في قطاع غزة فور توفر الإمكانات، في حين ترى إسرائيل أن هذه الخطوة مجرد تضليل لا معنى عمليا له على حد وصفها. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
5: إلى دمشق وصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم في زيارة هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وتولي الرئيس أحمد الشرع السلطة، زيارة من يومين يعتزم خلالها الرئيس الفرنسي الدعوة إلى سوريا حرة وتعددية. وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا وصفت الزيارة بالتاريخية معتبرة إياها محطة مفصلية في مسار استعادة سوريا حضورها الدولي. في الشأن اللبناني اعتبر الرئيس جوزيف عون اليوم أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش، بينما يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية. يأتي ذلك غدا تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي أدلى بها لقناة فوكس نيوز، وزعم من خلالها أن بعض القرى المسيحية في الجنوب اللبناني الذي تسيطر إسرائيل حاليا على مساحة واسعة منها طالبت ضمها إلى إسرائيل لضمان حمايتها من حزب الله، وهو ما نفته بلديات القرى المسيحية الحدودية بشكل قاطع، مشددة على أن أبناء هذه القرى متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها. فما الهدف إذن من هذه التصريحات؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
6: ما يريده نتنياهو من قوله ليس أن هذه البلدات طلبت منه، هو يعرض على هذه البلدات. وأنا أؤكد أن في لبنان ليس من أحد المسيحيين أو غير المسيحيين يطلب ذلك. والتجربة عندنا في لبنان أن عام 2000 عندما سحبت إسرائيل من جنوب لبنان وأخذت معها بعض الذين كانوا يعملون لديها في هذه المناطق الذي كنا نسميها الشريط الحدودي وهي القرى الملاصقة لإسرائيل، هؤلاء الناس الذين ذهبوا، القيادات المسيحية كافة، القيادات السياسية والقيادات الدينية، كان مطلب أساسي لهم منذ العام 2000 وحتى هذه اللحظة هو السماح لهم بالعودة إلى لبنان بالرغم من حصولهم على الجنسية الإسرائيلية وبالرغم من أنهم يتعاطون هناك العمل والتجارة والتعليم وغيره حتى اليوم. ومطلب قيادات المسيحية في لبنان السماح لهم بالعودة إلى قراهم وإلى لبنان، حتى أن من يتوفى في إسرائيل ينقل جثمانه إلى لبنان للدفن في قريته ولا يدفن في إسرائيل. هذه حقيقة قاطعة لا لبس فيها.
5: أوروبا ومراقبة الحدود. في هذا الإطار أكد مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي في رسالة أن التكتل سيكثف جهوده لحل الإشكاليات المرتبطة بنظام جديد لمراقبة حدوده، بعدما حملت مطارات وشركات طيران هذا النظام مسؤولية اضطرابات سجلت في الآونة الأخيرة. التفاصيل مع مراسلنا في بروكسل سامح رمضان.
7: أثار نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد أزمة متصاعدة في المطارات الأوروبية بعدما حملت شركات الطيران هذا النظام مسؤولية التأخيرات الناجمة عنه، في وقت حذر فيه قطاع الطيران من أن فترات الانتظار قد تمتد إلى 5 ساعات خلال موسم السفر الصيفي. وفي ظل تصاعد الضغوط أعلن مفوض الهجرة للاتحاد أن التكتل سيكثف جهوده لمعالجة مشكلات النظام الجديد، وعلى أرض الواقع بدأت آثار تنعكس على تجربة المسافرين مع تزايد الشكاوى داخل المطارات الأوروبية، وفقا لإفادات أحد المواطنين الأوروبيين.

0: نعم، لدينا مشكلة كبيرة جدا، فقد تم تطبيق تشريع جديد لا يؤثر فعليا على حامل جوازات السفر الأوروبية، بل يستهدف القادمين لمختلف المطارات الأوروبية، ما أدى إلى إبطاء الإجراءات وفرض أنواع مختلفة من عمليات التفتيش الإضافية. تظهر المشكلة الحقيقية حين يجد المسافرون أنفسهم عالقين في طوابير طويلة جدا، وقد تمتد فترة الانتظار إلى ساعتين أو ثلاث ساعات، حتى أن مجلس المطارات الدولية وجه رسالة قال فيها: استيقظوا، توقفوا عن تجاهل الواقع، هناك مشكلة حقيقية هنا.
1: تدريجيا تكشف هذه الأزمة تحديات تحقيق التوازن بين تشديد الرقابة وانسيابية السفر، بما يضمن أمن الحدود من دون إثقال كاهل المسافرين. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
2: بهذا إذا ننهي مواد نشرة السابعة. شكرا لكل من تابعنا. بعد لحظات تلتقون مجددا بالزميل محمد الغول وما تبقى من مواد وفقرات الحصاد.
3: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Média 1 vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Média 1. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales. Média 1, Hassan Doulian, Mohamed Al-Ghoul.
4: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم من جديد. السابعة مساء والدقيقة السابعة عشرة، نواصل فقرات الحصاد. فقرتنا الموالية تهتم بشأن الإسباني. قانون الأحفاد الذي أقر لسد جرح تاريخي يعود إلى زمن الدكتاتورية الإسبانية عبر منح الجنسية لأحفاد المنفيين واللاجئين الإسبان، خصوصا في دول أمريكا اللاتينية. كان في بدايته محل إجماع واسع، غير أن هذا القانون تحول اليوم إلى ساحة صراع سياسي محتدم بين اليمين واليسار في إسبانيا في سياق استقطاب متصاعد مع اقتراب الانتخابات. المراقبون يرون أن هذا الجدل يعكس تشددا متزايدا في خطاب اليمين وتقاطعه مع بعض سرديات اليمين المتطرف في محاولة لاستقطاب الناخبين وتفادي المزيد من خسارة الأصوات. قراءة في هذا المشهد في ورقة جديدة من أوراق إسبانيا. قلتها سابقا في هذه المساحة الإذاعية، كل شيء وأشدد كل شيء قابل للتسييس في إسبانيا، وهذا ما يقع مع ما يعرف إعلاميا بقانون الأحفاد، جزء من قانون الذاكرة والانتقال الديمقراطي، ويقر منح الجنسية الإسبانية لأحفاد الإسبان في الشتات خارج الحدود، خاصة في دول أمريكا اللاتينية. ليدينيتوس، ورغم أنه ليس جديدا، لكنه بالتزامن مع احتدام المعركة السياسية يفجر جدلا عارما وانقساما حادا في المواقف بين اليمين بشقيه كما اليسار بشقيه. اليسار يدفع إلى تنفيذ هذا القانون بشكل سريع، الحكومة تعتبر هذا القانون انتصاراً للعدالة الانتقالية ورداً للدين التاريخي تجاه هؤلاء الذين شردتهم الدكتاتورية، سواء لأسباب سياسية أو لأسباب اقتصادية. اليسار يعتبر منح الجنسية لأحفاد هؤلاء المنفيين ليس منة، بل هو اعتراف شرعي بأن رابطة الدم والثقافة لم تنقطع أبداً، حتى لو باعدت بين الأجيال جغرافيا المحيطات. اليمين لا يرى بمنظار الحكومة واليسار، بل يحول القرار إلى زلزال سياسي واجتماعي يهز النقاش العام الإسباني، نقاش يعيد تعريف معنى المواطنة ويثير جدلا محتدما لا يهدأ. والغريب أن موقف يمين الوسط الحزب الشعبي شهد تحولا دراماتيكيا إلى التماهي مع موقف اليمين المتطرف لفوكس. قبلا وفي تصريحات موثقة لنونيز فيخو رئيس الحزب الشعبي كان متحمسا لتطبيق القانون، اليوم يبدو معارضا بشراسة، والسبب حسب المراقبين مكشوف: الصراع على الأصوات يمينا، فالحزب الشعبي يعرف بأن رصيده الانتخابي يتآكل لفائدة فوكس، فيحاول التماهي معه في المواقف تجنبا لمزيد من الاستنزاف، وإن كان في بعض اللحظات، وهذه واحدة منها، يجد نفسه في موقف المهزوز حد التناقض مع نفسه وأدبياته. اليمين يقدم نفس التبريرات المعروفة التي خلفيتها

0: الشك والريبة في كل قرارات الحكومة اليسارية تبريره الأبرز للرفض، اعتباره أن بيدرو سانشيز يبحث عن أصوات انتخابية مضمونة بكسب ولاء ملايين المصوتين الجدد في الخارج، مضيفين مبررات قد تبدو للتغطية أكثر لكنها تدغدغ مشاعر المواطن الإسباني البسيط. الحديث عن الكلفة وعن عدم قدرة الخدمات الإسبانية وخاصة الصحية والاقتصاد الإسباني على تحمل هذا الثقل البشري الجديد. وانتبهوا هنا، تكرير لنفس المبررات لرفض العملية الحكومية بتسوية وضعية آلاف المهاجرين. وكل هذا النقاش المحتدم يدور على خلفية نقاش آخر، تشكيك اليمين في الأصوات الانتخابية للإسبان من الخارج عبر البريد والحديث عن تلاعب بها. قانون الأحفاد بقدر ما حرك هذا الهجوم الحاد ضد الحكومة بقدر ما فجر تناقضات الساحة السياسية الإسبانية، ونجح كذلك في وضع إسبانيا أمام المرآة. إسبانيا ورغم الانتقال الديمقراطي وتطور الاقتصادي والحداثة لا تزال مسكونة بأشباح ماضيها، وتحاول جاهدة التصالح مع تاريخها المفجوع بكثير من الآلام والمآسي.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
0: أواصل معكم مستمعينا من الشأن السياسي الدولي في الجانب الإسباني. ننتقل إلى الرياضة. مساء الرياضة والزميل وداع وحتي. وديع مساء الخير.
2: مساء الخير محمد، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
0: طبيعة الحال الأمر محسوم، كرة القدم وكأس العالم وهذه المقابلة التي ينتظرها الكثيرون من عشاق الكرة عبر العالم، باعتبار أنها مقابلة قوية وكذلك فيها تنافس ثنائي بين النجمين. صحيح. رونالدو البرتغالي طبيعة الحال الغني عن التعريف، والنجم الصاعد يمين لامال.
2: بالفعل محمد، برتغال إسبانيا بلدان يحتضنان إلى جانب المغرب كأس العالم 2030. من تفضل محمد، البرتغال إسبانيا؟
0: بطبيعة الحال أفضل إسبانيا.
2: إسبانيا
0: لأنك ارتباطنا بكرة القدم
2: طبعا، خصوصا أنك مشرف على أوراق إسبانيا على أمواج ميديا.
0: لا الأمر لا يتعلق بذلك، لكن ارتباطنا بكرة القدم إسبانيا قديم.
2: طيب محمد يختار إسبانيا. في انتظار ما ستسفر عن المباراة إذن مستمعينا الكرام، نستهل بالدور الثمن النهائي من كأس العالم المتواصل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك مساء اليوم بعد لحظات، أي بعد تقريبا 40 دقيقة من الآن، في 8 مساء انطلاق قمة قوية بين ثاني الترتيب العالمي إسبانيا وخامس الترتيب البرتغال. كما ذكر محمد، كريستيانو رونالدو يقود التشكيلة الرسمية للبرتغال، في حين لامين يامال وأويارزابال يقودان تشكيلة إسبانيا. قمة قوية جاءت مبكرا منذ الدور الثمن النهائي، والفائز إذن سيعبر إلى ربع النهائي ويلتحق بكل المنتخبات التي تأهلت إلى حدود الساعة. نتحدث عن المغرب، نتحدث عن فرنسا، ونتحدث أيضا عن النرويج التي أقصت البرازيل، وآخر المتاهلين كانت إنجلترا التي أقصت المكسيك بثلاثة مقابل اثنين. إذن إسبانيا البرتغال ستجرى هذه المواجهة بصافرة الحكم أنطوني تايلور الحكم الإنجليزي، ومن دون شك ستكون مباراة مثيرة ومنتظرة. سنترقب كيف سيكون النسق في هذا اللقاء، على اعتبار أن البرتغال إسبانيا مدارس كروية رائدة في المونديال منذ سنوات طويلة. إذن مستمعي الكرام، نواصل الحديث عن كأس العالم وهذه القضية المثيرة للجدل بخصوص المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، الذي أكد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأنه اتصل بجياني إنفانتينو من أجل إعادة النظر في الطرد والبطاقة الحمراء التي تعرض لها في اللقاء السابق ضد البوسنة والهرسك. وهو ما حدث بالفعل، أن لجنة الانضباط قررت إيقاف البطاقة الحمراء وبالتالي السماح لبالوغون للمشاركة فجر الغد في 1 صباحا ضد بلجيكا في ثمن نهائي المونديال. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو تفاعل مع قرار لجنة الانضباط التابعة للفيفا، وقال بالحرف أنه طلع على التعليقات المتعلقة بقرار لجنة الانضباط المستقلة التابعة للفيفا بشأن إيقاف فولارين بالوغون، وأكد مجددا على مبدأ أساسي في منظومة الحوكمة داخل الفيفا، وهو استقلالية الهيئات

0: القضائية. وأضاف إنفانتينو أن هذه الهيئات تعمل بشكل مستقل وتطبق قانون الانضباط الخاص بالفيفا وتتخذ قراراتها بناء على اللوائح المعمول بها والوقائع الخاصة بكل قضية، وأن استقلاليتها أمر أساسي للحفاظ على مصداقية ونزاهة كرة القدم. كما أكد رئيس الاتحاد الدولي أنه تلقى اتصالا من ترامب بشأن القضية، موضحا أنه يتحدث بشكل منتظم مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حول مسائل مرتبطة بكأس العالم، وأنه تلقى بالفعل اتصالا منه كما تلقى اتصالات من رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وفاعلين في كرة القدم ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم. وتابع إنفانتينو بأن خلال حديثه مع الرئيس ترامب أوضح له أن هناك مسطرة قانونية جارية داخل الهيئات القضائية المستقلة للفيفا، وأن القضية ستحسم من قبل الجهات المختصة في الوقت المناسب. هكذا يعمل نظام الفيفا، وهو مبدأ سيظل إنفانتينو متمسكا به دائما كما يقول في بيانه الرسمي. القضية المثيرة للجدل وصل صداها إلى خصم أمريكا في مباراة فجر الغد. الاتحاد البلجيكي لكرة القدم قرر رفع إذن شكوى لدى الفيفا بخصوص هذا القرار، قرار السماح للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغو للمشاركة رغم تعرضه لبطاقة حمراء في المباراة الماضية، ولكن الفيفا رفضت هذه الشكاية. ومسلسل شد الحبل متواصل بين الاتحاد البلجيكي وحتى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبين جياني إنفانتينو والفيفا بصفة عامة. رودي غارسيا مدرب منتخب بلجيكا تحدث عن هذا الموضوع وانتقد ما قامت به الفيفا تجاه المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون.
1: لم أكن أعلم أن الخامس من يوليوز في مكاسب الفيفا يوافق الأول من أبريل في أوروبا. كانت تلك مفاجأة بالنسبة لي. أعتقد أنه ينبغي الرجوع إلى البيان الصادر عن اتحادي الاتحاد البلجيكي، وأظن أن الكثير من الأمور موضحة فيه. إن الاتحاد البلجيكي لا يدافع عن نفسه ولا يدافع عن المنتخب الوطني، بل يدافع عن كرة القدم بشكل عام ويدافع عن نزاهتها وأخلاقياتها. وحسب ما أذكر، أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي يتخذ فيها مثل هذا القرار.
0: إذن كان هذا رودي غارسيا مدرب المنتخب البلجيكي. نذكر بأن بلجيكا تلاقي الولايات المتحدة الأمريكية في الواحدة فجرا، غدا الأرجنتين تلاقي مصر، آخر مباريات ثمن النهائي ستجمع سويسرا بمنتخب كولومبيا. نشير مستمعينا الكرام، بعيدا عن كأس العالم وفي ظل تحضير المنتخب المغربي لمباراة فرنسا، أسود الأطلس خاضوا عشية اليوم حصة تدريبية تحت إشراف الناخب المغربي محمد وهبي قبل مباراة فرنسا يوم الخميس في 9 مساء لحساب ربع النهائي. بهذا إذن مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير بعده تواصلون باقي فقرات الحصاد رفقة الزميل محمد الغول.
2: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
3: Midi 1, Hassan Douliaou, Mohamed Alghoul.
4: سلمى تذكرنا اللحظة بالطقس في المنطقة.
5: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral entre Rabat et El Jadida, ainsi que sur la région de l'Aïoun et clair ailleurs. Côté température, prévoir 32 degrés à Rabat, il fera 33 degrés à Casablanca et Tanger, prévoir 38 degrés à l'Aïoun, il fera 44 degrés à Marrakech, 39 degrés à Errachidia, 36 degrés à Agadir, prévoir 42 degrés à Fès, 38 degrés à Oujda ou encore 34 degrés à Essaouira. En Algérie, le temps sera le matin souvent ensoleillé au sud de Tamanrasset et Rasset et clair ailleurs. Côté Mercure, prévoir 32 degrés à Alger, 41 degrés à Chlef, il fera 40 degrés à Tamanrasset, Rasset, 43 degrés à Adrar, prévoir 32 degrés à Annaba, 30 degrés à Oran ou encore 36 degrés à Constantine et Tiaret. Du côté de la Tunisie, le temps sera le matin ensoleillé sur l'ensemble du pays. Le thermomètre de son côté affichera 34 degrés à Tunis, 33 degrés à Medinine, il fera 39 degrés à Tozeur, 31

0: مبادئ حصاد اليوم. محمد الغول،
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. نواصل ما تبقى في جعبتنا من فقرات الحصاد. قالت محافظة القدس أن عمليات الهدم التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق الممتلكات الفلسطينية في المدينة خلال النصف الأول من هذا العام فاقت الفترات الستة المماثلة من الأعوام السابقة، مشيرة إلى أن إسرائيل تعمل بشكل متسارع على تغيير معالم القدس لتغيير طابعها العربي والإسلامي. حول هذه الانتهاكات الممنهجة يتمحور روبورتاج ميديا مع مراسلنا من رام الله ماجد سعيد.
2: في إطار سعيها الحثيث لتغيير شكل المكان ونزع الطابع العربي عنه، صعدت السلطات الإسرائيلية من سياسة هدم المنازل في مدينة القدس، خاصة تلك الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى والبلدة القديمة منها. 290 عملية هدم وتجريف بحق منازل ومنشآت فلسطينية في القدس نفذتها السلطات الإسرائيلية خلال الأشهر الستة الماضية، وهو أعلى عدد من عمليات الهدم خلال السنوات الست الماضية مقارنة بذات الفترة منها، حيث نفذت تلك السلطات 198 عملية هدم، فيما أجبرت أصحاب 66 منزلا ومنشأة على هدم ممتلكاتهم بأيديهم، إضافة إلى القيام ب 24 عملية تجريف لأراض وممتلكات في المدينة. المستشار الإعلامي لمحافظ القدس معروف الرفاعي:
3: إسرائيل تسعى إلى تهويد مدينة القدس، إسرائيل تسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، تريد أن تغير الهوية العربية الإسلامية المسيحية للمدينة، ويعني إعطاء طابع غربي للمدينة.

0: إن هناك مشروع يسمى مشروع 2050 لمدينة القدس، أعلنت عنه بلدية الاحتلال وسلطات الاحتلال قبل سنتين من الآن. يهدف هذا المشروع إلى أن يكون عدد السكان اليهود في مدينة القدس 5 مليون نسمة، بأقلية عربية لا تتعدى 10%.
1: وللوصول إلى هذا الهدف، فإن عمليات التضييق على المقدسيين وهدم منازلهم تتركز في الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة، لا سيما بلدة سلوان وحي البستان فيها، التي لا تبعد سوى بضع مئات من الأمتار عن المسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية. فهذه البلدة التي تخطط إسرائيل لإقامة ما تسميه مدينة داود على أنقاضها، تكاد عمليات الهدم فيها لا تتوقف، فيما لم يعد أحد هناك من أصحاب المنازل لم يتسلم إخطارا بهدم منزله، كما يقول عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو ذياب.
2: سلوان التي تمتد على 6540 ضنم، وهي ملاصقة تماما من الناحية الجنوبية والجنوبية الشرقية أيضا للبلدة القديمة والمسجد الأقصى، أكثر من 7816 منزل استلمت أوامر هدم من بداية هذا العام حتى يومنا هذا. في حي البستان تم هدم 15 منزل، وفي سلوان 45 منزل تم هدمها بجرافات الاحتلال، وهناك أيضا 6 منازل أجبر أصحاب هذه الممتلكات والمنازل على هدمها ذاتيا.
1: السلطة الفلسطينية ومن خلال وزارة الخارجية كثفت جهودها على المستوى الدولي، سواء من خلال اتصالاتها مع العديد من الدول لوضعها في صورة ما يجري بالمدينة من عمليات هدم وتضييق على الفلسطينيين هناك، أو عبر نقل مواجهتها مع السلطات الإسرائيلية إلى المؤسسات الدولية، أملا في ملاحقة إسرائيل ومحاكمتها، كما يوضح مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله.
3: ما تقوم به إسرائيل لخلق واقع جديد مرفوض من الدول باعتباره جزء من الضم وجزء من تغيير ملامح مدينة القدس، وكذلك جغرافيتها وديموغرافيتها، كما ورد في قرارات مجلس الأمن التي اعتبرتها لاغية وباطلة، ونحن نعتبرها لاغية وباطلة، وهذا يحمل المجتمع الدولي مجموعة من المسؤوليات باتجاه معاقبة إسرائيل.
1: لكن إسرائيل التي لا تأبه بتلك الخطوات تفرض إجراءاتها كأمر واقع جديد لتغيير معالم المدينة عبر ترسيخ الاستيطان مقابل عمليات الهدم عند الفلسطينيين وعدم منحهم تراخيص بناء جديدة أو حتى توسعة لمنازل قائمة. لميديا ماجد سعيد، رام الله.

0: عيني على عودي.
1: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
2: محمد بن عبد الله الصفارة طوانية الأندلسي أول من تقلد منصب وزير الشكايات في عهد السلطان محمد الرابع، كما شغل لاحقا منصب الصدر الأعظم، وقد عمل كاتبا لدى السفير المغربي عبد القادر شعشاع الذي أوفده السلطان عبد الرحمن بن هشام في مهمة دبلوماسية إلى باريس سنة 1845. وعقب عودته من هذه البعثة دون الصفار مشاهداته وانطباعاته في كتابه الشهير رحلة الصفار إلى فرنسا. رحلة الصفار إلى فرنسا، هذا الكتاب نتعرف عليه في فقرة كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
3: رحلة الصفار إلى فرنسا. كان الفضل في ظهور هذه الرحلة إلى الوجود للباحثة الأمريكية سوزان ميلار لدى اختيارها المخطوطة موضوعا لأطروحة دكتوراه في التاريخ من جامعة ميشيغان الأمريكية عام 1976. حصلت الباحثة الأمريكية على المخطوط من الخزانة الحسنية بالرباط بمساعدة كل من الفقيه محمد المنوني والمؤرخ عبد الوهاب بن منصور، لكن النسخة العربية لم تصدر سوى عام 2007 بتحقيق سوزان ميلر ومشاركة الباحث المغربي خالد بن صغير. كان محمد بن عبد الله الصفار التطواني الأندلسي كاتبا لدى السفير المغربي عبد القادر أشعاش الذي بعثه السلطان عبد الرحمن بن هشام في مهمة دبلوماسية إلى باريس عام 1845 محملا بهدايا رمزية مثل الزرافة والفيل والأسد. ومن مشاهدات الصفار في هذه الرحلة التياتر والكوميديا واللوفر وقصر فيرساي والفلايك والبابورات في نهر باريس، كما من مشاهدته أن ليس للفرنسيس بيت مال يجمعون فيه المال كما عندنا، بل يقدرون الداخل والخارج ويسوون بينهما أو يفضل الشيء اليسير، ولا يستطيع رؤساء الدولة أن يخفوا شيئا من ذلك أو يزيدوا فيه وينقصوا منه من قبل أنفسهم، لأن أهل القمرة الصغيرة أي البرلمان وهم وكلاء الرعية أول ما يبتدئون به في القمرة أنهم يحاسبون الدولة على الداخل والخارج في العام الفارط. وبعد هذه المشاهدات كان الكتاب رحلة الصفار إلى فرنسا. محمد بن عبد الله الصفار التطواني الأندلسي تولى بعد ذلك منصب الصدر الأعظم، وكان أول من تقلد منصب وزير الشكايات في عهد محمد الرابع قبل أن يتوفى عام 1881 في عهد السلطان الحسن الأول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
2: نعود مستمعينا تذكركم بالطقس في المنطقة المغربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئياً إلى غالباً مشمسة، جنوب العيون صافية في باقي مناطق المملكة، درجات الحرارة 33 بالرباط كما بطنجة، 32 بأكادير، 31 بالناظور، 37 بوجدة، 42 بفاس، 45 بمراكش. بالجزائر الأجواء غالبا مشمسة، على جنوب الشرق تمرة صافية في باقي المناطق، درجات الحرارة 30 بالجزائر العاصمة، 29 ببجاية كما بوهران، 30 بعنابة، 34 بتياريت، 38 بشلف، 43 بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 34 بتونس العاصمة، 31 بطبرقة، 30 بجربة، 32 ببنزرت، 33 بسوسة، 34 بالقصرين، 38 بتوزر. الثامنة مساء بسدوهات إذاعة ميديا بطنجة، موعد الموجز الإخباري. أهلا بكم مستمعينا، سهل معكم هذا الموجز من المغرب. حيث في إطار الجهود الاستباقية المستمرة لمكافحة الإرهاب، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد. هذه المخططات كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي من فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. عمليات تدخل وتوقيفات تمت بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير، تارودانت، الدار البيضاء، الحاجب، تطوان، والفقيه بن صالح وآسفي، وقد أسفرت عن توقيف 10 أشخاص يشبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي، بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. عملية التفتيش مكنت من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طبع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، فضلا عن حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. مغاربيا في الجزائر، أفادت سلطة الانتخابات اليوم بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بلغت 21.24%، وهي الأدنى في تاريخ الانتخابات في هذا البلد، بينما تصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائجها. رئيس السلطة الانتخابية بالنيابة أشار في مؤتمر صحفي لأن الجبهة حصلت على 90 مقعدا من إجمالي 407 مقاعد برلمانية، تلاها حزب التجمع الوطني الديمقراطي بواقع 73 مقعدا. في شؤون منطقة الشرق الأوسط، في غزة أعلنت حركة حماس اليوم عن حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة القطاع بعد 20 عاما من تولي السلطة. في معلنة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية، ويمثل إعلان حل الحكومة تحولا لافتا للحركة منذ سيطرتها على القطاع في العام 2007 على إثر مواجهات عسكرية مع حركة فتح المنافسة بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. نبقى في المنطقة، إلى دمشق وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في زيارة هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وتولي الرئيس أحمد الشرع السلطة. زيارة من يومين يعتزم خلالها الرئيس الفرنسي الدعوة إلى سوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها. وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا وصفت زيارة ماكرون لدمشق بالتاريخية. في الجوار في لبنان، وبالرغم اتفاق الهدنة الساري، قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء، الاثنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب لبنان وفق معلنة السلطات. وفي سياق آخر في المنطقة، دائما حض اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة على عدم بيع تركيا طائرات F-35 أو محركات لمقاتلة محلية الصنع تعمل على تطويرها أنقرة، معتبرا أن ذلك قد يخل بميزان القوى الإقليمية. نختم بالرياضة. منافسات كأس العالم لكرة القدم انطلقت في هذه الأثناء، المقابلة القوية برسم ثمن النهائي والتي تجمع بين الجارين إسبانيا والبرتغال. الدقيقة 4:08 مساء، ختام البوشس.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
2: شاكر لكم مستمعينا حسن المتابعة والاهتمام، وصلت معكم إلى ختام كل فقرات الحصاد الإخباري لميديان مساء يومه الاثنين. يتجدد لقاؤنا في فقرات حصاد إخباري جديدة مساء الغد إن شاء الله. شكر موصول كذلك لمخرجنا الزميل رضوان الجندا، ومستمعينا تفضلوا بالبقاء معنا، برامج إذاعة ميديا متواصلة. إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Media. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

الصوفي المحدث الحافظ المؤرخ سيدي محمد المهدي الفاسي صاحب ممتع الأسماع في الجزول والتباع وما لهما من الأتباع، والشارح الأول الشهير لكتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار للإمام الجزولي، يقول رضي الله عنه، يعني مولانا محمد المهدي الفاسي المزداد بمدينة القصر الكبير سنة 33 للهجرة، والمتوفى بمدينة فاس سنة 900 منها، في شرح اسمه صلى الله عليه وآله وسلم مفضل، معناه أن غيره هو الذي فضله وصيره فاضلا، ولا خفاء بأنه الله سبحانه

وتعالى، فهو الذي خصه بالفضل وكرمه وشرفه واختاره على العالمين، وخصوصا الأنبياء والرسل.

بوصف حبيبي طرز الشعر ناظمه، ونمن مخد الطرس بالنقش راقمه، نبي له فضل على الناس كلهم مفاخره، مشهورة ومكارمه، رؤوف عطوف أوسع الناس رحمة، وجادت عليهم بالنوال غمائمه، حفي وفي لا تمين عهوده، حمي أبي لا تلين شكائمه، نبي له في حضرة الحق رتبة ترقى بها في عالم العلو عالمه، له الحسن والإحسان في كل مذهب، فآثاره محبوبة ومعالمه، أحب رسول الله حبا لونه، تقسمه قومي كفتهم قسائمه، كأن فؤادي كلما مر ذكره من الورق خفاق أصيبت قوادمه، أهيم إذا هبت نواسم أرضه، ومن لفؤادي أن تهب نواسمه، فأنشق مسكا طيبا وكأنما نوافحه جادت به ولطائمه، وما ذاك إلا أن حب نبينا يقوم بأجسام الخلائق لازمه، سلام عليه كلما هبت الصبا وغنت بأغصان الأراك حمائمه، سلام عليه ما تفاوحت الربا بزهر كأن المسك تحوي كمائمه. الإمام الفاضل العارف الشاعر الأديب سيدي أبو الحكم مالك بن المرحل السبتي المغربي، دفين مدينة فاس رضي الله عنه.

المرء مع من أحب، ولا محبة أعلى مقدارا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفرح والسعادة بقدومه إلى الدنيا. فطوبى لمن هام فيه حبا وغرق في هذا الحب وأفنى عمره في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، واتخذ الأيام أعيادا كلها لأن سناه صلى الله عليه وآله وسلم موجود فيها. قالت الشيخة أم السعد بنت عصام بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن يحيى الحميري الأندلسي القرطبي رضي الله عنها، وتعرف بسعدونة، وقد بلغها قول بعض الأدباء الغرناطيين في صفة نعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبيات آخرها: سألتكم المثال، يعني مثال النعل، سألتكم المثال إذ لم أجد للثم نعل المصطفى من سبيلي. وهنا فرط محبة عظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت الشيخة أم السعد رضي الله

الله عنها، متممة هذا البيت الذي ذكرت: سألتكم المثال إذ لم أجد للثم نعل المصطفى من سبيلي، قالت لعلي أحظى بتقبيله في جنة الفردوس أسنى مقيلي، في ظل طوبى ساكنا آمنا أسقى بأكواب من السلسبيل، وأمسح القلب به عله يسكن ما جاش به من غليلي، فطالما استشفى بأطلال من يهواه أهل الحب من كل جيل. صلى الله على سيدنا ونبينا ومحبوبنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ses territoires? Le 24 juillet 2026, à Errachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires » pour une émergence intégrée et inclusive. Plus d'informations sur www.mtf.ma.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
2: جمعة أهلا بكم. إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة في المغرب وتوقيف 10 متطرفين. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن عملية التدخل والتوقيفات تمت بشكل متزامن في مدن أكادير، ترودانت، الضربضة، الحاج، تطوان، الفقي بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عملية التتبع والتحري الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. أعلنت حركة حماس عن حل

0: لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأمريكية. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا المساء إلى دمشق في زيارة غير مسبوقة، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 2024 بعد الإطاحة بنظام الأسد. وخلال زيارته التي تستمر حتى الثلاثاء، سيد ماكرون وفق الإليسي إلى سوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها وتطلع بدور في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. وافق البرلمان الإسرائيلي هذا المساء في قراءة أولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. أطلقت روسيا اليوم صواريخ ومسيرات استهدفت مباني في كييف ومحيطها للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل وتضرر 30 مبنى سكنيا، وذلك عشية قمة حاسمة في أنقرة للحلف الأطلسي. واستخدمت روسيا في ثاني هجوم خلال الأسبوع صواريخ باليستية يصعب اعتراضها، ما دفع بالرئيس زيلينسكي لتجديد مناشدته العاجلة للحلفاء بإرسال صواريخ متطورة لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت الأمريكية الصنع. ومن المقرر أن يناقش زيلينسكي تطورات الحرب مع الرئيس ترامب على هامش قمة الحلف الأطلسي التي تبدأ عملها غدا في أنقرة. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة في المغرب وتوقيف 10 من المشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي في عدة مدن من أكادير الضربضة وتطوان. حماس تحل حكومتها لجنة الطوارئ المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، واللجنة الوطنية لإدارة القطاع تؤكد جاهزيتها لتسلم مهام تسيير شؤون غزة. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يسير مساء اليوم إلى دمشق في أول زيارة لرئيس دولة غربية كبرى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد. روسيا تطلق صواريخ ومسيرات على كييف ومحيطها للمرة الثانية خلال أسبوع عشية قمة أنقرة للحلف الأطلسي. مونديال أمريكا الشمالية، الفيفا ترفض الطعن البلجيكي بخصوص اللاعب الأمريكي بالوغون وتعتبره غير مقبول. عمر بجمع أهلا بكم في هذه النشرة. إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة في المغرب وتوقيف 10 متطرفين. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. وذكر بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن عمليات التدخل والتوقيفات تمت بشكل متزامن في مدن أكادير، تردان، الضربضة، الحجب، تطوان، الفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري الخاص بهذه الخلية الإرهابية. وقد أسفرت التدخلات الميدانية المتزامنة عن توقيف 10 متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية. هذا تعليق الشرقاوي الروداني خبير الدراسات الجيوستراتيجية والعسكرية والأمنية من الرباط حاور يوسف نماني.
2: نحن أمام خلية إرهابي لم تكن في مرحلة تفكير أو التأثر بالدعاية المتطرفة فقط، ولكن كانت في مرحلة إعداد متقدمة. 10 أشخاص تم توقيفهم في عدة مدن مغربية، وهذا يعني أن الأمر يتعلق بشبكة لها امتداد جغرافي وتوزيع للأدوار وليس بفرض معزول أو ما يسمى بالدئاب المنفردة. خطورة هذه الخلية تظهر أيضا من طبيعة المحجوزات عندما نتحدث عن أسلحة بيضاء وأزياء عسكرية ودعامات رقمية تضمن بيع لتنظيم داعش في الساحل ووثائق تشرح طرق تصنيف المتفجرات وقنينات غاز وطنجرات الضغط وأسلاك كهربائية ومواد كيميائية وسيارات معدل. فنحن أمام مؤشرات عملية واضحة في مكافحة الإرهاب. لا يتم تقييم كل عنصر بشكل منفصل، بل يتم النظر إلى مجموع هذه العناصر، وبالتالي اجتماع هذه المواد في يد خلية متطرفة يعني أن النية تحولت إلى قدرة تنفيذية. وبالتالي البعد الأخطر في هذه القضية هو الارتباط بفرع داعش في الساحل. هذا يعكس تحولا في طبيعة التهديد. لم نعد فقط اليوم أمام خلية متأثرة بخطاب التنظيم عبر الإنترنت، بل أمام محاولة لربط عناصر داخل المغرب بقيادة إرهابية في منطقة الساحل والصحراء. هذه المنطقة أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أخطر بؤر الإرهاب في العالم. وبالتالي اليوم استهداف المغرب ليس صدفة، لأن اليوم المغرب بالنسبة للجماعات الإرهابية هو تحدي. المغرب يمثل نموذج الاستقرار في محيط إقليمي مضطرب، كما أنه يلعب أدوارا مهمة في التعاون الأمني مع الدول الإفريقية والأوروبية والأمريكية. لذلك تحاول التنظيمات الإرهابية ضرب هذا النموذج أو على الأقل اختبار قدرتها على الصمود. وبالتالي هذه العملية تؤكد فعالية المقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب. قوة هذه المقاربة أنها لا تنتظر وقوع الاعتداء، بل تعمل على منعه قبل تنفيذه. هناك عمل استخباراتي دقيق، تنسيق بين المدير العام لمراقبة التراب الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية والأمن الوطني والنيابة العامة المختصة، وهذا التنسيق يسمح بتحويل المعلومة الاستخباراتية إلى إجراء قضائي وميداني في الوقت المناسب.
1: في المغرب أيضا، ورغم استمرار ارتفاع معدل البطالات، تواجه قطاعات حيوية صعوبات متزايدة في إيجاد اليد العاملة، وهو ما أبرزته العديد من التقارير الإعلامية وسلط عليه الضوء عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين. البناء، الأشغال العمومية والكابلاج وحتى القطاع الفلاحي، كلها أنشطة تعاني خصاصا في العمال في مفارقة تعكس اختلالات متنامية في سوق الشغل وسط عزوف الشباب عن بعض المهن بسبب ضعف الأجور واتساع القطاع غير المهيكل. عن أسباب هذه الظاهرة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني نستمع إلى توضيحات محمد جدري المحلل الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي من الرباط، حاوره يوسف نعماني.
3: الاقتصاد الوطني يعيش اليوم واحد التناقض اللي هو غريب جدا. عندنا ارقام ديال البطاله كتوصل 12 و13%، في المقابل عندنا مجموعه من المقاولات تعاني من اجل ايجاد اليد العامله الكافيه. تكلموا اساسا عن القطاع الفلاحي، حيث ان اليوم اليد العامله في العالم القروي هي شبه منعدمه. نتكلم عن اليد العامله في مجال البناء والاشغال العموميه، تقريبا اليوم مجموعه من المقاولات تشتغل مع الاخوان ديالنا من جنوب الصحراء، وقطاعات اخرى ما كتلقاش اليد العامله. كنظن بان اليوم يعني سوق الشغل المملكه المغربيه كيعرف واحد مجموعه من التحولات اللي هي اساسيه، حيث أن اليوم مجموعة من الشباب المغاربة ما بقوش بغني يشتغلوا في هاد الأعمال اللي كتعتبروهم هي أعمال شاقة اللي فيها واحد 8 سوايع 10 سوايع أو 12 ساعة بأجور زاهدة، في حين يفضلون العمل كمقاولين ذاتيين في قطاع غير المهيكل اللي كيوفر لهم واحد 300 درهم أو 350 درهم بشكل يومي. بالإضافة أن اليوم هاد وسائل التواصل الاجتماعي يعني غيرت من نمط ديال الاستهلاك وخلاتنا أننا اليوم نعيش هاد التناقض. أنا كنظن بأن اليوم نحن فقط في بداية الأزمة، من هنا العشر سنوات أو 5 سنوات المقبلة الهرم السكاني ديالنا سوف يصبح هرم سكاني اللي فيه الشيوخ أكثر من الشباب، وبالتالي فإن هذه الأزمة هذه يجب التعامل معها بكل الجدية اللازمة.
1: صدق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. وفي كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المشروعين

0: تشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسساتية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي والتقييم المبني على المعطيات الدقيقة والموثوقة، تفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدربضة ببوسطن والذي تم إطلاقه يوم الأحد لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال الربع نهائي المونديال. عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. وافق البرلمان الإسرائيلي هذا المساء في قراءة أولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. أعلنت حماس اليوم عن حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم تمهيدا لتسلم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهمها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل. هذه مراسلة وصيف سويطي من غزة.
1: حل لجنة الطوارئ الحكومية.
2: هكذا جاء إعلان حركة حماس في قطاع غزة عن تخليها عن ملف إدارة القطاع بعد أكثر من 19 عاما من الحكم، خطوة يراها السياسيون تحمل تحولا إيجابيا ومسارا لتسهيل تسلم اللجنة الوطنية المنبثقة من مجلس السلام الدولي إدارة القطاع وتحمل مسؤولياتها، في حين ترحب الفصائل الوطنية الفلسطينية على لسان عضوها ماهر مزهر بالقرار.
3: استقالة لجنة عمل حكومي تأتي في إطار التزام الفلسطينيين بتطبيق القرار مجلس الأمن 2803، وهذا ما يعزز صحة وصوابية الموقف الفلسطيني في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتنصل من الكامل التزاماته ويضع العراقيل أمام إدخال لجنة التكنوقراط لاستلام مهامها في قطاع غزة.
2: حركة حماس أكدت على بقاء الموظفين على المستويين المهني والفني في مواقع عملهم في مرحلة مؤقتة وصفتها بالانتقالية لحين وصول اللجنة الوطنية إلى القطاع، في حين جاءت آراء الغزيين متباينة بين متفائل ومتحفظ.
4: وبتمنى أنه حماس تسلم الحكم لمجلس السلام عشان حكومة التكنوقراط الفلسطينية تمارس مهامها ونتمكن احنا كفلسطينيين نعيش حياتنا.
5: احنا ننتظر أن تكون هناك خطوات عملية حتى يكون لدينا الرضا التام عن ما هو قادم لقطاع غزة، خاصة في مسائل الإعمار وأيضا تحسن حياتنا المعيشية.
6: خطوة إيجابية في الطريق لإنهاء الصراع وإنهاء الأزمة اللي بنعيشها في غزة، وإن شاء الله تتم على خير وتمسك لجنة العمل الحكومي تيجي على غزة وتحاول تحل وتعالج مشاكلنا في غزة.
2: رئيس اللجنة الوطنية علي شعت أكد استعداد لجنته لبدء العمل في قطاع غزة فور توفر الإمكانات، في حين ترى إسرائيل أن هذه الخطوة مجرد تضليل لا معنى عمليا له على حد وصفها. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: وصل الرئيس الفرنسي مساء اليوم إلى دمشق في زيارة غير مسبوقة الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي أحمد الشرع السلطة أواخر 2024 بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. وخلال زيارته التي تستمر حتى الثلاثاء سيدعو ماكرون وفق الإليزي إلى سوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها وتطلع بدور في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. وبعد عشاء في مطعم بدمشق القديمة زار الرئيسان السوري والفرنسي الجامع الأموي. هذه مراسلة يمين ديب من دمشق.
7: بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية جاءت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط استعدادات لتوقيع 14 مذكرة اقتصادية بين البلدين وإعادة 23 قطعة أثرية سورية كانت محفوظة في متحف اللوفر في باريس. وفور وصوله إلى العاصمة السورية أعلن ماكرون التزام بلاده الكامل بمساندة الشعب السوري في مرحلته الراهنة، داعيا إلى صياغة مستقبل جديد للمنطقة قائم على السلام والتعاون. عن أهمية الزيارة والملفات التي سيتم بحثها تحدث المحلل السياسي محمد منصور.
8: الملف الأول وهو التنسيق مع الجانب الفرنسي وكذلك مع الجانب الأمريكي والدول الحليفة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية داعش. الملف الثاني هو ملف العائلات، بعضها عائلات فرنسية وكانت موجودة في مخيم الهول. المسألة الثالثة وهي مسألة المقاتلين الأجانب بشكل عام، ولكن هنا نتحدث عن المقاتلين الفرنسيين.
7: ويضم الوفد المرافق مستثمرين ومسؤولين من كبرى الشركات الفرنسية في خطوة تعكس توجها فرنسيا لإطلاق مسار اقتصادي موازن للحوار السياسي مع التركيز على فرص الاستثمار والمشاركة في جهود إعادة إعمار سوريا، الأمر الذي علق عليه الباحث السياسي علي عيد.
9: وفد مهم يمثل كبرى الشركات، ما معنى أن تكون تاليس جروب موجودة، ما معنى أن تكون توتال إنرجي موجودة، ما معنى أن تكون إيربوس موجودة.
7: من جانبه كشف الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاء عبر قناة BFMTV الفرنسية بث بالتزامن مع زيارة ماكرون أن فرنسا ستقوم بالعمل في البنية التحتية والقطاع المالي ضمن اتفاقيات ثنائية تخص إعادة الإعمار وبناء الدولة. ميديا يامن ديب، دمشق.
0: أطلقت روسيا اليوم صواريخ ومسيرات استهدفت مباني في كييف ومحيطها للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل وتضرر 30 مبنى سكنيا، وذلك عشية قمة حاسمة في أنقرة للحلف الأطلسي. واستخدمت روسيا في ثاني هجوم خلال الأسبوع صواريخ باليستية يصعب اعتراضها، ما دفع الرئيس زيلينسكي لتجديد مناشدته العاجل للحلفاء بإرسال صواريخ متطورة لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت الأمريكية الصنع. ومن المقرر أن يناقش زيلينسكي تطورات الحرب مع الرئيس ترامب على هامش قمة الأطلسية التي تبدأ عملها غدا في أنقرة. هذا تعليق محمد عروقي صحفي من كييف، تحدث إلى يوسف نعماني.
10: في الآونة الأخيرة استهدف القوات الروسية الأماكن المدنية الأوكرانية بالصواريخ، لذلك الدفاعات الجوية الأوكرانية عاجزة عن صد معظم هذه الصواريخ لافتقارها للمضادات الاعتراضية. الأنظمة في أوكرانيا، أنظمة الدفاع الجوي متواجدة ولكن تفتقر الصواريخ الاعتراضية. من هنا جاءت مناشدات الرئيس زيلينسكي أو فوندرلاين من الاتحاد الأوروبي للحلفاء بأن هناك مخازن توجد للأسلحة في أوروبا في مناطق أخرى لتزويد أوكرانيا بهذه الأمور حتى لا تزداد شهية روسيا بالقصف الذي يودي بحياة المدنيين. فبالتالي أعتقد أن روسيا تستغل هذه الفرصة، هذا النقص للزيادة من وتيرة هجماتها للتغطية على الهجمات التي تقوم بها أوكرانيا في الجانب الروسي. وأيضا هذه الهجمات هي مجرد رسالة لعشية انعقاد مؤتمر قمة الناتو في تركيا.
0: برسمي مونديال أمريكا الشمالية، حقق منتخب إسبانيا هذا المساء الفوز على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، مما مكنه من التأهل إلى الدور ربع النهائي لملاقاة المنتخب الفائز من مباراة الولايات المتحدة والبلجيكا المقررة بعد ساعة حوالي ساعتين من الآن. في الرياضة أيضا، دفع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قرار اللجنة الانضباط التابعة للفيفا المتعلق بالمهاجم الأمريكي فولارين، وذلك عقب الجدل الذي رافق السماح له بالمشاركة في مباراة بلجيكا هذه الليلة ضمن ثمن نهائي المونديال رغم طرده في لقاء سابق. في المتابعة وديع أحتي.
11: رد جياني إنفانتينو جاء بعد اتهامات وجهت إليه بالتدخل في مسار القضية المثيرة للجدل، خاصة عقب تصريحات الرئيس دونالد ترامب الذي كشف أنه تواصل مع رئيس الفيفا مطالبا بمراجعة البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب بالوغون وذلك في مباراة البوسنة والهرسك، معتبرا أن اللاعب لم يكن يستحق الطرد أو أن المنتخب الأمريكي يجب أن يخوض الأدوار الإقصائية بكامل نجومها. وقال إنفانتينو في بيان رسمي إنه اطلع على التعليقات المتعلقة بقرار لجنة الانضباط المستقلة التابعة للفيفا بشأن إيقاف فولارين بالوغون، وأكد مجددا على مبدأ أساسي في منظومة الحوكمة داخل الفيفا وهو استقلالية الهيئات القضائية. وأضاف إنفانتينو أن هذه الهيئات تعمل بشكل مستقل وتطبق قانون الانضباط الخاص بالفيفا وتتخذ قراراتها بناء على اللوائح المعمول بها والوقائع الخاصة بكل قضية. كما أكد رئيس الاتحاد الدولي أنه تلقى اتصالا من ترامب بشأن القضية موضحا أنه يتحدث بشكل منتظم مع رئيس الولايات المتحدة حول مسائل مرتبطة بكأس العالم، وقد تلقى بالفعل اتصالا منه كما تلقى اتصالات من رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وفاعلين في كرة القدم ورجال أعمال من مختلف أنحاء العالم. وتابع إنفانتينو بالقول إنه خلال حديثه مع الرئيس ترامب أوضح له أن هناك مسطرة قانونية جارية داخل الهيئات القضائية المستقلة للفيفا وأن القضية ستحسم من قبل الجهات المختصة في الوقت المناسب، وهكذا يعمل نظام الفيفا وهو مبدأ سيظل متمسكا به دائما. نشير إلى أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اعترض على القرار على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلاقي بلجيكا فجر الغد بداية من الساعة 1 صباحا.
0: بتقرير رياضي ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
12: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: This is a man's world.
1: أنتم في الاستماع لمدئة موجز منتصف الليل.
2: جماعة أهلا بكم. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن صباح الاثنين من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن عمليات التدخل والتوقيفات تمت بشكل متزامن في مدن أكادير، تارودانت، الدار البيضاء، الحاج تطوان، فقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. صدق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين ومشروع القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحظي المشروعان بموافقة 85 نائبا فيما عارضهما 35 نائبا. وصادق مجلس النواب أيضا بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط ومشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصاء الوطني. وفي كلمة تقديمية أوضح وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المشروعين يشكلان ورشا إصلاحيا متكاملا يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة المؤسساتية والقانونية للمغرب وتعزيز الحكمة الجيدة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي والتقييم المبني على المعطيات الدقيقة والموثوقة. وافق البرلمان الإسرائيلي مساء الاثنين في قراءة أولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. وصل الرئيس الفرنسي مساء الاثنين إلى دمشق في زيارة غير مسبوقة الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي أحمد الشرع السلطة أواخر 2024 بعد الإطاحة بنظام الأسد. وخلال الزيارة التي تستمر اليوم الثلاثاء، سيدعو ماكرون وفق الإليزي إلى سوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها وتضطلع بدور في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. وبعد عشاء في مطعم بدمشق القديمة زار الرئيسان السوري والفرنسي الجامع الأموي. أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن توقيف منافسات كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2024-2025، وذلك مباشرة بعد إجراء المباراة المؤجلة التي ستجمع بين فريقي الجيش الملكي والاستاد المغربي عن الدور 16 المقررة غدا الأربعاء. تفاعلا مع الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الرحلات الجوية الخاصة التي تربط الدار البيضاء ببوسطن والذي تم إطلاقه يوم الأحد لتمكين المشجعين المغاربة من مرافقة أسود الأطلس خلال ربع نهائي المونديال، عززت الخطوط الملكية المغربية برنامجها من خلال تخصيص رحلات جوية إضافية متوجهة إلى بوسطن ونيويورك. تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه الثمين والصعب على نظيره البرتغالي بهدف دون رد في مباراة جمعت بينهما مساء الاثنين برسم الدور ثمن النهائي. وسجل الهدف الوحيد في هذه المواجهة المثيرة ميرينو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع 90+1 بعد تمريرة حاسمة من توريس مهديا لاروخا بطاقة العبور نحو الدور ربع النهائي في مواجهة الفائز من مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا التي تنطلق بعد حوالي ساعة من الآن. نهاية هذا المجلس، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: Four decades on the global stage.
4: Brian Adams, right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
3: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
5: Brian Adams.
6: Cet été, retrouvez The Brian Adams Radio Show du lundi au vendredi à partir de 15h30 sur Medi One.

0: السلام، مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالم.
0: كلنا كنعرفوا معنى التعب والإرهاق، لكن واش كاين شي نوع آخر من التعب اللي احنا ما كنعرفوش واللي ما كيظهرش في التحاليل الطبية واللي ما كيختفيش ولو بعد ساعات طويلة من النوم؟ كنقدروا نفيقوا وإحنا بحال اللي ما نعسينش، كنضحكوا وإحنا في دواخلنا ألف سؤال وسؤال، كنجزوا المهام ديالنا ولكن شي حاجة كتقول لنا باللي هادشي ما بقاش كيف ما كان. فواش السبب هو ضغط الحياة أم أننا أصبحنا نستهلك طاقتنا في أشياء لا تستحق؟ فكيف نستعيد أنفسنا قبل أن نفقدها؟
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالم.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: مرحبا بكل مستمعين ومتابعين والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. أنتم تستمعون لطاقة إيجابية وسعيدة جدا أن يكون معي ضيف الكريم أستاذ محمد مقداد اللي هو كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد مرحبا بك معنا.
2: شكرا.
1: طاقة إيجابية أنت دائما تبارك الله معنا في البرنامج والمستمعين والمتابعين ديال طاقة إيجابية بمواسمها الثلاثة كيعرفوك، لكن أول مرة تكون معنا في الاستوديو.
2: شكرا.
1: مرحبا بك. ولينا كنسمعوا بزاف انا مرهق انا تعبان بحال اللي ما نعشش الويكاند ما درت والو، كنصبحوا الاثنين كنقولوا الويكاند ما درت والو ما خرجتش من الدار ولكن انا مهلوك او انا مهدود. هذا الشعور تقريبا ولا شعور غالب علينا بزاف. شنو هو هذا الشعور؟ واش هو ارهاق؟ واش هو استنزاف؟ واش هو يعني فعلا مجهود بدني درناه كنحسوا بالتعب، ام هو نفسي اكثر ما هو جسدي؟
2: شوف نبات باش نحيدوا ما هو عضوي او لا عضلي، سكر بزاف ديال الناس تيكون قال ما دار حتى شي حاجه في النهار ديالو تيحس بهذاك العيا. واخا جيو نشرحوا علاش. دابا حنا نورمال فاش نهضروا على الطاقه ديالنا والجهد ديالنا فخصنا نتكلموا على جوج ديال الامور الاساسيه. اول حاجه شنو ما هو الشيء الذي ينتج الطاقه؟ وشنو هي الحاجه اللي تستهلك لنا الطاقه؟ القاعده النفسيه عندنا هو ان الاحساس بالالم هو يستهلك الطاقة دائما عندنا. والإحساس بالمتعة ينتج عندنا الطاقة. فاش نجيو للنهار ديال هذاك الشخص نلقاو أن النهار ديالو كله هو يحس بالألم النفسي، يعني تبدا ما عاجبوش الحال، ما مرتاحش لذاك الشيء اللي هو فيه، فبالتالي أوتوماتيكمون هو جالس وهو يستهلك طاقته النفسية. داك الشيء علاش ملي تنكونو تنديرو شي حوايج تلقى شي مرأة عيانة ما فاهمين دير حتى شي حاجة، ولكن في عرس بنتها أو لا في شي مناسبة معينة تتلقى عندها الجهد. منين جا داك الجهد؟ جا من الإحساس هاب المتعة اللي عطاها الجهد أنها دير داك الشيء كامل وما تتحسش بأنها عيات. إذا أوتوماتيكيا غنفهمو قاعدة اللي هي وقت ما حسينا بالمتعة بزاف قد ما تكون الإنتاج ديال الطاقة عندنا وتنحسو غاديين مزيان. وقد ما كنا تنحسوا بالالم في شي حاجه قد ما تنحسوا بان الانرجي ديالنا تقادت، وهذا غادي يفسر لنا ايضا الفرق ما بين جوج

0: ديال الناس تيديروا نفس الخدمه نفس المجهود العضلي نفس المجهود الفكري نفس المجهود اللي بغيتي، لكن واحد فيهم تيديرها هو يحس بالمتعه واحد تيديرها هو يحس بالالم. بجوجهم في الاخر غتلقى هذاك اللي تيحس بالمتعه دارها وفي الاخر حس براسو تزاد عنده الانرجي وتزاد عنده الطاقه باش انه يدير حوايج اخرين، في حين ان الاخر غادي تحسوا انه دارها ولكن تيحس براسو متعب ومرهق لانه دار هذاك الشويه ديال
1: المجهود او ما فيه تيدير هذاك المجهود البسيط جدا ما فيه ما يدير. هذه نقطه مهمه لانه غير باش نوضحوا ملي كتهضر انت على الالم ماشي ضروري انك تحس بالالم.
0: لا تنهضر على الالم، انا ما تنتكلمش على الالم العضوي نهائي
1: كإحساس.
0: لا انا تكلم على الالم النفسي
1: إيه؟
0: اللي هو اصبح الم مستمر عندنا كاملين
1: اللي هو يتجسد في هذه المساله ديال الارهاق. انك انت مسخسخ
0: هو اللي غنجيو السؤال غيولي عندنا كيفاش تنحسوا اصلا علاش نحسوا بالالم اصلا عندنا،
1: وهذا هو السؤال الموالي ولكن غادي نعطيه لك بواحد الطريقه اخرى. شنو يتغير بين زمان ودابا؟ زمان ما كناش كنسمعوا بانه الناس ما دايره والو هي متعبه، انه حتى كيكون فعلا دار شي مجهود انه التعب والارهاق كان مرتبط دائما بالمجهود البدني والجسدي. الان ودري صغير مراهق ما داير والو جالس النهار كله جالس في الدار وهو عيان.
0: واخا انا نسولك سؤال قبل ما نجاوبك على هذا، نسولك سؤال يتعلق بالماضي وحاضر دابا نفسه. شنو اللي تغير في ان شحال هادي ملي تنجيو تنهضروا مثلا معينه شنو الهدف ديالنا ديال شي واحد في الماكس ديالو كهدف كان الماكس ديال الهدف ديالو مثلا الا مشينا لواحد مثلا في الباديه ولا في غيرها لوبجيكتيف ديالو هو عنده بغى يدير تراكتور بحال احسن واحد في الدوار. واحد تيقرا لوبجيكتيف ديالو هو انه يشد الدبلوم. الواحد معين لوبجيكتيف ديالو انه يدير دار، فكان عندنا هذاك لوبجيكتيف اللي حنا باغيين كان محدد. دابا واش تشوفي
1: او ربما حتى الاحلام من غير اهداف حتى الاحلام كانت سقفها شويه معقوله.
0: شوف هي با انها معقوله كانت ثابته لان شريت راه عندك انت فاش بغيتي دير هذاك التراكتور سكو اليوم شريتي شي حاجه فبدري تحس براسك انك كل نهار على نهار انت غادي تتقرب من لوبجيكتيف ديالك غادي تتقرب. المشكل اللي كاينه دابا والاكتشاف ديال هذا الاحساس بالالم دابا هو ان تيكون عندنا هدف معين قد ما تتحس براسك تخدم باش تقرب لهذاك الهدف ديالك فاش تهز راسك تشوف تلقى راسك بعيد عليك اكثر. علاش؟ لان بشكل بسيط الهدف ديالنا ما بقاش ثابت. شحال هذه كان هدفنا ثابت، ها هو فاش قلنا دار طوموبيل قلنا كانوا اهداف ثابته، دابا اهداف متغيره هي تتحرك. فبالتالي قد ما تنحس براسي قربت ليها قد ما اوتوماتيكيا تنحس براسي اشنو خصني ندير افور اخر باش نمشيو. نعطيو مثال شحال هذه دابا مثلا غادي نقولوا واحد مثلا كان عنده لوبجيكتيف يكون عنده تليفون ولكن كان عندنا تليفون سهل. دابا غتلقاه لوبجيكتيف عنده هذا العام هذا يشري هذا التليفون هذا يلا خرج يلا هو على ما جمع الفلوس باش يشريه او قرب يشريه اصلا خرج عندنا تليفون اخر دونك هذاك التليفون ما بقى عنده حتى قيمه ودوا عليك. فبالتالي اوتوماتيكيا الهدف ديالنا بدا يتغير وبالتالي الاحساس بانني ما غنوصلش للهدف ديالي والاحساس بانني ما غننجحش والاحساس بانني ما درت والو يتزايد وبالتالي الاحساس بالالم يتزايد نفسيا.
1: واخا الهدف اصبح متغير ملي كنوصلوا له كيجبنا الله راه حنا وصلنا ولكن ملي كنهزوا راسنا كيف ما قلتي كنلقاو راسنا باقي ما وصلناش. واش
0: الاكثر من هذا هو انه تلقاو زاد بعيد على المسافه اللي كانت
1: في هذا الاطار هذا. واش حنا اصبحنا طموحين اكثر من اللازم او لا ولينا باغي نطيروا؟
0: لا هو ماشي بغينا نطيروا وماشي طموح.
1: شنو هذا؟
0: هو مقارنه. هو هي حتى الطموح فاش نهضروا على الطموح تنهضروا على عندي رغبه بغيت نوصل لواحد الحاجه انا ديجا وصل لواحد ستاد ا وبغيت نزيد فوق منها واحد شويه لان
1: مشروع.
0: شوف الطموح فاش نجي دائما تنهضر على الطموح تنقول ما يمكنش تكون انت ما تجد حتى شي حاجه ما تصور اليوم حتى شي حاجه وما خدامش اصلا وتقول لي انا بغيت غدا وليت ندخل 10000 درهم في الشهر او 30000 درهم في الشهر او 100000 درهم في الشهر. لا حتى درجه بدرجه انت دابا تشد جو سي با 10000 درهم في الشهر فممكن مسموح لك انك تحلم 15 و 20 انت تشد 20000 درهم في الشهر مسموح لك انك تحلم 25 و 30
1: رقم قدرات
0: انت رقم انت البلاصه اللي انت فيها. فبالتالي انت عندك واحد ابارتمون فبالتالي عندك الحق انك تحلم بدار عندك الحق مراها تحلم فيلا عندك وانت غادي ولكن انت ما ساكنش اصلا ما عندك حتى شي حاجه وتتحلم بقصر شويه هذا ماشي احلام هادو ماشي اهداف هذا ماشي طموح
1: هادو كوابيس
0: هادو
1: كوابيس اللي زادت عزتهم منصات التواصل الاجتماعي لان انت ملي هضرتي على المقارنه انا اوتوماتيكمون مشيت لمنصات التواصل الاجتماعي لانه حتى شحال هذه كانت كاينه المقارنه ولكن ديما كنتي كتقارن بالمحيط ديالك
0: باللي قرب ليك فتلقى هما فايدينكش بزاف
1: ايوا داكشي راه غير درجه بسيطه.
0: دابا لا الاشكال اللي كاين هو ان حنا دابا عرضه لواحد السيل من التسويق وبالتالي باش نبيعوا خصنا نبينوا ان داكشي اللي عندك ما باقيش ترضى به ما باقيش تحس براسك انك ناجح او مرتاح في هذيك الحوايجات اللي كامله باش نبينها لك ونوريك الاضرار ديال ديال التواصل الاجتماعي
1: سورتو ربطها لي مع الشباب والمراهقين اللي هما اكثر عرضه لهذا
0: انا

0: لكن نحن
1: انا يضحكني كثيرا ملي تيجي عندي شي واحد عنده 18 ولا 20 عام تيقول لي مازال ما درت والو في حياتي.
0: 18 19 عام تيقول لك ما درتش
1: في حياتي. فين هي حياتك اللي مازال ما درتيش؟

0: يعني البكالوريا يلا هي واحد المفتاح باش تبدا تكوين اخر
1: الدراسه
0: باش تقرا. يعني سيدي غير دابا واحد عنده البكالوريا صعيب انه يلقى خدمه بها باش يكون واضح شحال هادي دونك دابا لا. ففي نفس الفكره دابا انت ملي تتحس براسك ان مازال ما درتي والو في حياتك وتنبين لك واحد عنده قل منك ممكن في السن وتيبان لك راك بلا واحد الطوموبيله معينه ودير واحد الحويجات معينين وتيقول لك انا هادشي درتو جو سي با بالبيع سو انترنيت ولا بوا وا وما الى ذلك فتتقول حتى انا نمشي
1: للمهارات او بالمحتوى
0: او المحتوى او غيره فتتقول انا بدي نمشي مع ذاك الطريق. ولكن اللي ما تيوريوش لك هو ان حتى في القمر راه تيربحوا الناس ولكن ماشي كلشي تيربح، تيربح واحد باش يبينوه للناس باش الكل يرغب انه يربح.
1: اللي كيخسروا كثر من اللي كيربحوا.
0: والفكره ايضا ان حتى اللي تيربحوا هذاك اللي تيربح راه هي داخل في السياسه التسويقيه ديال اننا نبقاو نلعبوا. نفس المساله ان هذاك اللي بينوا لك انه نجح او لا طلعوه في هذيك الشركه او لهذيك الجهه او لهذيك المنصه طلعته سكو باش تبيع لك انت انك تولي بحاله. وفي هذيك انك تبيعي تولي بحاله هي فين هي هذيك الشركه اصلا تتربح. دائما تنقولها ما يمكنش ان الربح انت اللي غتربح، لا العكس هو ان ممكن تكون انت هو داك الاول في هذاك المجال فملي تكون في ذاك المجال هما تي انفيستيو فيك او تيخليوك انك تطيح. تنلقاو دابا غدا
1: او ربما ما كاينش ما كاين حتى شي حد ناجح، هذاك راه غير مجرد خدعه تسويقيه. وكنقولوا دائما ملي كتشوف شي حاجه انه ما كيبيعولكش شي منتج فعرف راسك انت هو المنتج،
0: هذا هو الاساس. ثاني حاجه اللي بغينا نهضروا انه واش كاين داك الشيء فعلا ولا ما كاينش. صعيب ان نقنع شاب انا ما تنقولها فاش نهضر مع المراهقين، صعيب تقنعه ان داكشي ما كاينش. فما تمشيش في الباب ديال ان نقنعك انك داكشي ما كاينش لانه تيقول لك اه لا عايش هكاك وها فين كان. وصعيب نقنعه دابا نقول ليه لا راه ما عايش هكاك وهو تيشوفه دابا غادي الميريكان مثلا تيشجع في المنتخب ولا في غيرها فتيقول لك لا حتى لا ما كانش داكشي انا بغيت نعيش هداك شويه داك الجزء الصغير اللي هو عايش.
1: واخا تقول له كولابوراسيون يقول لك حتى انا بغيت كولابوراسيون
0: انا بغيتها. دونك فبالتالي ان داكشي ما عايشوش ما تنقنعوش
1: بها
0: ما تدخلش. ولكن الاكثر قوه هو ان ملي تنفهموا ان راه هذيك هي حالات استثنائيه اللي بهم انت خصك نورمالمون استعملتهم ديك الجهات او ديك الشركات باش يسوقوا لك واحد البرودوي معين اللي انت تبقى تجري موراه. الا ما كان عندنا حتى شي واحد تنجح في واحد المنصه معينه وحنا تنشوفوا كل شهر تخرج لنا منصه جديده وتهزوا الناس وتيمشيو ليها وتعاودوا يخلقوا فيها بزاف ديال المحتوى وغيرها، هذاك المنصه لو ما دارتش خدات هذوك الناس وداتهم عندها وعطاتهم الفلوس باش يبانوا ويبانوا ناجحين ما انت مغدفش انك تولي بحالهم. فبالتالي هي لعبه كلها لعبه تسويقيه. يعني انت واش غتوصل بحال هكاك جزما واكيد انك ستتعب نفسيا قبل اصلا ما توصلش لتما.
1: هذه النقطه اللي بغيت نرجع لها لان كاين اللي غيسمعنا قلنا فاش كيهضروا هادو ملي كيهضر الاستاذ على المقارنه وعلى انك تشوف واحد الحياه ماشي ورديه، الحياه الورديه اللي كنا كنهضروا عليها دابا دي حياه كلها كتلمع، كلها كتلمع في منصات التواصل الاجتماعي وكتتبع الناس وهذيك المقارنه اللي هضرتي عليها وانك تشوف داكشي حتى داكشي اللي انت كتملكه ما معمرلكش عينيك، هادشي كله يستنزف طاقتك.
0: دابا الحاجه البسيطه باش تبان لنا اكثر، دابا الا دزنا وسولنا لي كوبل او المتزوجين قلنا واش انت سعيد ومرتاح في العلاقه الزوجيه ديالك، تيقول لك لا. فاش جيتي تقلب علاش؟ لانه اساسا هو يقارن هذيك العلاقه الزوجيه ديالو بواحد الموديل رسمناه ليه، فتيشوف راسو اه لا ما تيديرش معايا هكا وما تيديرش ليا بحال هكا وما كاينش بحال هكا وما الى ذلك. ودائما فاش نهضر مع بزاف ديال العيالات نقول لها الرجل المغربي هو اكثر رجل يعرف ان يحب، لكن حب
1: لا
0: وي واكدها مره وجوج وعشرة، لان الرجل المغربي غير هو الطريق
1: الطرح اللي هو طريقه يقول لك انه الرجل المغربي رجل غير رومانسي.
0: لا رجل قمه الرومانسيه هو الرجل المغربي، لكن رومانسيته حسب ثقافته. ما يمكنش ان نشدو واحد مثلا معين ونشدينا واحد من الغرب وجبتيه وحطيتي ليه كسكسو ولا التريد ولا واحد البلا ديالنا واش يعرفو واش يعرف ياكلو؟ لا اختي عارف ياكل لي بلا ديالو سي لا ميم برينسيپ. حتى المغربي هو رومانسي ولكن باش بثقافته بتربيته بتنشئته
1: وبطريقته
0: نعطيك مثال. فاش يكون دري صغير وتيدير شي حاجه زوينه اش تقول ليه امو؟ واش تقول ليه تنبغيك ولا تقول ليه الله يرضي عليك؟ فتقول ليه الله يرضي عليك، هذه الثقافه المغربيه ديالنا بسنايا انه تسمعها فتيفهم ان الله يرضي عليك هي مقابل ديال انني درتي شي حاجه زوينه وعجبتني. فغادي تسولي بعد النساء تقول لها شحال من مره راجلك قال لك الله يرضي عليك؟ غتقول لي قالها لي بزاف د المرات ولكن انا ماشي بنته باش يقولها لي. لا راه هو بالنسبه ليه الله يرضي عليك هي تنبغيك وتنحماق عليك وتنعشقك وما الى ذلك، اللي هي في ثقافه اخرى هكا تتقال. كون كانت امه تهو تقول لي اش تنبغيك وانت عزيز عليا وما الى ذلك
1: غيوصفها
0: لانه هو ما عمره سمعها. فبالتالي الرجل المغربي يحب الدليل على هذا ملي تكوني مريضه سي قلتي خرج بالليل يقلب لك على الفرماسيه باش يجيب الدواء ولا غير. المشكل هو اننا حنا اش نديرو؟ تنخليو داكشي اللي عندنا فنقارن مع الاخرين تفدري داكشي اللي كاين عندنا تنوليو تنحسوا به.

0: هلا ما كاينش. الى اي واحد شديتيه في الدنيا كامله وقارن الاشياء اللي كاينه عنده سواء من ماديه كيف ما بتكون ولا عاطفيه ولا غيرها، غادي يلقى ان كاين واحد فوق منه وكاين واحد احسن منه
1: طبعا.
0: وهنا في حتى في تمشيو الدين ديالنا تلقى واحد القاعده اساسيه، شنو هي؟ هي اننا نقارن راسنا دائما احنا من هم اقل منا. الحاجه الوحيده التي نقارن فيها احسن منا هي في التدين، في القرب من الله، في هذه المسائل هذه. علاش؟ لان الا قارنتي راسك بمن هم اكثر منك الدنيا غادي هي تمرض. عاد بعيدا على هذه القاعده، هذه القاعده هذه سكو انت غادي في واحد الطريق معينه خصك تتمتع بداك الشيء اللي انت كاين فيه، بدوك اللحظات اللي انت عايشها. مشكلتنا ملي ما تنبقاوش نتمتعوا او اللي تنبداو نشوفوا دوك الحويجات الاخرين، فبالتالي تنفقدوا المذاق ديال هذاك لوبرا اللي حنا تناكلو او هذاك الحاجه اللي حنا
1: كنحسوش كنكون رحنا نجحنا وما حسينش به، عندنا رحنا سعيدين وما حسينش بها، رحنا معنا اشخاص اللي هما كيبغيونا وما حسينش بهم، لان دائما حنا معلقين في داك الشيء اللي ما عندناش في يدنا واللي ما كنقدروش انا نضبطوه. ربما ما بقاش الوقت لان داز معاك الوقت بسرعه، واش كاين شي طرق شي؟ انا دائما في الطاقه ايجابيه كيعجبوني الضيوف لانهم كيعطيونا دي زيكزيرسيس، تمارين اللي نقدروا نديروهم من الصباح باش اننا يعني نرجعوا للطاقه الايجابيه ديالنا. ولكن قبل ما نهضروا على التمارين، واش ربما حتى انت هضرت على المقارنه اللي هي مساله مهمه واللي فعلا كتستنزف الطاقه ديالنا، كاين هناك اشخاص كيكونوا محيطين بنا سواء في العمل سواء في حياتنا الاجتماعيه حياتنا الشخصيه اللي هما كيقدروا انهم يكونوا كيهبطونا لتحت. ملي كنقول كيهبطونا لتحت يعني كيستنزفوا الطاقه ديالنا وكيخليونا ندخلوا في هذا الشيء ديال اننا حتى اللي عنده الشغف ما كيبقاش كيفقد الشغف في الخدمه.
0: أنا او
1: في
0: بينك لا اؤمن بان المحيط ديالنا
1: ياثر عليك
0: يستنزف طاقتنا. اؤمن بان الكلام ديالو او تصرفه معايا وطريقته ديالو، لكن الطريقه باش حللتها والطريقه باش اناليزيتها والطريقه باش تعاملت معاه هي اللي خلات انه يستهلك مني طاقه. دائما تنشرح هذا نقول له حيت الفكره التي راجت هو ان فلان تلاقيت معاه فاستنزف لي الطاقه ديالي، فلان تلاقيت معاه وتشكي عليا وبكثر ما شكي عليا حسيت بالحزن او التي ينقص مني او التي احتقرني او او او غيرها. فاش تنجيو تنشوفو تنقولوا هذا فعل خارجي بحال الجو. اذا كان سخون واش انت في الجو سخون صافي راه غتكون ماشي هو ديك، غتقلب على شنو هي الطريقه اللي غتعامل معها، دير كليما دير شي حاجه دونك فبالتالي غتمشي باش
1: تعيش. غير اثر عليك،
0: غيأثر عليك الا ما عرفتيش تتعامل معاه، غيأثر عليك الا كنتي انت تتصرف بطريقه الخطا. هذه الاولى.
1: أو
0: لا، الاشكال الثاني هو ان نظرك اصلا بدا ماشي هما هذوك، حيت نشرحها بطريقه اخرى. يعني صافي داك التعامل ديالو او الطريقه ديال التعامل ديالو معايا كيفاش انا حللتها وشفتها، واش فعلا شفتها بالطريقه الحقيقيه ديالها ولا عطيتها واحد التصور ديالي انا هو اللي تزاد تما هو اللي ضرني. فباش نشرحوها، الا كنت لابس نظاره حمراء كي غتبان لي الدنيا حمراء، خضرين خضراء وانت غادي، فملي تتهضر معايا وتتحتقرني وتتنقصها فتنقول هي مساكين تيبرد على قلبه لانه ما قدرش يوصل داك الشيء اللي
1: انا خصك واحد
0: خصك اشتغال على نفسك،
1: خصك
0: اشتغال على نفسك
1: وتصيح وتنوض وتضرب وتقصح باش عاد جلدك كيقصح كيف ما يقال.
0: شوف انا تنقول ماشي جلدك تيقصح ملي تفهم الدنيا،
1: وهي
0: الدنيا لعبه. ملي تفهم اللعبه ديالها والمكونات ديالها
1: كنت كدير بك عاد كتفهمها.
0: انا لا اؤمن انها ممكن تدير بك، ممكن تعلمها بلا ما تدير بك، سكي تقلب على فين تعلمها.
1: يلا عطينا
0: سهله، هو انك تفهم من اليوم اول حاجه ديرها هو ان التصرفات ديال الناس والافعال ديالهم تتبقى ديالهم. انا اللي تيهمني هو كيفاش تنحللها وكيفاش تنشدها وتنسقطها على راسي. بغى يعيرني واحد كيف كما كانت الكلمه اللي قال تتبقى ديالته هو، ولكن اللي تيهمني انا هو كيفاش ترجمتها. واش ترجمتها انه غير مني؟ واش ترجمتها ان فعلا انا داير بحال هكاك؟ واش ترجمتها ان غير هو ما تيشوفنيش مزيان فبالتالي انا ما محتاجش انني نثبت ليه حتى شي حاجه؟ ومبدا من بين المبادئ اللي انا اشتغلت به سنوات هذه والحمد لله عايش به مزيان هو رايك صحيح ولا يهمني.
1: او ربما من هو ذلك الشخص حتى ناخذ ان رايه واش صحيح ولا ماشي صحيح.
0: هي هذا المبدا صحيح اللي هو اش رايك اش صحيح. يعني صافي دغيا غتقول لي انت ما تتفهمش غنقول لك اش عندك الحق ما لا اناقشك، ولكن اش رايك كله لا يهمني. علاش لا يهمني؟ لان انت ما طلبتش منك النصيحه اصلا باش تنصحني.
1: كنضحك لان فكرت في واحد شفته في لي ريزو سوسيو، واحد السيد قال لك راجل كبير يعني مسن ودي وجاي في الدنيا وتلاقاه شي حد وقال له ان جون وقال له الحاج زعما كيفاش تبارك الله حتى وصلتي لهذا لاج وانت باقي زعما بصحتك النفسيه والجسديه وانت راك مزيان. قال له انا ما كندخلش في نقاش مع شي حد، اللي قال لي شي حاجه كنقول له عندك الحق. شداك لو جون قال له ما يمكنش، قال له عندك الحق.

0: وشوف متى تفهمت ان الملجه والنقاشات وان تثبت لشيحد شي حاجه
1: تتعب وترهق وحق الله.
0: احنا حياتنا كامله تنضيعها في اننا نحاول ان نثبت للاخرين اننا احنا زوينين. علما ان ما يمكنش يشوفوك الناس كاملين زوينين، غيشوفوك ناس زوينين وغيشوفوك ناس خايبين، وكل واحد يراك بحسب حبه لك. حنا تنقولوا عين المحب ترى فيك كل جميل، اللي تيبغيك تيشوف كي زوين، اللي ما تيبغيكش تيشوف هي الحاجه الخايبه فيك. فما تتعبش راسك انك تثبت لهذاك الشخص انك انت واش زوين ولا خايب، مش سوقك انت في هذه الحاجه كامله. انت التي تركز عليه هو انك انت غادي في حياتك، اللي قال لك كلمه زوينه مرحبا بيه، واللي قال لك كلمه خايبه مرحبا بيه. دونك فبالتالي ما تاخذهاش تدخلها لعندك. هو ما يمكنش تحكم في الناس انهم ما يقولوش، لان الا دخلتي من بين الحماقات في الحياه
1: صح ما يمكنلكش انت خصك تحصن نفسك انت.
0: وبالتالي هو انك ما بقاش تفهم حتى شي حاجه اللي ما قالتلكش بلا بعدا في الفاصل. اصلا 90% ديال الكلام اللي تاثر لنا ما كيكونش تقال بشكل مباشر، تكونوا غير حنا فهمناه واستنبطناه من طريقه الهضره وما الى ذلك. وفي الثقافه المغربيه ديالنا تنقولوا ما فهم غير اللي تيفهم.
1: صح.
0: واللي تيفهم هنا ماشي زعما الذي يفهم في الحياه، لا،
1: واللي يحلل ويناقش،
0: واللي يحلل الاشياء. فبدري تقول لي شي واحد شي كلمه فدي يقول لك من كلامه فهمت انه الى ذلك، انه قصد يقول لي وقصد يفعل لي وقصد يترك لي.
1: وبها باش غادي نختموا، اللي في الهم هو اللي كيفهم،
0: ما فهم غير اللي
1: يفهم. كيفهم فمرروا الامور وبسطوها. وسي محمد مقداد كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الايجابي، شكرا بزاف انك كنتي معايا اليوم.
0: الله يحفظك.
1: شكرا لكم مستمعينا تابعينا الكرام، اراكم والقاكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه في امان الله.